مخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فهل يصح المسلمون والعرب؟
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآيات المباركة من سورة القصص وصلنا في الحديث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام إلى الحديث عن عودته من مدين باتجاه مصر، وكيف أتته البعثة بالرسالة من الله رب العالمين وهو في تلك الرحلة في الطريق. وتحدثنا على ضوء الآية القرآنية المباركة: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وتحدثنا كذلك عن الآية المباركة من سورة النمل، وذكرنا كيف أن هذا الموقف العظيم جدا وهو البعثة بالرسالة نبي الله موسى عليه السلام أتى الحديث عنه في القرآن الكريم في سور متعددة وآيات فيها بحسب السياق. يعني مثلا في سورة معينة يأتي بجزء من القصة وما كلم الله به موسى عليه السلام، وبحسب ما يتطلبه السياق في السورة نفسها. وفي سورة أخرى كذلك يأتي بجزء من القصة، لأن القرآن الكريم يركز على العبرة وموطن العبرة من القصة في سياق معين لترسيخ وتثبيت حقائق معينة وتقديم هدى يتعلق بجوانب متعددة في حياة الإنسان. فتحدثنا أيضا عن الآية المباركة من سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فنجد في رحلة العودة لموسى عليه السلام من مدين إلى مصر كيف كان مشواره مع الله مشوارا تكامليا، يعني يعود وقد بعثه الله بالرسالة، ثم كذلك مع الرسالة يعود هو آت لإنجاز المهمة الكبرى في إنقاذ المستضعفين في إطار المهمة الرسالية نفسها. هو خرج من مصر وكان خائفا يترقب، ووصل إلى مدين وهو في نقطة الصفر، ثم تهيأت له بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته الرعاية في مدين، ثم ها هو يعود من مدين ومعه أهله، وفي الأخبار والتواريخ أيضا مواشيه أغنامه، وفي الطريق تأتيه البعثة بالرسالة، مشوار تصاعدي نحو الكمال والرعاية الإلهية. ومن أعظم مصادق الرعاية الإلهية والدلائل العظيمة على أن الله لا يضيع أولياءه أتته البعثة بالرسالة في الطريق، فيدخل إلى مصر وهو رسول من الله. والقضية التي أهمته في البداية وهاجر من أجلها ها هو يعود للمطالبة بها ولتحقيقها على أعلى مستوى وأرقى مستوى. الآيات القرآنية وضحت بالتفصيل كيف كانت الأجواء المقدسة والمباركة لبعثة موسى بالرسالة، وذلك لأن مسألة البعثة بالرسالة هي من أقدس وأهم الأمور التي يمكن أن تحصل على كوكب الأرض، لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته وعزته وحكمته ورحمته بعباده وملكه. وشأن عظيم، شأن عظيم بالنظر إلى قدسية المهمة واتصالها بالله وارتباطها بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ارتباطها بملكه، بتدبيره لشؤون عباده، برعايته لهم، بعدله، بعزته، بحكمته. وفي نفس الوقت أهميتها في واقع الإنسان، لأنها أيضا تدل على تكريم عظيم للإنسان، وتبين لنا كيف أن البشر في مقام مسؤولية كبرى على كوكب الأرض، ولهذا بقي لهم الاتصال بتعليمات الله وهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. فالرسالة مهمة مقدسة وعظيمة من حيث اتصالها بالله وارتباطها بالله وبملكه ورحمته وتدبيره لشؤون عباده، ومن حيث محتواها ومضمونها، ومن حيث أيضا تأثيرها في حياة الناس في مسار حياتهم. من أكبر ما له أثره العظيم في واقع الناس، وأيضا بما يتاح للناس من خلالها من فرص عظيمة لسعادتهم وفوزهم وفلاحهم، ولأهميتها للبشر فيما يتعلق بالدنيا والآخرة في هذه الحياة ولمستقبلهم الأبدي في عالم الآخرة. ولذلك هي شأن عظيم وأمر عظيم من أمر الله سبحانه وتعالى، من تدبيره العجيب والعظيم والمهم لشؤون عباده. فعندما تأتي مهمة البعثة بالرسالة في أول عملية تكليف بالبعثة وأول نزول للوحي بالبعثة نفسها بالرسالة، يعتبر هذا حدثا عظيما وشأنا عظيما وأمرا عظيما ومهما ومقدسا. فنجد مثلا كيف كانت الأجواء في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الطريق حينما وصل إلى سيناء بجوار الطور، الطور جبل من جبال سيناء، وتلك الليلة التي كانت ليلة مظلمة معتمة باردة، وهو كما يبدو يسير مع أهله في تلك الطريق أو تلك الناحية، إن كان قد خرج عن الطريق المعتاد مثلا، رأى نارا وهو في أمس الحاجة إلى النار نفسها للتدفئة لأسرته من جهة، وأيضا العادة عندما يكون هناك نار أن هناك حولها من أشعلوها وأضاؤوها، بل في بعض البلدان كانت العادة للناس أن يضيئوا النار وأن يشعلوها بحيث يعرف بها من يسيرون في الطرق، يعرف بها المسافرون والغرباء الذين يحتاجون إلى استضافة أو رعاية أو خبر أو إيواء. فهو ارتاح عندما رأى النار لأنه بحاجة إلى خبر وبحاجة إليها للتدفئة. فأنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا، والمكث هو البقاء هناك حتى يعود إليهم، مكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. تحدثنا عن المعلومات التي يحتاج إليها موسى عليه السلام عن الطريق وأحوالها، وعائد إلى مصر، وفي نفس الوقت لا تزال مشكلته باقية قائمة لم تحتل بعد، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون بها. موسى عليه السلام حينما ذهب ووصل إلى المكان ولم يجد أحدا من الناس حول تلك النار، ثم كان النداء العظيم من الله تبارك وتعالى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الأثر النفسي بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام هو ولي من أولياء الله جل شأنه، الأثر لسماعه للنداء من الله في تلك اللحظة في تلك الظروف في تلك الحالة، بالتأكيد أنه أثر عظيم جدا يفوق مستوى تخيلنا واستيعابنا، ولا نمتلك العبارات التي تقدم هذا المعنى بكماله وبمستواه، شيء عظيم جدا. النداء كان بصوت مسموع، يعني سمع صوتا، هذا الصوت أنشأه الله سبحانه وتعالى من الشجرة التي في تلك البقعة المباركة في الواد بجانب الطور، وهذا الصوت العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي أنشأه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة في مثال تقريبي، حينما نسمع مثلا الأصوات من الراديو أو من شاشة التلفاز نسمع الصوت يصدر، نفس القصة في السماع مثلا من الشجرة، أن ينطلق الصوت من تلك الشجرة فيسمعه موسى عليه السلام. وتحدثنا على ضوء الآية المباركة من سورة النمل في بداية ما نودي به موسى عليه السلام، البداية كما في الآية المباركة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فالبداية كانت بالبركة، البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة في تلك النار ومن حولها من ملائكة الله الذين قد يكونون بالتأكيد حضروا، وكذلك لموسى عليه السلام الذي شملته تلك البركات في ذلك المقام العظيم والموقف المقدس. ثم انتقلنا إلى سورة طه باعتبار أنها أتت بتفاصيل فيما يتعلق بذلك اللقاء وفي ذلك الموقف المقدس العظيم، بتفاصيل أكثر عن المحتوى. والله قال في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ووجدنا مثلا في النداء المبارك في النداء العظيم من الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة من سورة القصص وسورة النمل وسورة طه تبيين لمصدر هذا النداء، يعني نجد هناك مثلا إني أنا ربك، وفي الآيات الأخرى إنه أنا الله العزيز الحكيم، في الآيات الأخرى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فنجد في النداء نفسه تبيين لموسى عليه السلام، وهو في أجواء كلها في أجواء كلها أجواء مقدسة وأجواء إعجازية، يعني خارجة عن المألوف، تتضح له فيها هذه الحقائق أنه في محضر البعثة بالرسالة الإلهية والوحي الإلهي. ولهذا نجد مثلا في تبيين مصدر النداء إني أنا ربك أو إنه أنا الله العزيز الحكيم أو أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فهناك وضوح في الوحي في مصدره في المهمة، وأيضا في أجواء مقدسة وروحانية. وهذا ما ينبغي أن تكون لدينا عنه الرؤية الصحيحة والمفهوم الصحيح، كيف تكون عملية بدء الوحي بالرسالة الإلهية إلى رسل الله وفي أي أجواء، لأن في السير النبوية كتب السير، يعني في كتب السير التي وثقت عن السيرة النبوية لخاتم النبيين وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من الروايات التي هي مغلوطة وبعضها ناقصة وبعضها مشوهة وبعضها مفتراة وفيها تشويه كبير لكيفية بدء الوحي على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والشيء المؤسف جدا أن البعض من تلك الروايات تحولت هي إلى روايات رسمية تعتمد هي في الجامعات، تعتمد هي في المدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم تصورا مغلوطا جدا، أولا خال من كل قدسية، ثانيا تثار حوله الشكوك، يعني تدخل فيه حالة الشكوك والريبة، ما هذا، ما الذي يحدث، بل إلى درجة أن البعض صرحوا، البعض من العلماء والكتاب والمؤرخين، أنه نتيجة لتلك الأجواء لتلك الطريقة كان النبي في البداية لا يعرف الحقيقة، لم تتضح له المسألة، ما هو المطلوب منه، ماذا يراد به وله ومنه، وهذه إشكالية خطيرة للغاية، وسببها البعد عن القرآن الكريم وعن عرض الأخبار والتواريخ على القرآن الكريم. فهنا نجد بكل وضوح كيف أن المسألة تأتي بطريقة أولا في غاية القدسية والعظمة والجلال، ليس فيها تصرفات من مثل ما ورد في تلك الروايات أنه فاجأه ملك الوحي، يعني فاجأ رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغار ومن دون أي مقدمات خاطبه بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذ يخنقه، في بعضها يقولون هكذا وفي بعضها يقولون فأخذ بخنقه للمرة الأولى ثم للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة حتى كاد يموت، يعني ظن هو أنه سوف يموت من شدة تلك الحالة، من شدة الخنق، خنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يقضي عليه، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذهب وتركه، ثم عاد إلى منزله لا يعرف ما هذا، ما الذي حدث، لماذا شن عليه هذا الهجوم المباغت بتلك الطريقة، لماذا حصل له هذا الخنق، وذهب هناك وهناك يستشير ورقة بالنوفل وغيره وغيره، ثم تكون النتيجة أن يحصل على خبر من ورقة بأن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ويأتي عيسى، وأنت رسول من الله، وأنه في البداية كان شاكا في نبوته، ومن هذا الطرح السقيم العليل الخاطئ غير الصحيح إطلاقا. أجواء الوحي تكون مقدسة وعظيمة، لها قدسية الرسالة نفسها ولها بركاتها وأجواؤها، اتصال مع الله سبحانه وتعالى، استقبال الهدى من الله، استقبال شيء عظيم من الله، شيء مقدس من الله، الوحي الإلهي. فنجد هنا ما يصحح لنا هذه المسألة حتى نمتلك الرؤية الصحيحة تجاهها. ليس هناك أي التباس إطلاقا، يعني لا تأتي عملية البعثة بالرسالة في جو مشبع بالالتباس وبعيد عن القدسية ومليء بأجواء عنيفة وتصرفات غريبة جدا لو أتت من أي معلم تجاه أي طالب.

سلم الله ورفع بعضهم درجات. هناك أيضا آية في القرآن الكريم تبين لنا عن الوحي الإلهي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في أكثر مسألة البعثة بالرسالة، في أكثر الأحوال تأتي البعثة بالرسالة من خلال ملائكة، في الأغلب ملك الوحي جبرائيل عليه السلام يرسلهم الله إلى البشر، إلى أنبيائه ورسله الذين يبعثهم بالرسالة أو بالنبوة، فيوصلون إليهم وحي الله سبحانه وتعالى. هي من أكثر طرق الوحي. هناك أيضا طرق أخرى من طرق الوحي إلى الرسل والأنبياء، ليس السياق سياق الدخول في كل التفاصيل المتعلقة بذلك. فلماذا مثلا كانت الطريقة إلى موسى عليه السلام أن يكلمه الله؟ لأن هذه درجة عالية جدا من درجات الوحي، ومستوى عظيم من التكريم والتفضيل. فلماذا؟ نبي الله موسى عليه السلام كانت مهمته صعبة جدا، ويواجه فيها تحديات كبيرة، ولهذه الطريقة في الوحي إليه أثرها المهم في واقعه النفسي، في أن تعطيه دفعة معنوية هائلة جدا، لأنه سيتحرك إلى أكبر طاغية على وجه الأرض، إلى فرعون، وسيتحرك إليه بدون جيش ولا إمكانات، وليس له مجتمع يسانده، بل سيعمل هو على إنقاذ ذلك المجتمع المستضعف المغلوب على أمره الذي هو في غاية الاستضعاف. ولذلك كان بحاجة إلى دفعة معنوية كبيرة جدا في مهمته الرسالية من جهة، ومهمته لإنقاذ أولئك المستضعفين من جهة أخرى، والمواجهة لأكبر طغيان قائم على وجه الأرض من جهة ثالثة. ولذلك كان لها فعلا أهميتها الكبيرة في أن تعطيه دفعة معنوية عظيمة واطمئنان عال جدا، ومستوى الثقة والاطمئنان واليقين ستكون بمستوى عال جدا جدا. نجد فيما يتعلق أيضا بالمهمة الرسالية وما يحيطها الله به، القدسية المترافقة معها حتى للأماكن، تصبح معالم وتتحول إلى آثار مقدسة. فمثلا فيما يتعلق بذلك الوادي الأيمن، البقعة المباركة، التعبير هكذا في الآيات القرآنية، الأيمن يقول من اليمن والبركة في البقعة المباركة، يصفها بالبركة وما جعل الله فيها من البركة. أيضا في الآيات القرآنية: أن بورك من في النار ومن حولها. في سورة طه كذلك: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا نجد الحديث عن قدسية المكان، قدسية الأماكن التي تتعلق بها مسألة الرسالة والوحي الإلهي التي أعطاها الله قدسية، يعني قدسيتها من الله، الله هو الذي جعل لها تلك القدسية، لأنها معالم ارتبطت بتلك الأجواء من البعثة بالرسالة أو لغير ذلك. مثلا مثل ما جعل الله قدسية عظيمة لمساجده لبيوته، وقبلها كلها للكعبة المشرفة لبيت الله الحرام، أعلى مستوى من القدسية على مستوى المعالم المكانية والأماكن المقدسة. فالمعالم المقدسة التي نجد الوصف لها بالقدسية، بالوادي المقدس، نجد الوصف لها بالبركات في القرآن الكريم، في البقعة المباركة، هذه المفردات بكلها، المباركة، المقدس، هي عبارات مهمة جدا، لأن جانبا مهما لنا
في دين

0: هو الأماكن المقدسة، المعالم المقدسة، المقدسات، لها قدسيتها، أهميتها الكبيرة جدا. جعلها الله شعائر، شعائر لدينه، ومعالم لعباده، فلها أهميتها في أن تحظى في إيماننا، في أنفسنا، في وجداننا بالتعظيم والتقديس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يحاول التكفيريون تقديمه إلى الناس من مفاهيم باطلة كل البطلان في تصوير مسألة التعظيم للمعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية بأنها مسألة شرك وكفر وخروج من ملة الإسلام وعبادة لغير الله، هو باطل، باطل محض. وللمسألة جذورها الاستخباراتية وهندستها اليهودية والبريطانية والصهيونية، لأن المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية مستهدفة من أعداء الإسلام، لأنهم يدركون قيمتها الدينية في حياة الناس وفي التزامهم الديني، انتمائهم الديني. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لعباده شعائر في الأرض، معالم في الأرض تحظى بالقدسية باعتبارها أماكن مقدسة لها قدسية دينية في العبادة، في مثلا فضل العبادة فيها وعظمة التقرب إلى الله فيها. ليست هي أصناما، المسألة واضحة، يعني لا، المسلمون لا يتوجهون إليها باعتبارها آلهة من دون الله، لا، باعتبارها أماكن أعطاها الله قدسية دينية. فإذا وجدنا هنا مثلا واد اسمه طوى، أكد القرآن الكريم على أنه واد مقدس ووصفه بهذا الوصف العظيم، بقعة يسميها البقعة المباركة، فمقدساتنا الإسلامية الكعبة، المسجد الأقصى، البقية من المقدسات والمعالم الإسلامية التي ارتبطت بالدين، ارتبطت بشعائر الدين، ارتبطت بالعبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أخذت قدسيتها من قدسية الدين نفسه. فيجب أن نستشعر أهميتها لنا كمعالم على الأرض، يصبح للناس علاقة بها، وهذه العلاقة هي علاقة إيمانية، علاقة دينية، وهذا التقديس وهذا التعظيم هو من أجل الله سبحانه وتعالى ولصلتها بأمره ودينه وبالقربة إليه. هذه مسألة مهمة جدا، والتفصيل عن هذا يطول، يمكن إن شاء الله أن نتحدث عنه أكثر. لكن نجد هذه المسألة في قصة نبي الله موسى، في قصة نبي الله إبراهيم وبناء الكعبة، في قصص عدد من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. لأن التكفيريين يحاربون كل المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية، لأن هذا يخدم اليهود. اليهود من أول ما يركزون عليه طمس كل معالم الإسلام، لا يبقى للإسلام أي معالم قائمة يشاهدها الناس، محسوسة، يرتبط بها الناس وجدانيا، مكانيا، زمانيا، فيحاولون طمس كل المعالم الإسلامية والآثار الإسلامية. والوهابية يتبنون المسألة تحت عنوان الشرك والكفر والخروج من ملة الإسلام، ويخلطون مع ذلك دعايات باطلة وافتراءات ضد المسلمين لاستباحة دمائهم، ثم السعي إلى نسفها وتدميرها بما يمهد لنسف وتدمير المسجد الأقصى، فما يعملون له. نعود إلى الآيات المباركة في نداء الله لعبده موسى عليه السلام. يقول الله له بعد أن قال له فاخلع عن عليك إنك بالوادي، فخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لأنه بذلك من باب التقديس والتعظيم، حتى خلع عن عليه وليستقر للإصغاء للوحي والتعليمات الإلهية. لكن معنى التأكيد إنك بالوادي المقدس طوى تأكيد مصحوب بتعليل، يعني أحيانا تأتي صيغة التأكيد ومعها في بعض الأحيان أيضا معنى التعليل، كما لو قلنا لأنك بالوادي المقدس الذي يحترم، يقدس، يقدر، حتى في تعاملك معه، حتى في أن تخلع عليك ولا تدخل بها إلى هذا الواد، إلى هذه البقعة، فخلع عليك. يعني نجد أن التقديس أيضا للمعالم الإسلامية حتى في طريقة التعامل معها، في الاحترام لها، حتى بهذه الطريقة. نبي من أنبياء الله، بل رسول في أجواء البعثة بالرسالة يؤمر بأن يخلع عليه هناك ولا يدخل بها إلى ذلك المكان المقدس، تقديسا له، خضوعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، وليتجه إلى الإصغاء لوحي الله وتعليماته. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا يخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب العظيم، وأنا اخترتك، يعني الله سبحانه وتعالى اختاره للرسالة، للشأن عظيم، لأمر مهم. هو الرسالة، رسالة الله، وفي إطارها مهمة عظيمة مقدسة لإنقاذ شعب أو أمة مستضعفة، أمة مستضعفة مغلوبة على أمرها، مظلومة، مبتهدة. ونجد مثلا أن هذا أيضا يأتي في إطار عدل الله ورحمته وحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده، لا يتركهم في إلى ما لا نهاية. هو يهيئ لهم من البداية أسباب الخلاص والفلاح والنجاة، وأيضا حتى فيما بعد وهم في وضعية صعبة وسيئة يأتيهم الهدى، تفتح لهم أبواب الرحمة والخلاص. هنا في وأنا اخترتك، الاختيار من الله تعالى للرسل والأنبياء، هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والذي يختار ويصطفي ويعد لهذه المهمة، وهي مهمة عظيمة تحتاج إلى إعداد إلهي وتأهيل لمستوى عظيم من الكمال اللائق بمستوى قدسية وعظمة وأهمية الرسالة الإلهية، وهي مقدسة وعظيمة. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكره بذلك، هذا فيه تذكير بمنة الله عليه، في نفس الوقت فيه تذكير له بالمسؤولية المترتبة على هذا الاختيار. يعني الله اختاره للرسالة، لشيء عظيم، لشيء مهم، وهذه مسؤولية كبيرة وعظيمة ومقدسة تحتاج فيها إلى تعليمات الله، هي قائمة من الأساس على وحي الله وتعليماته. فاستمع لما يوحى، فاستمع، مع أنه بالتأكيد في تلك الأجواء نفسها متجه بكل إصغاء، متجه بكل وجدانه وفكره وذهنه وتركيزه للإصغاء. الأجواء بنفسها، الوضع بنفسها، المشهد بكله، هو بالشكل الذي يأخذ من الإنسان كل تركيزه، كل انتباهه، كل اهتمامه، كل وجدانه. بداية عندما يسمع أن الذي يكلمه الله، أن الذي يكلمه الله، كيف سيكون إصغاؤه، انشداده، تركيزه؟ مع ذلك يقول له فاستمع، فاستمع لما يوحى. هذا يلفت نظرنا إلى أهمية هدى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوحى إلى الرسل والأنبياء تعليمات من الله وهدى يصل إلى الناس من خلالهم، وحي الله هم حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى في تعليماته وهديه. فالهدى يصل إلى الناس، الوحي الإلهي بالتعليمات التي إلى الناس تصل إلى الناس. فالاستماع بإصغاء وتركيز إليها وإعطائها أهمية، لأن مصدرها الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم جدا للإنسان أن يرسخه في نفسه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا ينادي فيسمع ما بين الخافقين ما خلا الإنس والجن، ألا هل من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من تائب يتب عليه؟ ألا هل من داع بخير يستجب له؟ ألا هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من راغب يعطى رغبته؟ يا باغي الخير أقبل، يا صاحب الشر أقصر، اللهم أعط كل منفق مالا خلفا، وأعط كل ممسك مالا تلفا.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك، ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا، مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها، ينتظرون تلقي الأمر الإلهي. وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة، أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه، أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة: إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أي 8.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يمر عليهم المحلقون تقرا وغاري يا اكواب.

أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظرف منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

جهنم أبكام كربا أترابا لأصحاب اليمين جلة من أبكام

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ حَجَرٍ مِّن

نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمنا

Hello.

حضرت يا آل الحبيب أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكسبون.

نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: وأمثاله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين.

0: ذنب أدنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتجاج عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وأعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدلة ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

0: وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بتلج لجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، فقال تعالى: شهر رمضان الذي عظمه الله وشرفه، الذي أنزل فيه القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان. إذن كان أول نزول القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان بداية نزول القرآن. ولم ينزل القرآن دفعة واحدة، وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما متدرجا منذ بعثته إلى وفاته. لكن الظاهر في الآية أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، أي بداية القرآن نزل به الوحي جبريل الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم هدى للناس، فيه الهداية للناس، يعلمهم الله سبحانه وتعالى الهداية في آياته على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن هاد للناس إلى طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الجنة، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات ودلائل واضحات من الهدى التي تدل على الصراط المستقيم وتهدي إليه. من اهتدى بهدي الله وبينات الله وآيات الله في القرآن اهتدى إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، وفي القرآن البيان الواضح والفارق بين الحق والباطل. بآيات القرآن يستطيع الإنسان المؤمن أن يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر. بآيات القرآن فرقان بهذا المعنى، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفضيلة في شهر رمضان على غيره من الشهور، بأن جعل فيه القرآن وأنزل فيه القرآن الذي فيه الهدى للناس والبينات الواضحات والفرقان الفارق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا حكم من الله سبحانه وتعالى بوجوب شهر رمضان على من حضر رمضان، على من حل رمضان وهو حاضر، والإنسان حاضر في أهله ليس مسافر. إذن فمن شهد، فمن حضر رمضان، فمن شهد رمضان ولم يكن مسافرا، من كان في بلده مقيما، أي هذا معنى من حضر، من كان مقيما في بلده حين حل شهر رمضان فليصم، فواجب عليه صيامه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا حل شهر رمضان وكان الإنسان المؤمن مريضا ألم به مرض لا يستطيع الصيام معه، مرض زائد على المعتاد وليس من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق ولا تزي ولا تجعل رمضان وصيام رمضان فيه كلفة ومشقة زائدة. وقد ذكر بعض العلماء أن المرض الذي يكون معه الرخصة في الفطر هو أنه إذا كان الصيام يزيد المرض يزيد نسبة المرض أو يولد علة ومرضا جديدة أو يبطئ يؤخر شفاء المرض، فهنا يرخص للمريض أن يفطر. أما إذا كان مرضا طفيفا ومرضا عارضا ومرضا عارضا خفيفا فلا يبيح للإنسان الفطر بسببه كالزكام مثلا أو نحوه من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق الإنسان عن القيام بصيام رمضان، أو التهاب بسيط في أحد أصابعه أو نحو ذلك، أو على سفر، أو كان الإنسان مسافر فعدة من أيام أخر. فمن كان مسافرا وحضر حل رمضان ولم يكن شاهدا وحاضرا في أهله بل كان مسافرا فله عذر في سفره ويباح له بسفره ويرخص له أن يفطر في مدة سفره. فإذا أفطر سواء كان فطره لمرض أو سفر فعدة من أيام أخر. هنا وجوب القضاء في هذه الآية، وجوب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطرا، فيقضي عدة من أيام أخر بنفس الأيام التي أفطرها في العدد، ولا يشترط في شهر معين. أو المهم أنه سيكون عليه واجب القضاء إلى أن يأتي رمضان من العام المقبل، وينبغي المسارعة، ينبغي على الإنسان الذي جاءه من هذه حل به شيء من هذه الأعذار وأفطر عليه المسارعة متى زال عذره، حينما يزول عذر المرض بعد خروج رمضان أو يزول عذر السفر فور زوال العذر، ينبغي عليه أن يسارع بقضاء ما فاته من أيام رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى بأنه لم يوجب على المريض صوما ولم يوجب على السفر صوما على المسافر صوما، وتخفيف من الله. وشأن الله سبحانه وتعالى في شرعه ومنهاجه ودينه التخفيف. هذا المسألة مسألة التخفيف هي واليسر في الشريعة في مختلف فرائض وواجبات الشريعة وتشريعات الشريعة جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة يسرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك رخص، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد أن يحملكم شيئا من العسر، رخص الله للمريض والمسافر تخفيفا وتسهيلا على المسافر والمريض بأن يفطرا ويقضي أياما أخر بدلا عن الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا أمر آخر ومسألة أخرى أسستها الآية وأوجبتها الآية وجننتها الآية، ولتكمل العدة. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصائمين بأن يكملوا عدة صوم رمضان، فجمع الله سبحانه وتعالى بين النعمتين في التخفيف والتيسير بتأخير رمضان عن حالة المرض والسفر وإبداله بأيام أخر. ولتكملوا عدة شهر رمضان كما أمركم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي رؤية الهلال عند بداية رمضان والإفطار عند رؤية هلال شوال. هذا وإذا غم فيكمل العدة، والعدة للأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية بالأصح هي تمام 30. الشهر القمري إذا تم فسيتم 30، والشهر الشمسي إذا تم الذي يسمى الميلادي فتمامه 31. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لتشكروا الله لتكبروا الله لتعظموا لتكبروا الله لتعظموا الله تعظيما عظيما، لأن الله هو الذي يستحق التعظيم، وأهم وأفضل نعمة يستحق الله تعالى عليها التعظيم والشكر هي النعمة الهداية على ما هداكم، نعمة الهداية إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه سعادة الإنسان وكرامته وسلامته من الشرور في الدنيا والآخرة. ولعلكم تشكرون، لعل التعظيم، لعل هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان يريد الله تعالى من الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لعله يشكر الله، لعله يحوز أجر وثواب هذه النعمة العظيمة، نعمة شكر لله سبحانه وتعالى، ويفوز بأجر وثواب الشاكرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد: يا محمد، إذا سألك عبادي عني، إذا أرادوا أن ينالوا حاجاتهم مني وينالوا الفضل مني وينالوا قضاء حوائجهم التي يطلبون قضاءها، فليتوجهوا بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو كل عبد ما شاء من مسألته، يدعو الله سبحانه وتعالى بها. وإذا سألك عبادي عني لينالوا مني حاجتهم وصرف مهامهم وقضاء مطالبهم، فلا بعد لله عن خلقه، بل هو قريب منهم، فإني قريب ليس بعيدا كما يتصور الجاهلون ويظنون، وأنهم يحتاجون الوسائط بين الله وبين خلقه، سواء أصناما كما قالوا يقربنا إلى الله زلفى، أصناما حجرية، أو معبودات بشرية، أو آلهة من البشر، لا يحتاجون إلى ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قريب من كل عبد من عباده، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حين يدعو الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قريب من دعائه، يجيب دعوته إذا كان من المؤمنين المخلصين. وقد ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن عليه السلام في الدعاء، قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، أذن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فليدعو الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، لا يحتاج إلى واسطة ولا شافع يشفع لك لأن يقبل منك دعاءك أيها المؤمن، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع خاضع منيب منتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فقال أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن: فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته. فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن أيها الإخوة والأخوات، هناك مسألة هامة تدب أحيانا وتدخل إلى نفوس البعض ممن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا في صباحه ومسائه ويستمر على هذا الدعاء، قد تدخل الظنون والشكوك والوساوس الشيطانية بأن بعض الداعين يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا ولا يجيب له الله تعالى منها ويعجل له في الإجابة إلا الشيء القليل منها. ولكن ينبغي أن يستشعر من يدعو الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله هو العالم بما يصلحك أيها الإنسان، العالم بما ينفعك، العالب بما يضره. ولذلك ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة أن الله يستجيب للداعي إذا دعاه، ولكن الإجابة هذه ليس بالضرورة أن تكون تعجيلا كما أراده الداعي، لأنه قد يريد أحيانا الداعي دعوة والخير في غيرها لا يعلم، لأن الإنسان بطبيعته لا يعلم عواقب الأمور ولا مصائرها، فليدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل الاختيار ويوكل الاختيار إلى الله العالم بما يصلح وما يضر. ولكن في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المؤمن إما أن يعجل له في الإجابة، وإما أن يدخر له الله سبحانه وتعالى مقابل دعائه هذا في الجنة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. إذن فلن يعود من دعائه أبدا إلا لا يعود إلا بخير، لا يعود إلا بفائدة، إما التعجيل وإما الادخار وإما أن يصرف عنه من الشر والسوء مثل ما دعا من الخير، يصرف عنه شرورا لا يعلمها ولا يدري بها يصرفها الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه. ولذلك ورد في حديث أيضا أن الدعاء يرد سهام القضاء، يرد سهام القضاء، وهي الأضرار والشرور التي قد تنزل بالإنسان ولا يدري بها يدفعها الله عنه بسبب دعائه. إذن فليثق من يدعو الله سبحانه وتعالى، وليكن على يقين على أن أي دعوة يدعو بها الله سبحانه وتعالى لن يعود منها صفرا، وعليه أن يزيل هذه الوساوس والظنون الشيطانية تدخل الشك والتهوين والتضعيف، تهوين الدعاء ومنافع الدعاء، فليستمر على دعائه في كل أوقاته، وليوكل التعجيل أو الادخار أو أن يصرف شيئا من الشرور إلى الله سبحانه وتعالى، عليه فقط أن يستمر في الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو العالم بعواقب الأمور ومصائرها، فلا يكن لهذه الوساوس أو الظنون أو التخيلات الشيطانية طريق إلى أن يجعل الإنسان ينصرف عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو قد أحيانا بعض الناس يتلفظ بألفاظ تحبط دعاءه ويحبط بقية أعماله، يقول قد دعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا ولم يستجب لي، ويتفوه بهذا الكلام أمام الناس، هذه معصية كبيرة واعتراض على الله يحبط دعاءه ويحبط أعماله. فليكن على حذر من هذه الألفاظ ويتفوه بهذه الكلمات، عليه دائما لا أن يلهج بأن الله هو بيده أيادي العطاء وبيده الكرم وبيده الجود وبيده الإجابة، ولكن وفقا لحكمته ومشيئته وما يعلمه كما ذكرنا من العواقب ومصائر الأمور. ولذلك قد يحب الإنسان شيئا والخير له في خلافه، وقد يكره شيئا والخير له في وقوعه بحسب العواقب ومصائر الأمور. فليكن الإنسان على حذر ويقين على حذر بألا يحبط دعاءه وطاعاته، ويكون على يقين بأنه إذا دعا الله متوجها إلى الله بنية خالصة وحضور قلب، فإن الله لن يخيب رجاه ولن يرده صفرا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا دعوة من الله سبحانه وتعالى أن من أراد الخير من الله سبحانه وتعالى فالله قريب من الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لله وليعودوا إلى الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك إذا ورد في كلام الإمام علي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن في هذا الموضع: فلا يقنطنك إبطاء إجابته، هذا تحذير كما ذكرنا، لا تقنط إذا تأخرت الإجابة العاجلة، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا. هذا أمير المؤمنين يعلم ولده الحسن آداب الدعاء وعدم القنوط وعدم استبطاء أثر الدعاء ونتيجة الدعاء. وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، أو أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فالله عارف وعالم بالعواقب ومصائر الأمور ومصائر الأمور، وقد أوضح الأمير المؤمنين سلام الله عليه أيما إيضاح مسألة الدعاء في وصيته لولده الحسن. وإذا أراد الإنسان أن يستحضر هذه الآداب فهي مهمة في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن. فاستبطاء الدعاء وإرادة الإنسان أن يستجيب الله دعاءه، هذا لا ينبغي أبدا على المؤمن أن يستحضره عند دعائه، يريد من الله أن يحقق له ما دعاه كما هو بحذافيره. الله عالم بالعواقب. وقد ورد في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليه ما أشرنا إليه من الأحاديث الصحيحة، قال في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام زيد سلام الله عليه، قال: فإذا قال يا رب، قال عبد، قال يا رب، قال الله: لبيك عبدي، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال كما ذكر: إما أن أعجل لك ما تسألني، وإما أن أدخر لك، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابتهم لدعوة الله وإيمانهم به وتوسلهم به وشكرهم لله سبحانه وتعالى توصلهم إلى الرشاد، إلى الاهتداء بالخير. وهنا يستعمل الرشد بمعنى الخير، لعلهم يرشدون، لعلهم يفوزون بالخير والثواب والأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا أيها الإخوة والأخوات قد أدركنا الوقت، وسنستقبل بإذن الله تعالى الحلقة القادمة بتفسير هذه الآية. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر العتق من النيران، شهر القرآن هو من أفضل الشهور، شهر له الخير الكثير، يتقرب الناس فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات وبالطاعات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة مجلس القرآن الكريم. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وتلاوتنا ستكون من بداية سورة الأعراف. فلنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى. حيا بك، أهلا ومرحبا، ابدأ اقرأ من بداية سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

الذليل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلق

قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون.

قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما

0: الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وحلما.

0: عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. صدق الله العظيم.
1: أهلا بك أخي مصطفى، مرحبا بك، وعندك الدور من الآية 46 من سورة الأعراف، تفضل، بورك فيك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب

تستكبرون تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

0: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: أعيد الآية وفخم الراء في الأولى والثانية. قد خسروا يفترون تفخيم الراء.
0: هل ينظروا؟
1: قد خسروا.
0: قد خسروا.

أشرك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
1: يا مصطفى أعيد الآية، لقد أرسلنا من أجل الوقت لا توقف تقول ما لكم من إله، قل ما لكم، أعيد،
0: لقد أرسلنا.

ربكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

0: وحلما. أهلا بك أخي عامر، بارك الله فيك. اقرأ من الآية 64 من سورة الأعراف، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
0: أعيد الآية وما طولش فتحة الكاف. لنراك في،
1: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم

تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتوا

أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قال

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم.

0: أعيد الآية.
1: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أن

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.

0: أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: نعيد الآية الأخيرة هذه.
0: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما. وهكذا أيها المستمعون الكرام استمعنا وإياكم إلى تلاوة بمعيتكم، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم بقدر ما نستطيع. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه عند منامه اتكأ على جانبه الأيمن ثم وضع يمينه تحت خده مستقبل القبلة ثم قال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أخرتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن يا بني أحفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: ولا تصعر. ولا تصعر. وردت هذه المفردة في الآية 18 من سورة لقمان، وهي قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر من مادة الصعر، وهو الميل في الخد خاصة، وقد صعر خده وصاعره يعني أماله من الكبر. يقال أصاب البعير صعر، أي داء يلوي منه عنقه، فكأن المعنى لا تلزم خدك للصعر، لأنه لا داء للإنسان أذوى من الكبر. فالآية تفيد النهي عن التكبر، ومثله في المعنى قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحرير. روي عن ابن عباس أن المقصود بثاني عطفه أن نضر بن الحارث لوى عنقه مرحا وتعظما. وقد سئل الإمام الهادي عليه السلام عن معنى ولا تصعر، قال: هذه وصية من لقمان رحمة الله عليه لابنه يأمره ألا يصعر خده للناس. ومعنى تصعر خدك أي تعرض بوجهك عن الناس وتصفح لهم خدك وتعصره لهم استخفافا بهم وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك ومساءلتهم لك. فأمره أن يقبل بوجهه إليهم ويبسط وجهه لهم ولا يعرض به عنهم. وهذا فعال تفعله جبابرة الأرض ومتكبروها، إذا أقبل الناس إليهم أعرضوا بوجوههم عنهم وأعطوهم خدودهم، فيكلمونهم وخدودهم مصعرة ملوية منحرفة عنهم.
5: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

اف ام، مساحة حرة واعلامية.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الوكالة. قلنا لابد أن يبين ما يريد أن يوكله فيه. فرضا قال وكلتك أن تشتري لي سيارة بأنواع كثيرة ولا يفهم ما يريد من أي نوع، أنا لابد من تبين النوع والجنس والصناعة، يعني صناعة أي بلد وكذا سوى كذا. وكذلك إذا قلب فيما يلتبس، ما هو قال أريد ثوبا بما يليق فيه، فرضا لا يلبس إلا الأبيض وقد والعرف جاري وداري بطبيعته، يشتري موكل فيه ولا ما عاد صحش إذا ما بيّلش الجنس ويدخل لي، يعني إلا إذا كان مفوضا خلاص. طيب إذا جاء وكله وقضى وكالته، قال اشتري لي ثوبا، اشترى لي الثوب، فأراد الوكيل أن يشتري له ثوبا آخر، ما عبش قد تمت الوكالة وانعزل خلاص بما فعل، وله مر واحد ما أعذبه خلاص. طيب هيبشروا لو قال له يعني اقضي كل دين، أو يعني اقبض لي كل دين، عندما يقول كذا يقبض كل دين في الحال، تمام؟ هذاك يعني ثبت له دين عند فلان من قبل الوكالة، يصير يستلف. أما إذا لم يكن قد ثبت من قبل سواء يأخذ أول كل قدر دين، أبي يقول لك كل دين فهذا العمو. طيب هيبصروا سبق لكم عادكم تذكروا في البيع أنه لا يصح أن يتولى طرفي عقد البيع ما فيه عين ماء واحدان، سبق لكم. وما يصح مثل النكاح يصح أن يكون وكيل للزوج والزوجة، أو ما احنا قلنا ما كان في مال من الطرفي كالإجارة كالبيع ها، فهنا ما يصبرش أن يتوكل واحد للطرف هاي. وما لا مال فيه يصرح، ما بيش إشكال، تمام؟ هذا هيبصروا إذا كان هناك حقوق تتعلق في الإيجاب والقبول، يقول هبت من الإضافة وهبته عن فلان وقبلته لفلان، هذا الإضافة لفلان. أما سبق لهم في النكاح

0: سواء رسمية أو غير رسمية، وهذا كله قدو مفهوم أو يعني وما تولد بعد يصح أن يتولى إثباته. ثم هذا إلا إذا استثناها الموكل، وإذا كان فرضا وكل في إثبات شيء يعني إقرار، فإذا طلبها المتع على اليمين عقيب ردها عليه فقال إن موكل لا يحلف فنقول عن اليمين كإقرار قطعة كيف، ولا يحق للوكيل أن يصالح عن الموكل بمعنى الإبرة أو البيع إلا إذا أمر بذلك أو فوض، وليس له أن يوكل غيره إلا إذا فوض أو ذكر، قال وله أن يوكل غيره فيما وكل. أما إذا لم يعني يذكر فلا، وهذا باهرة هالصب، لأن عند بعضهم أن من وكل ممن لا يتولى بنفسه هذا الأمر فلهم أن يوكلوا ولو لم يذكر، قلنا ما شيء الصدق. وكذا الإبراء أو تعدي الحظ، هذا كلهن إلا إذا كان قلت لكم مفوض في مفوض، فإذا قال أنت وكيلي في مالي ما بش لحق أن يتصرف إلا فيما يتعلق بالحفظ فقط إلا إذا كان مفوض. وهكذا إذا وكل اثنين فصاعدا وشرد اجتماعهما فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا فيما خشي فوته وامتنع الآخر، فإنه يصح هنا. طيب، يعني إذا عزل الوكيل جعل المحامي يدافع لقضية كذا أو في قضية كذا أمام كذا، تمام هذا، فوكله بعد رفع القضية ويشتي يعزل فيما بعد، تمام هذا، وقام بالمرافعة وخاصم في بعض، لم يكن له أن يعزله ولا أن يعزل نفسه في وجه الموكل إلا في وجه الموكل مع الخصم الذي بيدرافع هو، أو يعلمه بكتاب أو رسول، مفهوم هذا؟ هذا في هذا مهمة. وأما إذا لم يكن كذلك بل هو وكيل مطالبة صح أن يعزل ألو في غيبه، ألو في غيبة الموكل الأصل، ويصح أن يعزل نفسه في وجه الأصل لا في غيبته ولو ما علمش الخاص. طيب، هيا بسروا، هذا من النبي عن خيرات هذولا. وكذلك يعزل بموت الأصل الموكل، مات الموكل، أو بعزل للوكيل باللفظ عزلتك وما قد رافعش في المدافعة، أو بزوال عقل أحدهما صح، لأن قدوا طي الأصل إذا جنن قدوا مولى عليه، أو تصرف الموكل فيما وكل فيه، قال لبع هذا وقام باعه، طيب، أو بريته نعوذ بالله تيهود ولا تنصر، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ويكفي ما فيها هنا، ولو خبروا واحد بأن موكلك قد عزل أو مات أو زال عقله سواء فلا يصح تصرف بعد ذلك، قالوا حتى ولو كان الخبر من امرأة أو بفعل ما وليه وكله، قلت لكم يعني بشيء، وكله ببيع فباعه ثم فسخ على بحكم، أو نقض العقد من أصله، ما عبش له أن يبيع مرة ثانية، خلاص فتفعله ما عاد به. كذا قلنا ما يكررش إلا إذا قال له بكل ما. فإذا يعني قد انعزل وقام بتلك الوكالة يتصرف لغو كله، ولا يتعلق ولا شيء، ما يتعلق الصق. سوى هذا يزيد يضبطه الصق، خاصة إذا يعني علم بالعزل بأي أمر من الأمور، فالصق إنهم يضبطوه. هذا قد تعدي، والوكالة تصح بأجره وبغير أجره، تمام هذا. فإذا حتى دول فرام 300 ريال وقد أنجز النصف، ما جاء أمر ما لم يتم معه، يعني بقدر ما فعل، وهكذا في كل شيء. يلا يبشروا معنا مسألة مهمة اسمها باب الكفالة. وكفلها مه زكريا، يعني ضمها إليه. وها نبزر ضم ذمة فارغة قطعة، أنت بتضمن عليه هذه ذمتك، ما كانش ملزم بشيء، إلى ذمة مشغول الاستيفاء للتثبت، لكن لا تجب الكفالة إن طلبت ممن عليه حق. إذا ثبت فرضا دي على آخر، تمام هذا، فطلب كفي وجب، أي ألزم الحاكم خصمه التكفيل إذا طلب وعلى حق، تمام هذا. أما إذا كان دين مؤجل أو معسر لا يلزم إلا إذا كان يريد أن يسافر ويغي، وأن يكون الطلب من مكلف مختار، ما هذا قد قلت لكم من أول كتاب، دائما فرضا لم يجد من يكفل عليه وقد طلب منه لا حبس، كان معسر وحقيقة لم يجد الصق إلا الصق، هذا سروا ما أحلى الإسلام. طيب، الكفالة إما أن تكون بالماء، سواء كالعين المضمونة أو كالتاي، فرضا ضمن بالعين يلزم التسليم نفسه، ما أقول شتي قيمته، ضمن بسيارة تاي سيارتي تاي جنبيتي تاي بندقيتي، لو تلفت فلا ضمن على الضامن، مثل كفيل الوجه إذا ما خلاص بطلت الكفالة، إلا إذا شرطوا على الشرط، قالوا اسمع أنت ضمن بالسيارة لكن إذا تلفت أو كذا ترجع تسلم قيمته، ورضي بهذا الشرط يضمن. فضو هذا من أهم المسائل، سوى هذا وهكذا في كل شيء، حتى تصح الضمانة ما ببل ما كفا، يعني الضمانة يقول ما يبذل كفالة بالوجه كما تصح بمه بالماء، يقول لك أنا تكفلت لك عن هذا الرجل الذي تدعي على حقه، فمتى طالبتني برد ردته أتلا عندك. سوى هذا، فرضا شخص قال ولا عليك يطلب وأنا أكون أدي، فإذا تمرد المكفول على حبس الكفي لإحضاره، وإذا تعذر على الكفي لإحضاره بطلت، وبعد الحاكم ينصب عن المتمرد في مثل يعني القسم وغيره، وهكذا. ولو كانت الضمان بعين مشاعة بثلث أو ربع، أو قال هو بينما البيت الثلاث قال حقها الثلاث ومدري ما هو، أما في حق الوجه ولو يقول أنا أضمن بنصف وجه ما ما هنا ما يتقسمش يدخل الكل كما تصح تبرعا ولو عن ميت كما فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدي واشف الجرحى وفك عن الأسرى واختم لنا بالحسنى. اللهم أمنا يا رب ورحمة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى لقاء قريب بكم متجدد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: مع عظامة.
1: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكل، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
2: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
1: ضد أمريكا وإسرائيل.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: دينا على الزناد،
7: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
8: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
9: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
10: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
7: وأننا على العهد
9: ونحن في خندق واحد.
8: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
7: وسنتحرك في جميع الميادين
9: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تعال أنا، تعال أنا.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: لرحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، في هذا الصباح الذي يملأه الحزن والوداع والفقد لسماحة الشهيد السيد الإمام علي خامنئي سلام الله عليه، ذلك الشهيد الذي انتصر بدمه كما انتصر الإمام الحسين عليه السلام. تفاجأنا عندما رأينا تلك الحشود المليونية، لم نتفاجأ بالأصح، إنما تفاجأ الأعداء وتفاجأ ترامب وخرج ليصرح ويقول لم أكن أتوقع أن الخامنئي يحظى بهذه الشعبية. نقول توقع، فالعالم بأكمله ومحور المقاومة صفا واحدا،

في هذه اللحظات ونحن نشاهد وجميع القنوات تنقل لنا بث حي لمراسم التشييع، مراسم تشييع الشهيد علي خامنئي رضوان الله عليه. رأينا تلك الحشود التي تبكي بحرقة، تبكي بألم، تبكي بفقد، لكن ما ازدادت المعنويات إلا قوة وصلابة. لقد غادرنا فصلا تاريخيا من فصول الصمود، لكن الكلمات والمواقف التي رسختها في وجدان الأمة ستبقى حية، تتناقلها الأجيال كرمز في الثبات والصمود في وجه العواصف. نعاهدك في يوم وداعك أن نبقى على المبادئ التي ذدت عنها، وأن تبقى تلك المبادئ حية في القلوب، وأن تستمر المسيرة بذات العزيمة التي غرستها في نفوس محبيك.

إن وداع شخصية قيادية دينية مؤثرة كالسيد الشهيد علي خامنئي يريد منا أن نقف وقفة إجلال، وقفة صمود، وقفة عز. فرحيل الكبار لا يمحو أثرهم، بل يحوله إلى نهج يستضيء به السائرون. نرحب بكم في هذه الفترة وفي هذا اليوم وفي هذا الصباح التي ستكون نقلا لوداع السيد الشهيد علي خامنئي رضوان الله عليه، أيضا عن تلك العملية البطولية التي قامت بها طائرة إيرانية لكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي. كل هذا تتابعونه في هذه الفترة الصباحية، ونبدأ هذه الفترة بفقراتنا الصباحية.

رموز الهداية. كنوز الهداية عن الإمام علي عليه السلام، سيد الوصيين وإمام المتقين، يقول في نهج البلاغة: ولا تقيمن بدار لا انتفاع بها، فالأرض واسعة والرزق مبسوط. ويقول عليه السلام: مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان وصدق البأس وإعطاء السائل وحسن الخلق والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم. ويقول عليه السلام: الإيمان معرفة بالقلب وإفراز باللسان وعمل بالأركان. ويقول عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. ويقول عليه السلام: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. أربع أمراض شائعة تتفاقم مخاطرها خلال موجات الحر. مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في مناطق واسعة حول العالم، تتزايد موجات الحر من حيث الشدة والتكرار، ما ينعكس سلبا على الصحة العامة، خصوصا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو حالة صحية كامنة. ورغم أن الطقس الحار قد يشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية، فإن التعرض المفرط للحرارة العالية يشكل خطرا صحيا حقيقيا لا يقتصر على الشعور بالإجهاد أو الإرهاق، بل قد يمتد ليؤدي مضاعفات خطيرة تهدد الحياة في بعض الحالات. تشير تقارير طبية إلى أن موجات الحر تعد من أبرز العوامل المساهمة في زيادة حالات الوفاة في بعض الدول نتيجة الضغط الكبير الذي تفرضه على أجهزة الجسم المختلفة، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة صحياً. وفيما يلي أبرز أربع مشكلات صحية تتأثر بشكل مباشر بموجات الحر. أولاً، أمراض القلب. تعد أمراض القلب من أكثر الحالات تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، إذ يزداد العبء على القلب مع محاولة الجسم تبريد نفسه عبر توجيه كميات أكبر من الدم إلى الأوعية القريبة من الجلد. ثانياً، حصى الكلى. تؤثر درجات الحرارة المرتفعة أيضاً على صحة الكلى، خاصة في ظل فقدان السوائل الناتجة عن التعرق والجفاف. ثالثاً، النقرس. يعد النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل المرتبطة بارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، وهو ما قد يتفاقم خلال موجات الحر بسبب الجفاف. رابعاً، الصداع. تعتبر التغيرات في درجات الحرارة والجفاف من أبرز العوامل المحفزة لنوبات الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي. أخيراً عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى جانب من التعرض المباشر للحرارة وزيادة احتمالات حدوث هذه النوبات، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع أحدى الأمراض الأربعة السابقة. يؤكد خبراء الصحة أهمية اتخاذ إجراءات وقائية خلال فترة الحر الشديد، مثل الحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، شرب كميات كافية من الماء للحد من مخاطر المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر. دمتم بخير.

0: تاريخ مدينة.
1: تاريخ مدينة، ومدينة اليوم من أبرز وأشهر المدن اليمنية، مشهورة بموقعها الجغرافي، مشهورة أيضا بتاريخها الثقافي. حصن اليمن المنيع وعاصمة الصمود التاريخية مدينة شهارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواننا المجاهدين وأبناء الشعب اليمني في هذه الفقرة الإذاعية الخاصة التي نبحر فيها معا إلى قمم العزة، إلى جبال طالما سجدت لله شكرا ورفضت خنوعا وطغيانا. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من معاقل الجهاد والتاريخ، إلى المدينة المعلقة بين السماء والأرض، إلى حصن اليمن الحصين الذي تحطمت على صخراته أوهام الغزاة والمستكبرين عبر القرون. إنها مدينة شهار الأبية بمحافظة عمران، تلك المدينة التي تجسد الهوية الإيمانية اليمنية في أبهى صورها، والتي اختلط ترابها بدماء الشهداء والعلماء الأعلام الذين قادوا مسيرة الحق ضد الباطل. حينما نتأمل في جغرافية شهارة ندرك حكمة الله سبحانه وتعالى في تهيئة هذه الأرض لتكون ملاذا للمستضعفين وقوة للمجاهدين. تقع شهارة شمال غرب محافظة عمران، وترتفع بأكثر من 3000 متر عن سطح البحر. إنها ليست مجرد مدينة، بل هي قلعة طبيعية صلبة تتكون من جبلين شاهقين، شهار الفيش وشهار الأمير. وتتميز هذه المدينة بالتحصين الإلهي، حيث تحيط بها المنحدرات السحيقة من كل جانب، مما جعلها عصية على أي اختراق عسكري طوال التاريخ. لقد طوع الإنسان اليمني هذه البيئة القاسية، فبنى السدود وخزانات المياه الوفيرة والمخازن الاستراتيجية للحبوب، مما جعلها قادرة على الاكتفاء الذاتي ومقاومة أطول فترات الحصار. ومن هنا نرى كيف تتطابق الحكمة اليمانية مع القوة والبأس الشديد التي وصف الله بها عباده في اليمن. إن تاريخ شهارة هو تاريخ مقارعة الظلم والاستكبار، ففي القرن 11 الهجري برزت شهارة كعاصمة للامتناع والجهاد، وكمقر للإمام المنصور بالله القاسم ابن محمد، ونجله الإمام المتوكل إسماعيل، اللذين قادا ثورة التحرير اليمنية الكبرى ضد الوجود العثماني الأول. حاول الغزاة العثمانيون بكل ما يملكون من جحافل وأسلحة حديثة في ذلك العصر اقتحام شهارة، فرضوا عليها الحصار وحاولوا صعود جبالها، لكنهم وجدوا أمامهم رجالا كزبر الحديد يحملون إيمانا لا يتزعزع وبأسا يمانيا شديد. تحولت جبال شهارة إلى مقبرة لجيوش الغزاة. هناك تحطمت غطرسة الإمبراطورية التي كانت تدعي حكم العالم، وأجبروا على التراجع يجرون أذيال الخيبة والهزيمة. ولم يكن هذا النصر مجرد نصر عسكري، بل كان انتصارا للمشروع القرآني والهوية الإيمانية التي رفضت البدع والظلم والوصاية الخارجية. لقد كانت شهارة منبعا لهجرة العلم والعلماء، حيث تخرج منها مجاهدون وفقهاء حملوا لواء آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وآله، وجسدوا قيم التضحية والفداء في سبيل الله. ولا يمكننا أن نذكر شهارة دون أن نقف إجلالا وتأثيرا أمام رمزها الهندسي التاريخي الأكبر، وهو جسر شهارة الشهير. هذا الجسر الذي بني في العام 1905 للميلاد برابط هندسي فريد يربط بين جبلين، لم يكن مجرد وسيلة لتسهيل حركة المواطنين، بل كان رؤية عسكرية استراتيجية، كان معجزة معمارية بني بأدوات تقليدية وبأيدي معمار يمني عبقري وهو الأسطى صالح، متحديا الجاذبية والظروف الطبيعية القاسية. إننا اليوم ونحن نواجه تحالف البغي والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل وأدواتهم في المنطقة، نستلهم من شهارة وتأريخها الدروس والعبر. إن شهارة تعلمنا أن جبال اليمن لا تقبل الغزاة، وأن شعبا يتولى الله ورسوله وأعلام الهدى لا يمكن أن ينكسر أو يستسلم. وكما تحطمت جحافل الطغاة الأقدمين على صخرة الشهارة، ها هي اليوم جحافل قوى العدوان الحديث تتساقط وتتحطم أمام صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار في كل جبهات العزة والكرامة. ستظل شهارة ويمن الإيمان والحكمة قلاعا شامخة تحمي كرامة الأمة وتنتصر للمستضعفين

مختارات أدبية. مختارات أدبية مرثاة الشهيد السعيد القائد المجاهد السيد علي الخامنئي رحمة الله تغشى روحه الزكية، كتب هذه الأبيات الشاعر المجاهد راجح عامر. يقول الشاعر راجح: وافى الشهادة للحياة متوجا، والشيب يضحك كالسماء توهجا، وكجده الكرار في شهر التقى نال الشهادة صائما ومبرمجا، أيخاف منها وهو في أحضانها، قد كان ينمو بالجهاد لينضجا، أيموت فوق فراشه وهو ابن من، أيموت فوق فراشه وهو ابن من قد هد خيبر بالفقار ورجرجا، أيهاب تهديد الجبابر وهو من آيات مدرسة الحسين تخرجا، يهناه إذ نال الشهادة إنها والله أمنية لديه ومرتجا، كعلي الكرار عاش مجاهدا وغدا سيبعث بالدماء مضرجا، روح الخميني المؤسس روحه وكأنه في نفسه قد أدمجا، مذ قاد إيران ارتقت نحو العلا حتى غدت شعبا قويا منتجا، وتطورت في كل فن أبدعت والعرب تبدع رقصة وتبرجا، فالناس إما في جزيرة جفري أو في ركاب الآل في فلك النجا، حملت فلسطين الإباء قضية دعما وليس إدانة وتفرجا، ما حرب أمريكا عليها صدفة بل عقدة وعقيدة وتأرجا، ما اغتال صهيون اللعين إمامها إلا ليغتال الصباح الأبلجا، يا دب أمريكا سلاحك قشة ودفاعك الجوي أصبح سجسجا، صرح بوهم النصر كل الناس إن سمعوك قالوا أرعنا ومهرجا، فدماء خامنئي براكين سرت ولهيب من كل صوب أدلجا، طهران تنفح ثورة بدمائه والشعب بالثأر السجي تأججا، رحل الذي قد كان أعقل قومه غضوا الأنامل إن رأيتم أهوجا، هذه الصواريخ التي قد أطلقت هي بصفة فترقبوا أن تنفجا، هذه بروفات الجهاد فبعده سترون حفلا بالجماجم مسرجا، وترون بحرا في مضيق خانق للحاملات ومجهضا ومخدجا، وترون برا بالجحيم ملغما، وترون جوا بالرجوم مدججا، ذوقوا عذاب الله يا أعداءه اليوم لا ملجأ لكم أو مخرجا، من لم يعد في النعش ميتا سيعود إما أحولا أو أعرجا، إيران شعب مسلم ومجاهد بالله صار محصنا ومسيجا، إيران شعب مسلم يا أمة سلك اليهود بها السبيل الأعوجا، إيران شعب مسلم أو ما درى شعب الخليج عجبت كيف تخلجا، إني مع إيران حسبي مفخرا، إني مع إيران حسبي مفخرا، إني لأمريكا سأبقى مزعجا، يا من وقفت مع اليهود من الذي يبدو أنا أو أنت وجها محرجا، من كان يحضن لليهود قواعدا ولطائرات القصف شكل مدرجا، فإلى جحيم الحرب جر بلاده وإلى الخيانة قد هوى وتدحرجا، ومغفل ظن أمريكا حما
أو ظن أن نرمي عليه بنفسجا سينال ردا حين يسمع صوته، سينال ردا حين يسمع صوته، سيموت فورا شهقة وتحجرجا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إعلانية برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هي بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم، واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني من كل مثل، وإلى الحلقة التاسعة والتي هي بعنوان في رحاب سورة الكهف.
11: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. اليوم

إذن مستمعينا الكرام في هذه اللحظات والجموع تودع سماحة الشهيد السعيد الإمام علي خامنئي سلام الله على روحه الطاهرة. تحت سماء طهران المثقلة بمهابة اللحظة تدفقت الحشود المليونية كأمواج بحر لا يهدأ في مشهد سيبقى محفورا في ذاكرة المنطقة والعالم لعقود طويلة. لم يكن هذا الخروج مجرد جنازة رسمية تمر عبر الشوارع، بل تحولت إلى استفتاء شعبي، إلى محطة تاريخية فارقة جسدت تلاحما وجدانيا وسياسيا استثنائيا في لحظة من أدق لحظات التاريخ المعاصر. منذ ساعات الفجر الأولى غصت الميادين الكبرى والشوارع المؤدية إلى مصلى الإمام الخميني الكبير بطوفان بشري التفت فيه رايات الأسود بألوان العلم المرفوع. احتشد الملايين، شيوخ خبروا تحولات العقود المهضية، شباب نشأوا على مواقف الثبات، وأمهات يحملن أطفالهن في مشهد مهيب غاب فيه الفراغ وازدحمت فيه الأنفس والدموع. لم تكن المسافات عائقا حيث تقاطر المحبون والمؤيدون من مختلف المحافظات الإيرانية ومن وراء الحدود ليلقوا نظرة الوداع الأخيرة على جثمان قائد أدار دفة السفينة وسط أعاصير سياسية وعسكرية عاتية، رحل تاركا خلفه إرثا لا يمكن تجاوزه. عندما أطل النعش المغطى بالرايات والمحاط بعمامة سوداء تختصر عقودا من القيادة والمرجعية، اهتزت الساحات بوقع الهتافات والصلوات وتلاوة القرآن، وانهمرت الدموع. كان النعش يتحرك ببطء فوق بحر من الأيدي المرفوعة التي تلامسه، وكأن كل فرد في تلك الحشود يود لو يمنحه قطعة من قلبه. إن هذا الخروج المليوني المهيب يحمل في طياته رسائل سياسية واستراتيجية أعمق من دلالات الحزن، فالرسالة التي صاغتها الأقدام الحاشدة والحناجر الهاتفة تؤكد أن غياب الجسد مهما كان كبيرا فلا يعني غياب الفكرة أو انكسار المسيرة، بل إن الدماء والشهادة تعيدان ضخ العزيمة في عروق الأمة. الحضور الواسع للنخب والوفود وفصائل المقاومة من مختلف بلدان العالم الإسلامي أثبت أن الراية التي رفعها السيد خامنئي طوال 3.5 عقود قد تحولت إلى مدرسة عابرة للجغرافيا. فوسط تحديات الحرب والسلم جاء هذا التشييع كاستعراض حقيقي للقوة الشعبية والتماسك الداخلي، معلنا أن معادلات المقاومة باتت متجذرة في وجدان الشعوب ولا يمكن محوها بضربة جوية أو اغتيال. سينقل الجثمان الطاهر عبر محطات رمزية وتاريخية بين إيران والعراق ليرتسم خلفه مسارا طويلا من الدموع والوفاء والتأكيد على الثأر والاستمرارية وصولا إلى مثواه الأخير. لقد طوى التاريخ بهذا التشيع الأسطوري صفحة قيادية فريدة، لكن الحشود المتلاطمة أثبتت للعالم أجمع أن القائد الذي يزرع المبادئ في نفوس الملايين لا يرحل إلا ليولد من جديد في صمود أمة بأكملها.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم وفي هذه الفترة نتحدث معكم وجمر المقاومة يوقد عروش المستكبرين، ورايات الحق تلتقي في محور واحد من صنعاء الصمود إلى طهران الثورة والولاء. نلتقيكم والمنطقة تعيش على وقع ملاحم كبرى، حيث تودع الأمة الإسلامية قامة جهادية بصيرة قرآنية فذة، بطل الأمة وقائدها الإمام السيد علي خامنئي، في حشود مليونية مهيبة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، حشود زلزلت عروش الصهاينة العالمية وأثبتت أن مدرسة الجهاد لا تموت بموت قاداتها، بل تتجذر وتتوهج. ومن طوفان الوفاء في طهران إلى معركة الإرادة الباسلة في اليمن. مشهد وداع بكي له الشجر والحجر بوداع قائد خلف بعده ملايين القادة والمجاهدين. نبقى وإياكم ونستمع إلى هذا التقرير الذي ينقل تجديد العهد الثوري في مشهد وداع القائد.

0: غياب عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء ليل ونهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين.
1: الصورة هنا تختزل اللقاء الأخير وتجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، لوحة شعبية تتجاوز حدود اللحظة وستبقى خالدة في وجدان الأمة الإيرانية.

0: في مراسم توديع جثمان السيد الشهيد اختلطت الدموع بصوت الإرادة، ترجم محبو ومشيعو السيد الشهيد هتافاتهم إلى رسالة اختصرت مسيرة قائد لن تنتهي برحيله.
1: الحضور الشعبي الضخم ليس فقط للتوديع وإلقاء التحية، إنه مبايعة للخط الثوري الذي تمضي به الجمهورية الإسلامية للحفاظ على استقلالها وعزتها.
2: الشعب الإيراني بحضوره يقول للقائد الشهيد: لن نترك الساحات ولن نفرط بدمائك. نحن الإيرانيون حزنون على فقد قائدنا، لكن كل واحد منا مستعد للتضحية من أجل الوطن، وحسابنا مع الأعداء لم ينتهي.
0: بعد الرحيل يكتب بداية جديدة، فالقائد لا يقاس فقط بزمن حياته بل بمحطاته الخالدة.

0: الإذاعة.
1: سيدنا العزيز ترك في قلوبنا حرقة، لكننا لن نستسلم، وهذا ما علمنا إياه، وسنبقى على عهدنا.
2: زود رفتي تبالي مهنتا
3: حزننا ممزوج بالإصرار. لن نتخلى عن أفكار قائدنا الأممي، ونعاهده بالحفاظ على مبادئ الثورة وعدم الرضوخ مهما اشتدت الضغوط.
4: يعني بعد زعمت دست آوردن مفاد

الرحيل لا ينهي الحكاية، لحظات تاريخية تختصر مسيرة القائد الشهيد. فهنا عبق الحضور يحمل رسائل أعمق من الوداع. علي جعفر، المسيرة، طهران.

صدق المولى منهم ينتظر لقاء. باعوا أنفسهم وشروا جنات في مأواه. فخضاكم قد علمنا معنى العزة والجاه. وكيف نقي أمتنا من أشرار وضغاه.

0: إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه اللحظات وعبر أثير إذاعة آفاق اف ام في هذه التغطية المباشرة التي نتحدث فيها عن تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، وأيضا نتحدث في هذه الفترة مستمعينا الكرام عن كسر الحصار على مطار صنعاء في تلك الخطوة الجريئة. نخصص هذه الفترة للتحولات الاستراتيجية الكبرى، ويسعدنا جدا أن يكون معنا في هذه الفترة ضيف عزيز جدا داخل هنا يعني عبر الهاتف، الأستاذ والكاتب والمحلل السياسي والعسكري عبد اللطيف السراجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد اللطيف، وعظم الله أجورنا وأجوركم في استشهاد قاداتنا. أهلا وسهلا. بداية معكم أستاذ عبد اللطيف، في ذلك المشهد التاريخي في طهران، حشود مليونية غير مسبوقة خرجت لتشييع القائد الرمز السيد علي خامنئي. كيف تقرؤون عسكريا وسياسيا دلالات هذا الاحتشاد المليوني المرعب للأعداء؟ وما هي الرسالة التي وجهها الشعب الإيراني وشعوب المحور لأمريكا والكيان الصهيوني الذين راهنوا على إحداث فراغ أو إرباك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. الحقيقة أن استشهاد السيد علي خامنئي هو جزء من معركة كبرى مع بني إسرائيل تمتد عبر التاريخ وإلى اليوم. فبني إسرائيل طوال تاريخهم لم يقاتلوا سوى الأنبياء والمصلحين من عباد الله الصالحين، وكان لهم مواقف إيجابية تجاه الطغاة والمجرمين. وبالتالي فإن هذا الاستشهاد العظيم هو على هذا الخط وعلى هذا المسار العظيم، خط الأنبياء وخط المصلحين من عباد الله وخط المصلحين من عباد الله. هذه المسيرة التي تحرك فيها أولياء الله،
0: نعم،
1: هذه المسيرة التي تحرك فيها أولياء الله هي مسيرة تستحق أن يكون لها هذا التقديس وهذا التعظيم وهذا التبجيل. هذا يعني إذا لم يكن هذا مع الإمام الخامنئي ومع الناس يعني شخصية كان استهدافها على يد بني إسرائيل، فمع من يكون التعظيم والتبجيل؟ أما بالنسبة للرسائل فهي رسائل أن المسيرة هذه مسيرة الأنبياء والأولياء مستمرة ولن تتوقف مهما حصل مهما كان، ستستمر. وهناك أنصار، مثلما أن هناك أنصار للشيطان هناك أنصار لله سبحانه وتعالى. نرى أن بني إسرائيل في عتوهم وطغيانهم وإجرامهم قد تعدوا الحدود ولم يكتفوا مثلا بقتل أنبياؤهم، وإذا كان هذا حالهم مع أنبيائهم ومع الأنبياء فكيف حالهم الآن ومن يحكمهم هم الطغاة والمجرمين؟ كيف سيكون حالهم؟ وبالتالي فإن المعركة فيما بيننا وفيما بينهم هي معركة مستمرة ولن تتوقف. نعم
0: نعم. أستاذ عبد اللطيف، برأيكم كيف ينعكس هذا الثبات والاستمرار في النهج القرآني للجمهورية الإسلامية على قوة وصلابة محور المقاومة وتحديدا على جبهة الإسناد اليمنية؟
1: نعم، بالتأكيد أننا أصبحنا في هذه المعركة الأخيرة قد وحدت محور المقاومة، وبالمقابل تككت المحور المقابل، فلم يستطع الأمريكي ولا الإسرائيلي أن يحشدوا ولم يستطيعوا أن يعملوا تحالف مثل ما كانوا يعملون التحالفات السابقة. وبالمقابل كان هناك يعني محور المقاومة كان متماسك وكان يعني كان يتحرك بكل قوة. وأما بالنسبة للجانب اليمني فهو بفضل الله سبحانه وتعالى لم تأتي هذه المعركة إلا بعد أن لجن اليمنيون العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والخليجي بشكل عام بعد أن لقنهم دروسا قاسية. وبالتالي فإن نحن في محور المقاومة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، نتحرك في إطار واحد، نتحرك بكل قوة جميعنا. الإسرائيلي قد انهزم من حزب الله، والأمريكي قد انهزم من حزب الله ومن إيران ومن كل المحور. لم يستطع العدو الإسرائيلي أن يحقق إنجازا واحدا، نعم، حتى على مستوى غزة التي حولها إلى ركام، لم يستطع أن يحقق إنجاز حقيقي في هذه الجبهة التي كانت أضعف الحلقات في محور المقاومة. وبالتالي فإن المعركة مع العدو الإسرائيلي ومع العدو الأمريكي وأدواته الخليجية هي تسير وفقا ل يعني إذا كانت قد إذا كنا قد حققنا إنجازات وكل طرف من أطراف المحور لوحده، فكيف نعم. الآن وقد أصبح المحور محورا واحدا،
0: صحيح.
1: بالتأكيد أن الانتصارات بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون أكبر، سواء في اليمن أو في الجمهورية الإسلامية أو في غزة أو في لبنان، نعم، أو في أي طرف من أطراف محور المقاومة.
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، بالانتقال إلى الإنجاز الاستراتيجي في صنعاء، الطائرة الإيرانية تكسر الحظر وتتحداه وتهبط في مطار صنعاء الدولي يوم الجمعة، تزامنا مع لغات القوة والردع التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية. أستاذ عبد اللطيف، يعني أنت كسياسي عسكري متابع، هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء رغما عن إرادة قوى العدوان والأشرار، كيف يترجم هذا الحدث كسر خطوط الحظر الحمراء التي فرضتها أمريكا لسنوات؟
1: نعم، في الحقيقة أنه لو كان الأمر مقتصرا على ذلك لقلنا أن ذلك كان إنجازا كبيرا، لكن المسألة كانت واضحة في بيان العميد يحيى سريع، والذي أكد أن هذه العملية لن تكون الأولى وليست الأولى ولن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى الأخيرة، وأن هذه العمليات ستستمر، ومن حق الشعب اليمني أن يستغل ويستفيد من مطاراته، وليس من حق آل سلول في المملكة قرن الشيطان أن يتحكموا في اليمن وأن يعملوا ما يشاءون ويريدون، أن يمنعوا الطائرات ويمنعوا اليمنيين عن السفر، ليس من حقهم ذلك، وأن هذا الحصار سيتم كسره مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب، وأن اليمنيون لا يخافون العواقب مهما حصل ما دام هناك جهات مثل الجمهورية الإسلامية، جهات شجاعة لا تخاف من الأمريكي ولا تخاف من الإسرائيلي، فإن التحركات ستكون قوية، وأي دولة أخرى تريد أن تتحرك وأن تجعل من طيرانها يتحرك في إلى مطار صنعاء فإن ذلك مرحبا به، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على حماية تلك الطائرات،
0: نعم،
1: وقادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على إصدار الطائرات المعادية التي تحاول أن تعتدي وتحاول أن تستمر في حصار، نعم، الشعب اليمني وتستفيد من معاناته. ثم نرى يتحدثون عن أن تلك التحركات هي أن الخلافات وأن المشاكل في مناطق حكومة صنعاء أنها مشاكل داخلية، ليست مشاكل داخلية، العالم يعرف أن كل مشاكلنا هي بسبب مملكة قرن الشيطان، أنه لا يوجد لدينا مشاكل داخلية، أن الشعب اليمني قد رفض وقد أزاح مرتزقة العدوان من الحق، وأن الشعب اليمني لم يعد يقبل بهم، وأنه لولا التدخل السعودي والتدخل الخليجي لما كان هناك بالأساس أزمة داخلية، ليس لدينا أزمة داخلية، أزمتنا هي بسبب العدوان السلولي على الجمهورية اليمنية ومحاولته أن يعيد طرب الأمر الواقع في اليمن. إذا كان هذا هو واقع المرتزقة وما يريدون فرضه على المناطق التي هي خارج سيطرتهم في مناطق حكومة صنعاء، فكيف هو الحال بالمناطق التي يحتلونها؟ كيف يتحكمون بكل شيء؟ ليست المسألة أنهم يتحكمون بأمور محددة وما إلى ذلك، إنما يتحكمون بكل شيء، المطارات والموانئ وكل ذلك، ثم يتحدثون عن أن هذه هي مشاكل داخلية سواء في الشمال أو في الجنوب أو في أي مكان في اليمن، هم المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اليمن، وليس لدينا أي مشكلة أخرى يمكن أن نقول أنها هي السبب فيما يحصل لنا.
0: صحيح. أستاذ عبد اللطيف، الجبهة العسكرية والسياسية يسندها دائما طوفان شعبي يمني لا يكل ولا يمل. اليوم الشعب اليمني والناشطين على موعد مع وقفة ومحطة هامة جدا جوار مطار صنعاء. الوقفة اليوم تحمل شعار سيفتح المطار ويكسر الحصار غصبا عن كل الأشرار. برأيكم أستاذ عبد اللطيف، ما أهمية التلاحم الشعبي في هذا التوقيت بالذات لتفويض القيادة وتأييد البيان العسكري للعميد يحيى سريع؟
1: نعم، بالتأكيد أن المتضرر الكبير هو الشعب اليمني مما يحصل من آلة تلول، وهم يريدون بذلك أن يرغموا الشعب اليمني وأن يجعلوه يتحرك ضد حكومة صنعاء، الحكومة الشرعية التي تحافظ على سيادة واستقلال البلد. فالمتضرر الوحيد أو الأكبر هو الشعب اليمني، وما دام للشعب اليمني قيادة وحكومة وقيادة ثورية فإنه لن يكون هناك بإذن الله ظلم، وأن الظلم سيزول مهما طال. وهذا التلاحم فيما بين القيادة وفيما بين الشعب بالتأكيد أنه تلاحم مطلوب، وما تلاحم يجب أن يستمر ويجب أن يكون له دور كبير، لأن الجميع كلاهما يكمل الطرف الآخر. الشعب اليمني هو المتضرر، وبدون تحركه لن يكون هناك تحرك للقيادة، وبدون تحرك القيادة لن يكون هناك تحرك للشعب اليمني. فهما إذا صحت العبارة أنهما جسدان في جسد واحد في هيكل واحد، أنه يهم الشعب اليمني ما يهم يهم القيادة، ويهم القيادة ما يهم الشعب اليمني. وبالتالي فإن هذا التحرك الرسمي والتحرك الشعبي هو الكفيل بأن يقضي على تحركات آل سعود التي تحاول أن تختلق الأكاذيب وتحاول أن تحاصر الشعب اليمني، ثم تدعي بأن ذلك الحصار هو عبارة عن مشكلة داخلية، وأن التحركات حتى الشعبية مثلا لو فيما لو حصل هناك تحركات شعبية هي تحركات داخلية، وأنها ليس لها دخل. تدعي إني بريء منكم، تدعي البراءة مما تقوم به من جرائم، تعمل الجريمة ثم تدعي البراءة وتقول أنها بريئة من تلك الجرائم التي هي كانت هي السبب فيها، وهي التي قامت بها، وهي التي عملتها. فهذا هو أسلوب شيطاني الذي تستخدمه السعودية، ولكن بتكاتف الشعب والقيادة سيتم إفشال هذا المخطط الشيطاني.
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، يعني ختاما، كيف تقيمون عسكريا التنسيق والتكامل بين التهديد والبيان للقوات المسلحة وبين هذه الخطوات العملية الشجاعة من الأشقاء في الجمهورية الإسلامية في إيران؟
1: نعم، في الحقيقة أن الجميع قد اختبر القوات المسلحة اليمنية، وإذا كانت القوات المسلحة اليمنية قد أفشلت العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، فكيف بالعدو السعودي ومن إليه من يهدد من دول الخليج أنه سيتدخل معه؟ وبالتالي فإن هذا الأمر أعتقد أنه أمر أصبح
0: نعم. أستاذ عبد اللطيف، ألو؟
1: نعم نعم نعم نعم. أقصد أن هو ضغط الكتل. نعم. المعذرة، أقصد أنه المعركة أصبحت محسومة، وتم اختبار القوات المسلحة اليمنية مع الأمريكي ومع الإسرائيلي في وقت واحد، وكان هناك تحالف أمريكي إسرائيلي في مواجهة اليمن، وبإذن الله سبحانه وتعالى استطاع اليمن أن يفشل ذلك المخطط وتلك الحرب، واستطاع أن يواجه تلك المنظومة. وإذا تحرك السعودي أو أي دولة خليجية مع ذلك السعودي، فإن الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون أبسط من الحرب مع الأمريكي والإسرائيلي. نحن نعرف إمكانيات الأمريكي والإسرائيلي، ونعرف إمكانيات الخليجي وبقية السعودية وبقية دول الخليج، وبالتالي فإن المؤشرات الأولية على أي معركة قادمة هي مؤشرات إيجابية بشكل كبير. وقد استطاع اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى في أثناء العدوان على اليمن قبل عدة سنوات، قبل أكثر من 5 و7 سنوات، كان يستطيع إيقاف بعض المطارات لساعات. وإذا تكررت هذه المعركة فإن إيقاف المطارات لن يكون لساعات، وإنما لأيام وأشهر، حتى يتم فك الحصار عن مطارات اليمن، وبالتالي فإن المعركة بالتأكيد أنها أصبحت محسومة، وأن المواجهة أصبح الخليجي هو وسيط في الجبهة فيما بيننا وفيما بين الإسرائيلي. صواريخنا بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع الوصول إلى فلسطين المحتلة، وإذا كان أهل سعود لم يشاهدوا تلك الصواريخ وهي تمر من فوقهم فكيف سيكون؟ فهذا ليس يعني الغباء هو منهم وليس من القوات المسلحة اليمنية التي كانت هي عبارة حتى تلك الرسائل وضرب الكيان الصهيوني هي عبارة عن رسائل لمن تمر من فوقهم تلك الصواريخ، لأننا قادرون على استهدافكم في أي لحظة، وأننا يدنا أطول من أن تصل إليكم، يدنا أطول وتصل إلى ما بعدكم، فكيف بكم؟ سيكون بالتأكيد أن الموضوع أسهل، لأن الاشتباك من مسافة 2000 وقليل كيلو متر بالتأكيد أنه أصعب مما يكون هناك استهداف على بعد 100 أو 200 كيلو، هناك فرق بين الاشتباك بين 100 واشتباك بين 2000 كيلو متر، وبالتالي فإن الاشتباك مع العدو السعودي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أسهل، وسيكون المنظومات الدفاعية التي فشلت في اعتراض صواريخنا لمسافة 2000 كيلو متر ستكون أفشل في المسافة عندما تكون المسافة عبارة عن 100 إلى 200 كيلو متر.
0: نعم
1: بإذن الله سبحانه وتعالى الأمور من الناحية العسكرية مطمنة جدا جدا جدا، والعدو السعودي إذا لم يفهم ذلك وظل في عناده فإن ما سيحصل له بالتأكيد أنه لن يكون قليل، وسيحصل يعني الهزيمة خلال العدوان السابق لن تكون شيء أمام الهزيمة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن كل الشكر لكم ضيفنا العزيز عبر أثير إذاعة آفاق اف ام الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي والعسكري عبد اللطيف السراجي على ما جهد به من تحليل وقراءة استراتيجية معمقة، فالشكر الجزيل لكم. طبعا لمستمعينا الكرام، اليوم هناك وقفة في مطار صنعاء تلتقي الحشود وتصنع الجماهير ملحمة جديدة جوار مطار صنعاء الدولي لتقول للعالم حصاركم تحت أقدامنا ومطارنا سيفتح بحد السيف وبأس الرجال. إذن مستمعينا الكرام نترككم في رعاية الله وحفظه، وعاشت اليمن حرة أبية منصورة، والسلام على شهداء الأمة الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، إخراجا سوسن مجاهد، ولضيفنا العزيز عبد اللطيف السراجي. دمتم بخير.

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: آفاق الخبر، قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة مستمعين الكرام، في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، وفي المحور الثاني من حلقات اليوم نستضيف كاتب صحفي للحديث عن خطوات صنعاء العملية لكسر الحصار وتثبيت حرية الملاحة الجوية عبر مطار صنعاء الدولي في ظل استمرار العنجهية السعودية وقراءة في مستقبل معركة كسر الحصار. كما نختتم هذه الحلقة كالعادة برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. بداية من المحور الأول وقراءة لأبرز المستجدات، دشنت القوات المسلحة اليمنية رسميا معركة كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، وذلك بهبوط طائرة مدنية إيرانية في المطار وسط تأكيدات عسكرية على استمرار هذه الرحلات بشكل دائم ومواجهة أي محاولات لعرقلتها من قبل العدو السعودي. مصادر سياسية أكدت أن هذا التحول الميداني يأتي انسجاما مع خياراتها وإنهاء الحصار والاحتلال التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فيما أكدت المصادر أن فتح المطار حق إنساني وقانوني وليس منحة من أحد، مشددا على أن مرحلة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة، وأن رهان النظام السعودي على أوهام تراجع الجبهة الداخلية ستحوله التعبئة والنفير إلى سراب. وصف عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد الفرح بيان قيادة ما يسمى التحالف السعودي الأخير بأنه فضيحة سياسية وسردية مستهلكة، مؤكدا أن التمسك بشرعية وهمية يثبت مأزق وتخبط العدو العسكري والسياسي. وأوضح الفرح أن 11 سنة من القتل وتجويع الشعب اليمني لم تقدم للتحالف أي إنجاز سوى خسارة السمعة الدولية، لافتا إلى أن انزعاج الرياض الواضح من العمليات اليمنية في البحر الأحمر المساندة لقطاع غزة يفضح حقيقة مواقفها ويعكس ارتباكها أمام معادلة كسر الحصار التي فرضتها صنعاء. نشر الإعلام الحربي فلاشا تعبويا معقبا تحته عنوان جاهزون لكل الخيارات، في إطار التعبئة المعنوية والمواكبة للنفير الشعبي القبلي المساند لخيارات قائد الثورة لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض. وتضمن الفلاش مشاهد نوعية لبعض تشكيلات القوات المسلحة النخبوية والمدربة بمستويات عالية، مبرزا دقة المقاتلين في إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة والتحرك العسكري عبر وسائل تمويهية فردية يصعب تعقبها. كما أكدت المشاهد على حضور العالم الفلسطيني التزاما بجعل القضية الفلسطينية بوصلة ثابتة لليمن في كل المعارك والميادين. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشتي أن طهران استقبلت ممثلين عن أكثر من 70 دولة للمشاركة في تكريم قائدها الشهيد السيد علي خامنئي، وفي مقدمتهم من وصفتهم الأشقاء العرب الأوفياء، مؤكدا أن هذا الإحياء التاريخي سيبقى محطة خالدة في مسيرة العلاقات المشتركة. و وفي ذات السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاركة الشعبية والوفود الدولية في مراسم وداع القائد الشهيد السيد علي خامنئي تجسد عظمة إيران وانسجامها الداخلي في مواجهة التحديات الخارجية. ودعت الوزارة في بيان لها أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة المليونية الواسعة في مراسم التشييع، معربة عن اعتزازها بالوفود الدولية التي وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ ورفضت الانصياع للضغوط والتهديدات الأمريكية الرامية لمنعها من الحضور. أقر المسؤول السابق في جهاز الشباك الصهيوني عميد آسا بأن الحشود المليونية المشاركة في تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي تظهر بوضوح قوة إيران وسيطرة النظام الكاملة على الشارع. واعترف المسؤول الصهيوني في حديث لقناة A24 نيوز الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في الاتجاه الخاطئ ولا يفهم حقيقة وجودية الطرف الذي يقف أمامه في المنطقة. واصل العدو الصهيوني ارتكاب مجازره وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتقى منذ صباح السبت 4 شهداء وأصيب آخرون في غارات استهدفت حي الزيتون وجباليا وبيت لاهيا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء 16 شهيدا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء خروقات وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1066 شهيدا وآلاف الجرحى، وسط تواطؤ دولي وغطاء أمريكي مستمر للجرائم الصهيونية وعمليات النصف السكنية في رفح وخان يونس. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد إرهاب المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية يستدعي تعزيز كافة سبل المواجهة والردع وإسناد المناطق المستهدفة. واعتبرت الحركة في بيان لها أن الاعتداء الوحشي الذي نفذه قطعان المستوطنين على المتضامنين الأجانب شمال شرق رام الله يكشف سادية الكيان الفاشي وأدواته الإجرامية. صعد العدو الصهيوني من انتهاكاته العسكرية في الساحة اللبنانية، حيث استهدفت طائرة أباتشي ومسيرة معادية ببلدتي مجدل زون والمنصوري بقضاء سور جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي طال مناطق عدة. أفادت مصادر لبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير إجرامية واسعة النطاق شملت عشرات المنازل في بلدات الطيري وبنت جبيل وطلوصة بهدف فرض تهجير قسري ومنع الأهالي من العودة، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر منذ مارس الفائت إلى 4303 شهداء وأكثر من 12,000 جريح. إذن مستمعينا الكرام، من المحور الأول إلى المحور الثاني ننتقل معكم، وهو محور اللقاء والتحليل. بين تهديدات تحالف العدوان السعودي وخطوات صنعاء العملية لكسر الحصار وتثبيت حرية الملاحة الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، معادلة جديدة تتبلور عنوانها أن الحصار لم يعد أمرا قابلا للمساومة، فهبوط الرحلة المدنية وتأكيد القوات المسلحة حمايتها يعكسان انتقالا من مرحلة المطالبة بالحق إلى مرحلة فرضه، فيما يكشف التصعيد العدو السعودي في بيانه الأخير عن مأزق سياسي وعسكري بعد سنوات طويلة لم تنجح فيها أدوات الحصار والعدوان في كسر إرادة اليمنيين. للحديث حول أبعاد ذلك نستضيف معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي عبد الفتاح حيدرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
2: أسعد الله صباحكم بالعزة والنصر والتمكين والتأييد، ربي يحفظكم. تفضلوا.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد اللطيف، كيف تقرؤون دلالات إصرار اليمن على تثبيت الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وما الذي يجعل هذه الخطوة تحولا عمليا في معركة كسر الحصار واستعادة السيادة الوطنية اليمنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نعزيكم ونعزي جميع أبناء الأمة في هذه الأيام مرهب في تشييع الإمام الخميني عليه السلام وعليه السلام الله برضوانه. بالنسبة لسؤالكم، هو نقرأ أنه انتصار كبير لصنعاء وكارثة بكل المقاييس على الخونة والعملاء والمرتزقة والسعودي هم إليهم.
1: نعم.
2: فالقضية ليست في هبوط طائرة أو إقلاعها، بل في السؤال الأهم، من يملك السيادة الفعلية على المطارات والمواني؟ الجهة التي تتحكم بالمنافذ السيادية وتدعو إلى استقلالها هي التي تمتلك الشرعية الحقيقية على الأرض، وهذا ما تحاول صنعاء فرضه في الواقع اليوم. وفي المقابل معروف عن فصة الارتزاق المدعوم السعودي أنها لا تمارس أي سيادة على المناطق التي يفترض أنها تقع تحت سلطتها في ظل الاحتلال السعودي لتلك المناطق، وبالتالي فإن الحديث عن سيادة أو شرعية يصبح هو موضوع التساؤل والتداول الشعبي اليوم، وهو من يجب تأييده ويجب الخروج معه. وهي خطوة تاريخية، يعني عن أقلها أنها خطوة تاريخية غير مسبوقة، كسرت طائرة مدنية للجمهور الإسلامي الإيراني الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء منذ 11 عام، محطمة بذلك إرادة الاحتلال ومرتزقته، ومؤكدة أن اليمن ليس وحده في معركته ضد الظلم والطغيان. هذه الرحلة التي أقلت أكثر من 200 راكب من العالقين والمرضى والجرحى، وإضافة إلى أنها أخذت الوفد اليمني المشارك في مراسم تشييع الشهيد الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه، تمثل نقطة تحول استراتيجي في مسار الصراع كله مع قوى العدوان. هناك لعبة الأمم الجديدة في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم أصبحت في أخيوطها في يد محور المقاومة، في يد محور المقاومة. لما نقول محور المقاومة هو اتحاد محور المقاومة، في يد إيران، في يد اليمن، في يد العراق، في يد الجنوب، حزب الله، في يد فلسطين أيضا.
1: نعم.
2: هذا تأكيد أنه إيران وقفت إلى جانب الشعب اليمني في محنته، وأيضا رغم كل التهديدات والصعوبات أرادت أن تنصر السيد القائد في دعوته إلى أخذ الحقوق، استرداد الحقوق من العدو السعودي.
1: نعم.
2: نقرأه أيضا أن الهبوط لهذه الطائرة في مطار صنعاء لم يكن رحلة عادية، بل كان تحديا مباشرا للحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه منذ 11 عاما. فقد حاول تشكيل من طيران الحربي السعودي اعتراض الطائرة ومنعها من الهبوط في محاولة يائسة لإجهاض هذه المبادرة الإنسانية، لكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهذه المحاولة
1: باستخدام
2: صواريخ الدفاع الجوي وأجبرت الطيران الحربي السعودي على مغادرة الأجواء. يعني الأبعاد كبيرة.
1: نعم.
2: كبيرة جدا في هذا الأمر.
1: وعاد تحالف العدوان يا أستاذ بيهدد في بيانها الأخير بما وصفها القوة غير المسبوقة، رغم أنه أكثر من 11 عام من العدوان ما حققوش ولا أي هدف. هل يعكس الخطاب السعودي يعني قدرة حقيقية على التصعيد وإحنا قد إحنا دارين بهم، أم ارتباك أمام معادلة الردع الجديدة التي يفرضها اليمن؟
2: يا سيدة الكريم، أنت ومجتمع الكريم، والسعودية اليوم تحت رحمة صنعاء. هذه هي الصورة، وهذا هو الإطار الحقيقي للموضوع اليوم بشكل غير مسبوق. يعني بعد سنوات من الحرب والحصار أصبحت القدرات اليمنية في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تشكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا يطال العمق السعودي بأكمله. يعني مثلا لو نظرنا، هناك عشرات الأهداف الحيوية في السعودية التي يمكن استهدافها بسهولة خلال يعني 4 دقائق فقط في حال سجد التصعيد. مثلا من أبرزها مدينة نيوم الضخمة لتمثل رؤية ما يسمى ولي العهد، وتكلفتهم مليارات الدولارات، منشآت أرامكو النفطية الحساسة التي سبق وأن ثبتت للمسيرات اليمنية قدرة على الوصول إليها وإحداث أضرار كبيرة، محطات توليد الكهرباء، شبكات التوزيع، محطات الاتصالات والأنترنت والمطارات والمواني. هذا كله سيشيل الحركة الاقتصادية والتجارية هذه، يعني إذا تم استهدافها بشكل منهجي. لأنها ستشل الاستثمار السعودي وتلحق خسائر اقتصادية إلى السعودية، وستعيد السعودية سنوات إلى الوراء ويعودون إلى شراء الماء العذب من دجلة ومن اليمن.
1: نعم.
2: يعني السعودية الآن لم تنتصر في أي مواجهة جديدة مع اليمن.
1: وهذا لكم من قبل 11 سنة.
2: والآن جاي اليمن أثبتت أنه بهذا الفعل كسر الحصار. اليمن أثبت أنه قادر على الصمود والرد بتكلفة منخفضة بينما السعودية تدفع أثمانا باهظة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. نلاحظ اليوم الوفد الذي ذهب إلى إيران ضحى بنفسه وذهب ويعني بثبات، وقال نحن سنضحي لكسر الحصار.
1: نعم.
2: يعني أنا أشفق على السعودية الآن إذا ما رفعت الحصار على صنعاء والخروج من هذه الحرب الآن وتحويل الهدنة غير الممددة إلى اتفاق سلام. لا فائدة من الاستمرار في مواجهة لا نهاية لها. الاستسلام هو الخيار الأوحد الذي يحمي أمن السعودية واستقرارها ومستقبل أجيالها. الوقت لا يزال مناسبا لاتفاق سلام شامل يحفظ كرامة الجميع وينهي معاناة الشعب اليمني والسعودي أيضا معا، قبل أن تفرض صنعاء شروط استسلام على السعودية، وهذا قريبا جدا وأنا أرى ذلك بوضوح.
1: نعم.
2: أرى ذلك بوضوح.
1: نعم. أستاذ، في البيان السعودي يعني برزت إدانة العمليات اليمنية التي كانت تساند غزة، قاموا يدينوها رغم أنها كانت تستهدف الملاحة الصهيونية فقط ولم تستهدف النظام السعودي ولا السفن السعودية. كيف تفسرون هذا التلاقي في تبني السرديات الواحدة بين السعودي والأمريكي والصهيوني؟ ألا يعتبر ذلك أن العدوان على اليمن عدوان واحد؟
2: نعم، منذ البداية ومنذ الطلقة الأولى على اليمن هي طلقة سعودية أمريكية صهيونية لتخطيط صهيوني وإدارة استراتيجية ولوجستية أمريكية وتمويل سعودي ومخطط سعودي. الرد السعودي على بيان الناطق الرسمي العسكري الأمريكي سريع رد وقح ومتنفس، بل ويحمل لغة التهديد والوعيد الذي لم تعد المملكة تملك تمتلك هذا التهديد الوعيد. يعني كأن المملكة لا تعير اليمن وشعبها أي قيمة أو أهمية واعتبار، وكانت في السابق تعتبرها حجر خلفية كما عبر عنها سلطان البركان والمرتزقة العنت عليهم. اليوم لم يعد أمام اليمن بعد هذا البيان، بيان الرد السعودي وتوضيحه على وخاصة إدراك موضوع البحر الأحمر وأن اليمن استهدفت البوارج الأمريكي والصهيوني في البحر الأحمر، وكأنهم يقولوا أن اليمن سنعاقب اليمن لأنها شاركت في الدفاع عن غزة. لم يعد أمام اليمن قيادة وشعبا سوى طريق وحيد نحو المستقبل، نحو كسر الهيمنة السعودية لأنها صهيونية، نحو خروج اليمن مما تعاني من عدوان وحصار وقتل وتدمير، لأن المواجهة هي مواجهة صهيونية أيضا. لم يعد هناك الكثير من الوقت للتشويق والحوار والمفاوضات مع السعودية التي فشلت جميعها طيلة 11 عام. اليوم أصبح من الواجب الديني والوطني والإنساني والأخلاقي أن نتحرك وتتحرك كل القوى في مختلف إطارات الشعب اليمني وفي مقدمة القوات المسلحة ودعوة السيد القائد حفظه الله إلى سرعة الرد على مملكة الظلم على هذا البيان الوقح والمتغطرس. وفرض الحصار اليوم وفرض الحصار العكسي، الحصار بالحصار وأن يشربوا من نفس الكأس التي شربها أهل اليمن، وأن تصبح كل مقدرات المملكة هدف مشروع القوة الصاروخية والطيران المسير اليمني. فما أخذ بالقوة لا ينتزع إلا بالقوة، ولن تكف المملكة شرها ولن توقف عدوانها ولن ترفع يدها ما لم يتم ضربها بيد من حديد وتدمير مقدراتها وإغلاق مطاراتها وموانعها وإحصار شعبها وتهديد مستقبلها. هذا هو الرد على بيان السعودية.
1: نعم.
2: زاد الظلم والجور وطال افسار بلغت القلوب الحناجر. الرد الوقح من الناطق العسكري لنظام آل سعود على التحذير اليمني من اختراق اجواء بلادنا يؤكد انه نظام متغطرس ما زال يعاني من امراض الاستعلاء والاستكبار الفارغ.
1: نعم.
2: التهديدات التي تحيط به باقتصادي ووضعه الامني.
1: نعم.
2: لذلك لابد من جولة جديدة ومن تدمير الاقتصاد السعودي اذا ما استمروا في هذا الاستعلاء وهذا الاستكبار الفارغ.
1: نعم. استاذ عبد اللطيف. نعم.
2: نعم، أنا أريد أن أوضح شيء مهم جدا. السعودي بلده مستباحة من قبل الصهيوني والإسرائيلي والأمريكي والبريطاني ومنزوعة السيادة، وهي تحت أقدام الإسرائيلي والأمريكي والسعودي، وما زال يقدم نفسه حامية لسيادة الدول الأخرى. هذا عيب، يجب أن يختل من نفسه ويجب أن لا نقبل ذلك منه أبدا.
1: فعلا أستاذ عبد اللطيف في ظل الاستنفار الشعبي
2: عبد الفتاح عفوا
1: في ظل الاستنفار الشعبي والقبلي والجاهزية العسكرية التي أعلنتها صنعاء، ما السيناريوهات المتوقعة إذا وصل العدو السعودي عرقله وواصل عرقلة الرحلات أو صعد عسكريا، وهل أصبحت المصالح الاقتصادية والمنشآت الحيوية السعودية أكثر عرضة لتداعيات أي عدوان جديد؟
2: يا سيدتي، كان الإعلام العبري الإسرائيلي طوال الفترة الماضية أثناء دعم القوات المسلحة اليمنية لغزة وإسرائيل في غزة دائما كان يركز عبر إعلامه على الوقفات والحشود القبلية والحشود المليونية التي كانت كل خميس لتأييد أبناء فلسطين، ويذكر أن اليمن مجتمع قبلي مسلح بالغ التعقيد، وأن تفكيك هذا المسجد القبلي لن يجدي معه اللعب ورقة الفتنة المذهبية والطائفية. لكن تحاول السعودية اللعب بهذه الورقة بالفتنة القبلية ومن خلال تأجيج المذهبية والطائفية، وهذا خطر، ويجب أن تحرق هذه الورقة على أصابع السعودية ومن إليها من يحاول استخدام الفتنة القبلية في اليمن. السعودية أصبحت الهدف الأساسي بالنسبة لليمن، ويعني كما أرجع وأؤكد مرة أخرى، البيان السعودي هو تأكيد وإصرار السعودي على مواصلة انتهاك كرامة اليمن وسيادته، وتأكيد على نواياهم الخبيثة في الحفاظ على الوضع القائم، وبالتالي تمسك السعودي بكل تلك الحجج والشعارات التي سوقتها لتبرير العدوان على بلادنا وحصاره وتجويع أبناء شعبنا من إنهاء الانقلاب العادة الشرعية، والتي أسقطها الشعب اليمني والسعودية نفسها أسقطت شرعيتها بنفسها، وأثبتت الأيام كذب وزيف تلك الحجج والشعارات، كما أنها أصبحت تالفة ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الشعبي والدولي. والأهم من ذلك أن البيان كشف عدم جدية السعودية في السلام، وأن رسائلها الودية منذ توقيع الهدنة لم تكن سوى أكاذيب وضحك على الدقون لكسب الوقت حتى تتمكن من قتل أبناء الشعب اليمني بالجوع والفقر والحصار وشيطنة الأنصار أيضا.
1: نعم.
2: لذلك لقد توجب إلا يمر هذا العنجهية السعودية مرور الكرام، وعلى صنعاء والشعب اليمني يجعل السعودية تدرك وتفهم أن ورقة العدوان والحصار قد احترقت منذ زمن طويل وأصبحت رمادا بعد أن تمكن الشعب اليمني من كسر هزيمة العدوان.
1: نعم.
2: وإجبار السعودية على التوسل الهدنة، وإن الشرعية التي تستخدمها كواكب لتنفيذ أجندتها في اليمن قد أصبحت مهترئة وتالفة ولا يمكن استخدامها.
1: نعم.
2: باتت أضحوكة ومثالا السخرية في العالم ومرفوضة داخليا، وبالتالي السعودية هي الآن فردعة الحمار التي سيتم الضرب عليها من جديد من أول وجديد. لم يعود هناك المرتزقة، لم لهم أي موقف أو أي مكان أو أي تحرك، سيواجهون بقوة، وبالتالي السعودية هي التي ستدمر ومنشآتها ستدمر واقتصادها سيدمر وستحرم من باب المندب وستحرم من أشياء كثيرة وستعود إلى العصر الحجري. هذا هو القرار اليمني قيادة وشعبا وثورة وجيشا وكلا.
1: فعلا. تحية لكم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح حيدرة، شكرا لكم وشكرا لكلماتكم القوية. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، نواصل معكم برنامجنا آفاق الخبر، وننتقل وإياكم إلى المحور الثالث. جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين، تعليق على مختلف الأحداث والقضايا. بداية، صالح أبو غزة يقول: اللحظة التي أرادها ترامب ونتنياهو عبر اغتيال الشهيد الخامنئي هي رؤية انكسار إيران بقطع رأس قائدها. الملايين التي تزف الشهيد الخامنئي اليوم في طهران وبعدها في قم ومشهد والنجف وكربلاء ليس تكريما للشهيد فحسب، بل تأكيدا على كرامة إيران والإيرانيين شعبا ونظاما، ولحظة لرد الصفعة بصفعة أشد تلطم وجهي ترامب ونتنياهو وكل من راهن عليهما في هزيمة الجمهورية الإسلامية وكسر هيبتها. الدكتور صالح العمدي يكتب: تصريح ترامب المستفز بادعائه المفاجأة من طوفان الدموع في وداع الإمام الشهيد خامنئي ليس سوى غباء سياسي يفضح هشاشة الإدارة الأمريكية التي باتت تدار كمنظومة فاقدة لأدنى مقومات الرؤية والاستخبارات. لقد تناسى هذا الواهم أن دماء الشهيد لم تنتهي ولم تنهي مشروعه، بل حولته من قائد بشري إلى قيمة مطلقة للتحرر ومواجهة المشروع الصهيوني، مما أدى إلى توحيد النسيج الشعبي الإيراني وفضح العملاء المرتهنين للخارج وإشعال ثورة ثانية أشد صلابة وعنفوانا. إن تحدي وفود أكثر من 100 دولة للضغط الأمريكي وحضورها لتقديم العزاء هو إعلان رسمي بانهيار الهيمنة الأمريكية وضعف نفوذها العالمي، دليل قاطع على أن دماء القادة الأحرار هي الوقود الطاهر الذي يجدد روح المقاومة ويعيد صياغة المنطقة ويحطم أوهام المستكبرين إلى الأبد. نصر الدين عامر يكتب: اتركوا الوهم وخذوا الحقيقة الثابتة. ما زالت قبائل اليمن عامة وفي كل مناطق ومحافظات ومديريات اليمن بالمحافظات الحرة تحتشد بشكل غير مسبوق بسلاحها وعتادها لتلبية دعوة السيد القائد، وتستعد لانتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار واستعادة الثروات وإنهاء الاحتلال وكسر العدو والسيادة الأمريكي وإنهاء معاناة الشعب اليمني. حزام الأسد يقول: مكابرة النظام السعودي وإصراره على مواصلة حصاره وعدوانه وزيادة معاناة شعبنا اليمني لا مبرر لها سوى الارتهان للضغط الأمريكي والإسرائيلي والأحقاد المتوارثة تجاه شعبنا المؤمن الصابر. هو يعلم جيدا أنه يقف على خاصرة رخوة ومكشوفة تمتد من رأس تنورة إلى ينبع ومن نيوم إلى حقول الشيبة شرقا ومحطات أرامكو في الجنوب، مرورا بمشاريعه الحضرية في جدة والرياض وشركاته النفطية والاستثماراتية ومطاراته وموانئه ومنشآته الحيوية. كما يدرك أن الوعود الأمريكية والإسرائيلية لن توفر له أمنا ولا حماية من تداعيات سياساته العدوانية. إن كان يبحث عن مخرج آمن وأقل كلفة، فإن الطريق الأكثر يتمثل في رفع يده عن بلدنا ووقف عدوانه وحصاره عن شعبنا ودفع التعويضات وجبر الضرر وتسليم الخونة والمرتزقة والتعهد باحترام سيادة اليمن واستقلاله قبل أن تفرض الوقائع والمتغيرات معادلات أشد وطأة وأعلى كلفة، وقد تعيد واقعه إلى ما قبل العام 1930 بدلا من رؤية 2030. وأخيرا مع عبد الله الفرح يقول: بكل الأحوال لن تقبل الرياض أن يتم فك الحصار لأنها تراهن على هذه الورقة الأخيرة، تنتظر سخطا شعبيا وفوضى داخلية منذ أعوام بعد فشلها العسكري الكبير. قد ترتكب حماقة استهداف المطار أو بعض البنية التحتية، وهذا سيدفع صنعاء إلى الجنون في الحرب، إذ أنها تحمل اليوم مدرسة عسكرية أكثر جرأة خاصة بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي، كما أنها تحمل كمية كبيرة من الانتقام والثأر لكل قطرة دم وحجر وجوع تعرض له الشعب، كما أن صنعاء تريدها اليوم سريعا.

ولذا ستكسر العظم السعودي سريعا ولن تكسره بالتقصيد، لأن لديها اليوم القدرة على الأضرار الكبيرة بالاقتصاد السعودي بل واقتصاد كل من يقف مع الرياض في الحرب المقبلة، والمملكة لا قبل لها بحرب قاسية وقوية للغاية. وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر، دمتم بخير في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص علينا،
2: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات

0: الإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد، عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه، لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا. كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه آواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقاف ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

0: باهم خفاقنا بضه نبضه
1: باهم خفاقنا بضه نبضه.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 190.
1: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
2: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل،
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوض انت
3: ناشد القائد السيد بانه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيه في زلزلك
4: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق،
1: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسود وهكم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة

0: بالعنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الله الله الله، كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

يخرجه للإذاعة محمد علي هبة. ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين. أحييكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 12 من برنامجكم الأمالي على إذاعة آفاق منبر الوعي.

0: القول في نسخ المس على الخفين ونحوها. في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها. وفيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: سبق الكتاب الخفين. وفي أحكام الهادي عليه السلام حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لم أرى أحدا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشك في أن قراءة رسول الله وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه وجميع آلهما وجميع المهاجرين من بعدهما وأرجلكم بالنصب بالواو نسقا على الوجه أي عطفا. وفيها أيضا في المسح على الخفين والشراك والرجلين والخمار والعمامة أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا مسح على شيء من ذلك، وإن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء. فوائد وأحكام. اختلف المسلمون حول صحة المسح على القدمين حال الوضوء وجوازه من عدمه، فقال بعض أهل السنة بجواز المسح على الخفين، ومستندهم في ذلك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت الشيعة الاثنى عشرية بجواز المسح على القدمين، واستدلوا بقراءة أحد السبعة في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر وعطفها على رؤوسكم، غير أن الزيدية ومن تابعهم استدلوا بالأحاديث السابقة وغيرها على وجوب غسل القدمين، وهي تدل دلالة واضحة لا شك فيها على كل مما يأتي. أولا، أن جواز المسح كان ثابتا قبل نزول سورة المائدة التي هي آخر سور القرآن نزولا، وفيها آية الوضوء التي تثبت غسل القدمين. ثانيا، القرآن الكريم أقوى من أي دليل آخر، فهو قد غلب القول بمسح القدمين. ثالثا، إجماع أهل البيت عليهم السلام بأن قراءة رسول الله والإمام علي والآل الأكرمين وكذلك القراء السبعة غير واحد منهم بالفتح وأرجلكم عطفا على الوجه. رابعا، إجماع أهل البيت على أن من مسح لم يتوضأ سواء على الرجلين أو الخفين وهو الحذاء أو غيره، أو الشراك وهو سير النعل أو العمامة أو القلنسوة وهو نوع من لباس الرأس، أو الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها. وفي أماله أحمد بن عيسى عليه السلام بالإسناد المتقدم عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: المرأة توضأ للصلاة، هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟ قال: لا، ولو أن يمس الماء مقدم رأسها. وفي الأمالي حدثني علي ومحمد بن أحمد بن عيسى عن أبيهما أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت قبل نزول المائدة، أبوضوء أم بمسح؟ فقال: إن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ بالوضوء التام ويصلي، ثم أنزل الله آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول، والقرآن نزل بالغسل. وفي شرح التجريد أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال: أخبرنا الناصر بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين، ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذاك؟ قال: حيث خرجت وأنا أريدك ومع الناس، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي، فاعتزلني عمار فلا هو اقتدى بي ولا هو تركني، فجعل ينادي من خلفي: يا سعد، أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: يا عمار، أخرج مما جئت به. فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة. فقال عمر: يا أبا الحسن، ما تقول؟ قال: أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، والمائدة أنزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدة، وقل لعمر: والله لأن تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما. قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة. ثم قال: أنشد الله امرأ شهد المسح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قام. فقام 18 رجلا، كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عليه جبة شامية ضيقة اليدين، فأخرج يديه من تحتها ثم مسح على خفيه. فقال عمر: ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم قبل المائدة أو بعدها. فسألهم فقالوا: ما ندري. قال علي عليه السلام: أنشد الله امرأ مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام. فقام 22 رجلا، فتفرق القوم، وهؤلاء قيام يقولون: لا نترك ما رأينا، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأينا. فوائد وأحكام. من الفوائد في هذه الأحاديث المتقدمة إثبات أن جبريل علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء بكماله وتمامه قبل نزول سورة المائدة، فلما نزلت كان تأكيدا لما قد علمه. ثانيا، إجماع أهل البيت عليهم السلام بعدم صحة أن تمسح المرأة على خمارها حتى ولو أصاب مقدم رأسها. ثالثا، معارضة عمار لسعد عندما مسح على قدميه وإنكاره عليه واعتزاله للصلاة خلفه، هذا يثبت أن المسح غير ثابت. رابعا، اعتراف عائشة بأن المسح كان قبل نزول سورة المائدة. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. ثم هاد الهدى فوز
2: أصحاب اليمين. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.9

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أصلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

حياتك طول حياتك. وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: نحن في تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما نستطيع وكل الذي يمكننا أن نفعله. وهذا التنسيق فيه خطوط حمر، فيه مستويات معينة للأحداث، من ضمنها إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر بشكل عسكري من جانبه، والآن يقدم الدعم لإسرائيل للعدو الإسرائيلي، يتدخل بشكل مباشر، نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.
1: The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. That's the message that President Biden delivered to the Prime Minister.
2: استجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لابد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله. وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي.
0: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد. جاءت توجيهات القيادة لنا منذ عدة سنوات أن تظل تحركات العدو الإسرائيلي على كل المسارات تحت الرقابة الدائمة وعن كثب بكل الوسائل المتاحة والممكنة سواء الاستخباراتية أو غيرها. فبعد ذلك تم تحديد المسارات المتعلقة بالعدو الصهيوني من مسارات عسكرية أو مسارات اقتصادية، ومن ضمن المسارات الاقتصادية المسارات المتعلقة بالقطاع البحري في الكيان الصهيوني من المقومات من البنية التحتية من الموانئ الرئيسية والتي هي إيلات أشدود عسقلان وحيفا والاثنين الموانئ الرئيسية للإصطياد حكا وطبرية. وبموجبها تم تحديد قطاع النقل البحري من مالكي ومشغلي السفن، ومن ذلك اليوم تم وضع كل السفن التي يمتلكها العدو الصهيوني تحت الرصد. وبعد خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لاحظنا حدوث تغيير في الحركة الملاحية الصهيونية. لاحظنا اختفاء مواقع السفن، لاحظنا تبديل أعلامها أعلام السفن، لاحظنا تغيير عدة أشياء على المحتوى، بدل ما هي سفينة تانكر تتحول إلى سفينة كارجو.
1: ولكن مع ذلك لن يفلح، سنبحث حتى نتحقق من السفن التي هي تابعة له. إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد باستهداف العدو الإسرائيلي. هذا موقفنا المعلن والصريح والواضح وليعرف به كل العالم.
2: أهداف العمليات البحرية معلنة وواضحة، وهو الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم استجابة لله سبحانه وتعالى القائل إن تنصروا الله ينصركم، والذي حث المؤمنين على نصرة المظلومين والقائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقائل إنما المؤمنون إخوة. فمن حق الأخوة هو نصرة أخوك أو أخيك المظلوم، ولا أشد وضوحا من مظلومية الشعب الفلسطيني في هذا الزمن.
0: جاءت التوجيهات الحاسمة والسريعة من القيادة بالقيام بأي عمل سيؤثر على الكيان الصهيوني ويخفف الضغط على الشعب الفلسطيني، سواء في استهداف السفن العسكرية أو التجارية أو احتجازها، فما كان منا إلا الاستجابة والتوكل على الله والتحرك. ووفق الله سبحانه وتعالى بأن كانت السفينة جالكسي ليدر هي أول هدف بعد 48 ساعة من خطاب السيد القائد يحفظه الله.
3: وقد تم اختيار السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر كونها وقعت في الاختصاص المكاني، يعني أصبحت في الاختصاص المكاني وهو البحر الأحمر. وثاني سبب وهي أنها تعد من أهم الأصول من ضمن 68 قطعة أو حاملة للسيارات تابعة لشركة ريشي بينك. وشركة ريشي بينك تندرج تحتها شركة راي كار كارير، وشركة راي كار كارير تندرج تحتها شركة ستامكو وهي مشغل التجاري أو المدير الإداري لشركة جالكسي، وهي تابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي وزوجته يار أنجر. وبالنسبة لشركة ريشي بينك فمقرها يقع في تل أبيب. ولقد كانت السفينة جالكسي تحت الرصد، استطعنا الوصول إلى جمرة القيادة ومعرفة ما يدور داخلها ومعرفة عدد طاقمها ومن هم. فكانت السفينة بتاريخ 12 أكتوبر في أحد الموانئ التركية، وفي يوم 14 نوفمبر كانت في ميناء بورسعيد، وفي يوم 16 نوفمبر كانت في قناة السويس، ومرت حتى وصلت إلى أمام السواحل السعودية في يوم 18 نوفمبر. ونصبنا اتصال بين مدير شركة ستامكو الذي في اليونان مع كابتن السفينة جالكسي. أبلغه أنه عند دخوله المنطقة فعليه القيام بالتالي: أولا إغلاق جهاز التعارف، ثانيا عدم تدوين ذلك في سجل الملاحي لأنه من شروط النظام البحري العالمي عند وقوع أي أمر طارئ أو وقوع أي تغييرات أو انضفاء أي جهاز. يتم تدوين ذلك في السجل الملاحي لإخلاء المسؤولية، فأبلغه أن لا يقوم بذلك. الموضوع الثالث أن لا يتم إشعار الطاقم، وأن لا يتم فتح الجهاز حتى يتم الاتصال منهم مرة أخرى.
4: I received call from Captain Bambas and he said to switch off IAS during passing. Now I remember Red Sea, or I think he said Bab El Mandeb. He asked me when I will pass Bab El Mandeb. I said that I will pass tomorrow, any time tomorrow. Like this, and I'm proceeding to Pipavav, to India. He said to switch off IAS. I asked him what is the reason. He just tell me, do not explain to anybody, I mean to the guys, just switch off the IAS. If they ask you, you switch off and that's all.
5: Later, Captain came on the bridge and gave order that IAS need to switch off.
2: Chief, I have a question to you.
5: What?
2: Why you switch off the AIS? Why you switch off the AIS? Why the AIS switch off? Why your AIS switch off? Why?
5: I cannot say because captain give me order. If company calling or not calling, captain give order for the vessels because captain is communicate between company and ship. All information passing through him.
2: That's why, that is the reason why you are suspected. Because all of the vessel passing here in the area, their AIS is on.
4: After that, it's Saturday. We are feeling like free, you know. I gave some beer to the guys. Normal old time, Saturday night. And after that, chief officer called me that we have target. I came here, drink one coffee together with him. We are worried because I tried to increase the speed. This vessel also increased, so I call. When he calls, never mind, he or me, but he called, because normally I'm the captain, I'm telling him, please call or like this.
3: وصلنا اتصال بين سفينة جالكسي وإحدى السفن الحربيها الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر.
6: Coalition Warship, this is Galaxy Leader.
7: This is Coalition Warship on channel 16.
6: Coalition Warship, this is Galaxy Leader. We are reporting that we have a target on our port bow, about 6 miles away. She is approaching about 30 minutes ago and changing her course and speed so she can get close to us.
7: Galaxy Leader, this is Coalition Warship. Understand all. Continue to report suspicious behavior. Over.
4: And they just said okay. But when they just said okay, we see that this is like not coming to us anymore, only going parallel. How I say. So we start thinking that most probably maybe this is the coalition warship, Navy vessel. In the morning, already daylight, with the binocular, we see some shape like Navy shape.
8: Yes, sir. Now heading to us. You are somewhere near in the area? Okay, so what I have to do?
4: They call me on the telephone and said, this is coalition warship. You have UAV in your area. And because I don't know what is UAV in this time.
9: Okay, boss.
4: I asked, what to do with this information that you give me? What to do with this information? They said, be vigilant. And that's all, they closed. Nobody explained who is this, why it's calling. after that I start thinking, let's ask this company, why, what is this? So I call the directly Barnabas. It's sad Sunday, so nobody, normally we, nobody work in the office. I call him, I said, coalition vessel, call me, and said like this, when they call you? I said, I don't know, 1 hour ago or something. I not remember exactly, sir. I cannot just tell you exactly. I said this one, they said this one, but in general, it's like this, like what I remember. And he said, what is this UAV? And I said, I don't know. I check in the internet. It must be unmanned dara vehicle. So unmanned, it's mean drone, because unmanned is mean nobody on this something. And he started laughing there, something else. What drone? I said, I don't know, I'm asking you, and what to do with this one? He said, don't worry. I said, okay. And what to do? He said, he asked me what they tell me. I said, be vigilant. I asked what to do. He said, be vigilant, don't panic the guys.
9: But this is our right to know what happened. Because we are thinking that, Captain, what the fuck? Our life is in danger. And then, yet, you decide not to tell to anyone, to anybody, for this situation? What is this?
5: If we pass normally, and nobody touched us, we go in India, and then the several vessels of their company will pass again. We are the bait. You know this bait? Yeah, bait. Bait, it means, okay, you go first. If there is nothing happened to you, we will follow you. We are the bait. They doesn't care now, us.
3: لاحظ, أدخلهم في خط الملاحة وهو كان قادر يحول المسار. لكنه لا يعبأ بأرواحهم, هو داري بالتبعات اللي ستحدث لهم. لكن هذا يثبت عن جهية الصهيوني وعدم اكتراثها بالآخرين.
5: Yeah, you are right. They just only care the money. But for our safety, our family, forget. They just only think that, okay, earn money, earn money, earn money.
4: So really this time, now, I start thinking maybe something is wrong. But what to be wrong? So what to be wrong? It must be piracy, you know? So I put the guys here, they're normally here, but I'm coming here and explain to them, please be vigilant also for, not only for the, because we are watching all the time for the piracy boat passing. But it was also not so good weather.
5: It was windy, high wave, and very strong wind, because it was noisy and a lot of wave coming. I don't remember how much it, maybe 6 or 7 by BO4 scale, it's wind. It's maybe almost 28 knots wind.
4: So I'm like not so concerned for the piracy boats because they are small.
5: For small boat, it was, I think, very difficult for them to reach because it's a wave coming maybe 2-3 meters, so the boat can be overkill.
3: من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من الرصد تم دراسة كل الخيارات والوسائل المناسبة لتنفيذ العملية.
10: طبعا من خلال عمليات جمع المعلومات ومن خلال متابعة القوات البحرية ومتابعة القوات الجوية ومتابعة عدة مهام وبعد تقدير وحسابات الوقت والزمن تم اختيار الطائرة المروحية لتنفيذ المهمة.
3: كان سبب اختيار التكتيك الجوي وذلك لعدة عوامل. العامل الأول عامل الطقس, وقد كان عامل الطقس في ذلك اليوم يستدعي استخدام وسيلة غير الوسيلة البحرية المعروفة الاقتحام بواسطة الزوال. العامل الثاني وهو السفينة, السفينة من نوع حاملات السيارة التي تعتبر كأنها بمثابة صندوق وتعيق المقتحم، وتختلف عن بقية السفن التجارية أو السفن النفطية.
5: Its car carry is very broad, it's very high. We prepare for our safe what we have make. We have barbed wire to put the lower part of the vessel where it can be reached with some equipment like I don't know line with some hook. We already like make safe for us from our power.
3: ولو فشل هذا الأسلوب كان لدينا أساليب أخرى يمكن أن تتخذ في نفس الوقت واللحظة كخطة بديلة.
10: طبعا كان من ضمن الخطة البديلة الموجودة في العملية أنه إذا لم يوجد منطقة لهبوط المروحية على السفينة سيتم إنزالهم عبر الحبال، وتم عمل بروفات وعمل محاكاة لمثل هذه العمليات.
3: بعد الاكتمال من إعداد وتجهيز الخطة ودراسة نسبة نجاحها ووضع البدائل، تم إبلاغ كافة الوحدات التي ستشارك في تنفيذ العملية بالاستعداد ورفع الجهوزية.

0: الوضع الجهوزي العالي من قبل القوات البحرية والقوات الجوية لتجهيز الجاهزية الصاروخية، وكذلك رفع الجهوزية القصوى لجميع الوحدات لتوقع أي ردة فعل من العدو.
1: كان من ضمن التجهيز والجهوزية لهذه العملية أنه تم تجهيز 4 طائرات مروحية لهذه العملية، وقد تم تدخيرهم بالأسلحة كصواريخ جو أرض والرشاشات المتوسطة والثقيلة. طائرتان ستقوم بالمهمة وثنتين أخرى جاهزات في حالة حدوث أي أمر طارئ أو ردة فعل من العدو، فسيقومون بالتدخل.
0: بعد أن اكتملت عناصر نجاح المهمة من التجهيز والإعداد واكتمال العنصر الذي سيقوم بتنفيذ المهمة، تم تحديد ساعة الصفر في يوم 19/11 في تمام الساعة 12:30 والنصف ظهرا.
2: هو لاحظ ساعة 11/2023 تقوم القوات الجوية أو القوات البحرية بعملية مناصرة للشعب الفلسطيني.
3: توكلنا على الله وطلبنا، وتم اعطائنا معلومات عن اسم السفينه وشكلها وحجمها ومبعها والزمن المطلوب لتنفيذ العمليه. وكنا نصرخ ونزومر ونشعر بالفرحه لان الله وفقنا للمشاركه في هذه العمليه، واننا سنقدم شيء في سبيل الله وفي سبيل نصره اخوتنا المظلومين في غزه او في فلسطين. وعند الوصول كانت رعاية الله موجودة بشكل كبير جدا. كانت الطيارة تتمايل من اليمين للشمال لأن الجو كان عاصف والرياح شديدة. والسفينة كذلك كانت تسير بسرعة مرتفعة وغير مستقرة. لكن فضل الله وتوفيق للطيار استطاعنا الهبوط والقفز على السفينة بسرعة وفي مكان غير مهيئ للهبوط.

0: هذا هي التوجه إلى قمة القيادة أو غرفة القيادة، وذلك لإحكام السيطرة على السفينة.
1: Afternoon, I don't know it's when it was since you came. I was just here, sitting here, telling the guys to watch also our sky, let's say, like this.
2: I was on the watch together with captain and one duty AB. We were looking for any suspicious object by boats, I mean, who is coming from the sea and showing on the radar.
1: But nobody watching on the back. It was interesting, I told it. I can show you even actually where I stayed. This chair was here and I sitting here.
2: And in one time we recognized that we see some abnormal noise.
1: I heard this. I don't know if this is a shot, but I think what else can be? And I think this is some boat. So I came here to see if it's a boat. I saw the people already moving.
3: بعد إنزال الفريق بقيت الطائرات في الجو فوق منطقة العملية لفترة، طبعا حماية للفريق الموجود على السفينة.
1: Said to the guys, stand still, don't make anything. I not make any announcement. I think first to make announcement. But I think if I make announcement, they will start running, and it will be problem. So this is what I decide. It's already late for anything.
2: This door from this side they coming. It was locked, and when they coming start to knock on the door.
4: Open the door. Open the door.
2: I coming to open them door and they coming inside. After they already go down to collect all crew.
0: عنصر المفاجأة كان ناجح وفعال ولمسناه عند تأمين السفينة ووقت جمع الطاقم، حيث كان البعض منهم يأكل والبعض يلعب ولم يدركوا وجودنا إلا ونحن أمامه.
5: I was eating and after that we saw guys with guns coming inside with military equipment.
6: Get out, get out, get out.
2: After they asked one question for captain to make announcement that the vessel is under not under our control and everybody must to give up.
7: Attention all crew, we are captured, please give up, please give up.
0: بفضل الله وتوفيقه لنا تم تحقيق الهدف من العملية في وقت قياسي بدون أي خسائر، وتمت السيطرة الكاملة على قمرة القيادة خلال 5 دقائق واحتواء الطاقم في كامل السفينة خلال نصف ساعة. ومنذ بدأ العملية وحتى وصول السريع إلى ميناء الحديدة كان خلال 6 ساعات.
8: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.
0: بعد الوصول إلى ميناء الحديدة تم استدعاء الفرقة المتخصصة لاستلام السفينة والتعامل معها.
9: هذا نظرا لمكر العدو وتزييفه للحقائق، حرصنا على اخذ اعترافاتهم وتاكيدها. بدانا باخذ الاجراءات التحقيقيه كاملا معهم.
10: Owner, person, personally to know the owner. This information is not available to us. This information is not available to the workers.
11: Owner of all ships, our vessel, this company vessel is Raycar Carrier.
9: بالنسبة للكابتن، من أول يوم بعد أن تم إخباره أن كل المعلومات المتعلقة بالسفينة والطاقم مثبتة لدينا، تجاوب معنا وكان متعاون في بداية الأمر.
12: What's the name for the company, Israeli company? What's the name?
11: Raycar
12: Carrier. Raycar
11: Carrier,
12: this is
11: Israeli.
9: Must be, yes. فبدأ الكلام بيني وبينه. كيف لومه؟ ما هو الدليل؟
11: I see the stamp. I show you the flag. Stamp, stamp.
12: Okay, this is stamp.
11: Your stamp. Ah, you see?
12: Yes. Raycar.
11: So must be this one.
12: Okay.
9: ومن موجبها أثبت لنا خطياً أنها تتبع شركة Raycar Carrier، ويعرف أنه رجل إسرائيلي لكن لم يلتقي به، والعقد حقه كان مع ستامكو.
11: ستامكو is the manager of the vessels and exactly is my manager. I mean, is the crew manning company.
12: What is the name for the company?
11: That's sir, owner.
12: Yeah, this is Galaxy, but you mean the carrier is owner?
11: Officially this is, I don't know what.
12: Yes,
9: التلاعب الاستخباراتي يتم لكل السفن الإسرائيلية، يتم منذ لحظة الإنشاء. فالآن شركة Raycar Carrier لديها سفينتين تبنى في كوريا، وطلبت في بعض المراسلات أن يتم تحديد مالك وهمي وطرح اسم وهمي من لحظة البناء، وكذلك السفينة التي هي Galaxy Leader تم التلاعب بها منذ أن بنيت في عام 2002.
10: Nobody tells you who is the owner and nobody will answer you if you call. If you call now Stamco and ask them who is the owner, do you think they will tell you? No.
9: يتم تسجيل هذه السفن باسم دول مثل البهامس وجزيرة آيل عثمان حتى يتم بعدها ارتكاب المخالفات والتزوير والتحرير وتخترق القوانين دون أي رادع من تلك الدول.
12: أنت Raycar Carrier ولا زيت؟
11: No, that's why I said I don't know. It's no reason. It's our man. Owner of the company of the ship is Galaxy Maritime. Our man.
9: الكيان الصهيوني معروف أنه مكروه مغتصب حتى في أمور التجارة، مبنية على كل ما تعنيه الفلوس، فلذلك ينشئ كيانات لحقها السفن قد ربما توصل السفينة باسم شركة. فلدى شركة Raycar Carrier 68 سفينة تندرج تحتها 68 شركة.
12: It has something relation between any company manager or management in Israel?
11: Management is in Greece.
12: In Greece?
11: Yes. Management is in Greece. Japan is the charterer.
9: كل شركة تختلف عن الأخرى، مالك، إدارة، بينما هي تابعة لرجل واحد. وكذلك عندما تمر هذه السفن بدول عربية أو بدول ذات طابع قومي، فما يمكن بالمعلومات البسيطة تعرف أنها تتبع العدو الصهيوني.
13: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على جماعة الحوثي في اليمن إذ لم تتحرك الولايات المتحدة، وذلك في أول رد إسرائيلي على إعلان الحوثيين استهداف سفن تل أبيب في البحرين الأحمر والعربي. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستتصرف عسكريا إن لم تتخذ واشنطن إجراءات ضد الحوثيين، وفشلت في ردع تلك الهجمات.
14: The Houthis terrorist organization, their action threaten international freedom of navigation and their reckless behavior, firing ballistic missiles, cruise missiles and drones against Israel can drag the region into war. The state of Israel values U.S. leadership.
15: We're going to make sure that we're doing everything that we can to ensure freedom of navigation in the area.
16: هذا غير صحيح. لا يوجد هناك أي تهديد، وقد صرحت دول مشاطعة على البحر الأحمر وشركات عالمية كبرى أيضا ودول أخرى لها علاقة وارتباط تجاري كبير ما بين الشرق والغرب، صرحت بأن السفن تذهب من البحر الأحمر. ويعرف كل متابع أن السفن تمر بالمئات، يوميا خلال هذه العمليات دون أن يمسها أذى.
15: Regarding the Houthis, these attacks are reckless, dangerous, and they violate international law.
17: أصدر البيت الأبيض بياناً حضت فيه واشنطن وإحدى عشرة دولة حليفة الحوثيين على إيقاف الهجمات غير القانونية.
16: أما من الناحية القانونية فلليمن الحق عن الدفاع عن أي مخاطر تستهدف الأمة ككيان. الكثير من القوانين تسمح لليمن أن يتحرك في المياه الدولية باعتبار أنها مياه مفتوحة للجميع، فضلاً أنها مياه محاذية للبلد هي تعتبر وفقاً للقانون الدولي هي جزء من مسؤولية اليمن.
18: Furthermore, the United Nations Convention on the Law of the Sea is the only of all international naval laws that was ratified by 169 states, but not by the United States. This country has signed, but not ratified this convention. This means they are not accepting this law as binding. And Israel has not even signed it.
9: لم توقع أمريكا على أي اتفاقية بحرية وتشرع لنا وتنظمنا وتحاكمنا بموجبها، بينما هي وإسرائيل لم يوقعوا. فرضت علينا أمريكا المياه الإقليمية 12 ميل، فرضت علينا اتجاهها، فرضت علينا مدونات تطبقها علينا وما حد يطبقها عليها.
18: So we can see in history, and not only long time ago, but also in the last few years, that Western powers often choose to impose the law when it serves their interests, and to ignore the law when it serves their interests, to ignore it. So I think there are strong legal arguments to justify the activities of the Yemeni authorities.
19: إذا ما تبعنا جميع بيانات القوات المسلحة اليمنية نجد التأكيد الدائم بأن صنعاء حافظة للملاحة البحرية بشكل كامل في باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي أيضا، ولكن يمنع على أي سفينة مهما كانت جنسيتها بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.
16: طبعا استهداف الكيان الإسرائيلي ومنعه من المرور عبر البحر الأحمر وباب المندب بالتأكيد له انعكاسات اقتصادية وعسكرية وأمنية واجتماعية على داخل الكيان الإسرائيلي.
19: رأينا تصريحات مثلا لمدير ميناء إيلات يتحدث بأنه القرار اليمني عطل 84% من عوائد المدينة القادمة من إيلات حتى وصلنا الآن إلى مرحلة تصفير.
17: تزايد الهجمات في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشهد 12% من التجارة البحرية العالمية دفع العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.
9: الإبحار في الرجاء الصالح يزيد في مدة الإبحار 30 يوم ويزيد في الكلفة في كل يوم، يعني إذا أبحرت 30 يوم بكلفة اقتصادية على السفينة 30,000 دولار لليوم الواحد، وانتظروا 30 × 30 $900,000 فيما يتعلق بنظام تغيير خط السير، وهذا ما هو ملحوظ، فقد ارتفعت نسبة التأمين وزادت كلفة الشحن وزادت الأسعار.
17: وبعد الشركة الإيطالية السويسرية MCS أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية أنها ستزيد رسومها بمقدار الضعف اعتبارا من 15 من الشهر الجاري لعملية الشحن بين آسيا والبحر المتوسط.
16: هذه العملية المباركة التي حتى انعكست كحافز معنوي في الوطن العربي والعالم الإسلامي بشكل عام.
20: يا أبو يا من بايعنا،
21: يا أبو يا من بايعنا.
16: إضافة لانعكاسها على المستوى الإنساني الحر على مستوى شعوب العالم، هناك ارتياح كبير جدا. إضافة إلى انعكاسه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
22: من رام الله تحية،
23: من رام الله تحية
19: اليمنية. في إحدى الإحصائيات التي نفذت في الشارع الفلسطيني وهو من المركز الفلسطيني للأبحاث السياسية والمسيحية، حصل اليمن على المرتبة رقم 1 في الشارع الفلسطيني كدولة قامت بواجبها تجاه الفلسطينيين وتجاه غزة، ورضا الشارع الفلسطيني بنسبة أكثر من 80% وهي الأعلى على الإطلاق في التعاطي اليمني مع ملف غزة.
1: بالنسبة لموقفنا من اليمن، يعني هو الله يجزيهم كل خير، يعني
3: نحيي القوات اليمنية وإخواننا في اليمن على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية وعلى موقفهم الداعم لإخوانهم في غزة، ونشكرهم، وهذا الموقف لابد أن يتجلى في جميع الدول العربية.
4: أهل اليمن نشكرهم شكرا جزيلا يعني، ونقول لهم إن شاء الله ربنا يديمكم زخرا للأمة العربية.
5: Can you take it please? Look at it. This video of a Palestinian child is for million videos that posted in the internet which show up the crimes that the Israeli army is doing there.

0: sorry.
1: When I was in hotel for 3 nights, I watch all the possible news. I see what happened in Gaza, and it's terrible what happened there. Many childs, many women, everybody. It's disaster what happened there. So for sure, no, I not agree with this, what happened there.
2: What the fuck is this? What will you feel? What you feel when you saw the baby are gasping for his breath because of this war? Why? Tell me. I will criticize them. You see? How many lives, how many seafarers we need to sacrifice?
3: ليس من المقبول ولا المعقول ولا ولا ولا الشيء الفطري أن نرى أخواننا يموتون ويتضورون جوعا، بل يقصفون وتردم عليهم أكوام البنايات على جثثهم، ونتفرج ونرى سفن العدو تذهب وتسرح وتمرح وتأخذ البضائع وتنقلها من هنا إلى هناك. شيء لا ينسجم حتى مع الفطرة البشرية، مع الجوانب الإنسانية.
4: We know that this vessel is, and all of the money that earned this vessel is support Israel for the war.
5: Ships which are assisting Israel in a period when it commits a genocide against the Palestinian people are engaged in criminal activities. It is therefore legal to stop such criminal activities.
6: إصرار العدو في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق إخواننا في فلسطين دفعنا إلى التصعيد على عدة مستويات ومراحل، سواء بالاستيلاء على السفن الإسرائيلية أو الاستهداف المباشر لها وإغراقها.
7: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافا لا يتوقعها في البر أو البحر.

0: الحملات العسكرية اليمنية البحرية وكذلك الصاروخية والطيران المسير لها أهداف معلنة، منها إيقاف العدوان الإسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني. الأمر الآخر إنهاء الحصار. الأمر الآخر إدخال الدواء والغذاء إلى قطاع غزة المحاصر الذي يعيش أبنائه حالة مؤلمة جدا من الحصار الذين لا يجدون فيه حتى شرب الماء ولا قوت يوميا. طاقم السفينة الجالكسي وكذلك أمر السفينة أعلناه أيضا أن هذه العمليات التي تساند الشعب الفلسطيني فأيضا نتائجها وآثارها وما يترتب عليه هي بيد الفلسطينيين للاستفادة منها بأي شكل من الأشكال الذي يرونه.
1: بالنسبة للتعامل، تعاملنا سواء مع الأسرى سواء مع المحتجزين هو في إطار قيمنا ومبادئنا الإسلامية.
2: We're safe.
3: Look, we never consider.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1400

0: 40 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-0؟
5: ايوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
13: مع تحيات

الصابونية، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ولحلمهم سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد

كرما ويغفر عنده وخطاه. إليك وجه يا

الفقير إلى مولاي يا يرحمني في بطن لحد وحيش

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ،
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: آفاق الخبر.
2: أفاق الخبر، قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث. هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة مستمعين الكرام، في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، وفي المحور الثاني من حلقات اليوم نستضيف كاتب صحفي للحديث عن خطوات صنعاء العملية لكسر الحصار وتثبيت حرية الملاحة الجوية عبر مطار صنعاء الدولي في ظل استمرار العنجهية السعودية وقراءة في مستقبل معركة كسر الحصار. كما نختتم هذه الحلقة كالعادة برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. بداية من المحور الأول وقراءة لأبرز المستجدات، دشنت القوات المسلحة اليمنية رسميا معركة كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، وذلك بهبوط طائرة مدنية إيرانية في المطار وسط تأكيدات عسكرية على استمرار هذه الرحلات بشكل دائم ومواجهة أي محاولات لعرقلتها من قبل العدو السعودي. مصادر سياسية أكدت أن هذا التحول الميداني يأتي انسجاما مع خياراتها وإنهاء الحصار والاحتلال التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فيما أكدت المصادر أن فتح المطار حق إنساني وقانوني وليس منحة من أحد، مشددا على أن مرحلة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة، وأن رهان النظام السعودي على أوهام تراجع الجبهة الداخلية ستحوله التعبئة والنفير إلى سراب. وصف عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد الفرح بيان قيادة ما يسمى التحالف السعودي الأخير بأنه فضيحة سياسية وسردية مستهلكة، مؤكدا أن التمسك بشرعية وهمية يثبت مأزق وتخبط العدو العسكري والسياسي. وأوضح الفرح أن 11 سنة من القتل وتجويع الشعب اليمني لم تقدم للتحالف أي إنجاز سوى خسارة السمعة الدولية، لافتا إلى أن انزعاج الرياض الواضح من العمليات اليمنية في البحر الأحمر المساندة لقطاع غزة يفضح حقيقة مواقفها ويعكس ارتباكها أمام معادلة كسر الحصار التي فرضتها صنعاء. نشر الإعلام الحربي فلاشا تعبويا معقبا تحته عنوان جاهزون لكل الخيارات، في إطار التعبئة المعنوية والمواكبة للنفير الشعبي القبلي المساند لخيارات قائد الثورة لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض. وتضمن الفلاش مشاهد نوعية لبعض تشكيلات القوات المسلحة النخبوية والمدربة بمستويات عالية، مبرزا دقة المقاتلين في إصابة الأهداف الثابتة والمتحركة والتحرك العسكري عبر وسائل تمويهية فردية يصعب تعقبها. كما أكدت المشاهد على حضور العلم الفلسطيني التزاما بجعل القضية الفلسطينية بوصلة ثابتة لليمن في كل المعارك والميادين. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشتي أن طهران استقبلت ممثلين عن أكثر من 70 دولة للمشاركة في تكريم قائدها الشهيد السيد علي خامنئي، وفي مقدمتهم من وصفتهم الأشقاء العرب الأوفياء، مؤكدا أن هذا الإحياء التاريخي سيبقى محطة خالدة في مسيرة العلاقات المشتركة. وفي ذات السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المشاركة الشعبية والوفود الدولية في مراسم وداع القائد الشهيد السيد علي خامنئي تجسد عظمة إيران وانسجامها الداخلي في مواجهة التحديات الخارجية. ودعت الوزارة في بيان لها أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة المليونية الواسعة في مراسم التشييع، معربة عن اعتزازها بالوفود الدولية التي وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ ورفضت الانصياع للضغوط والتهديدات الأمريكية الرامية لمنعها من الحضور. أقر المسؤول السابق في جهاز الشباك الصهيوني عميد آسا بأن الحشود المليونية المشاركة في تشيع الشهيد القائد السيد علي خامنئي تظهر بوضوح قوة إيران وسيطرة النظام الكاملة على الشارع. واعترف المسؤول الصهيوني في حديث لقناة A24 نيوز الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في الاتجاه الخاطئ ولا يفهم حقيقة وجودية الطرف الذي يقف أمامه في المنطقة. واصل العدو الصهيوني ارتكاب مجازره وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتقى منذ صباح السبت 4 شهداء وأصيب آخرون في غارة استهدفت حي الزيتون وجباليا وبيت لاهيا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتقاء 16 شهيدا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء خروقات وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1066 شهيدا وآلاف الجرحى، وسط تواطؤ دولي وغطاء أمريكي مستمر للجرائم الصهيونية وعمليات النسف السكنية في رفح وخان يونس. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصاعد إرهاب المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية يستدعي تعزيز كافة سبل المواجهة والردع وإسناد المناطق المستهدفة. واعتبرت الحركة في بيان لها أن الاعتداء الوحشي الذي نفذه قطعان المستوطنين على المتضامنين الأجانب شمال شرق رام الله يكشف سادية الكيان الفاشي وأدواته الإجرامية. صعد العدو الصهيوني من انتهاكاته العسكرية في الساحة اللبنانية، حيث استهدفت طائرة أباتشي ومسيرة معادية ببلدتي مجدلزون والمنصوري بقضاء سور جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي طال مناطق عدة. أفادت مصادر لبنانية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير إجرامية واسعة النطاق شملت عشرات المنازل في بلدات الطيري وبنت جبيل وطلوصة بهدف فرض تهجير قسري ومنع الأهالي من العودة، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المستمر منذ مارس الفائت إلى 4303 شهداء وأكثر من 12,000 جريح. إذن مستمعينا الكرام، من المحور الأول إلى المحور الثاني ننتقل معكم، وهو محور اللقاء والتحليل. بين تهديدات تحالف العدوان السعودي وخطوات صنعاء العملية لكسر الحصار وتثبيت حرية الملاحة الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، معادلة جديدة تتبلور عنوانها أن الحصار لم يعد أمرا قابلا للمساومة، فهبوط الرحلة المدنية وتأكيد القوات المسلحة حمايتها يعكسان انتقالا من مرحلة المطالبة بالحق إلى مرحلة فرضه، فيما يكشف التصعيد العدو السعودي في بيانه الأخير عن مأزق سياسي وعسكري بعد سنوات طويلة لم تنجح فيها أدوات الحصار والعدوان في كسر إرادة اليمنيين. للحديث حول أبعاد ذلك نستضيف معنا عبر الهاتف الكاتب والصحفي عبد الفتاح حيدرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح.
7: قم بالعزة والنصر والتمكين والتأييد ربي ربي يحفظكم صبروا.
2: أهلا وسهلا، كيف تقرؤون دلالات إصرار اليمن على تثبيت الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وما الذي يجعل هذه الخطوة تحولا عمليا في معركة كسر الحصار واستعادة السيادة الوطنية اليمنية؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نعلق عليكم ونعزي جميع أبناء الأمة في هذه الأيام مرهب في تشييع الإمام الخميني عليه السلام وعليه سلام الله ورضوانه. بالنسبة لسؤالكم هو نقرأه أنه انتصار كبير لصنعاء وكارثة بكل المقاييس على الخونة والعملاء والمنتفخة والسعودي ومن إليهم.
2: نعم.
7: فالقضية ليست في هبوط طائرة أو إقلاعها، بل في السؤال الأهم: من يملك السيادة الفعلية على المطارات والمواني؟ تركيا التي تتحكم بالمنافذ السيادية وتدعو إلى استقلالها هي التي تمتلك الشرعية الحقيقية على الأرض، وهذا ما تحاول صنعاء فرضه في الواقع اليوم. وفي المقابل معروف عن فصة الارتزاق المدعوم السعودي أنها لا تمارس أي سيادة على المناطق التي يفترض أنها تقع تحت سلطتها في ظل الاحتلال السعودي لتلك المناطق، وبالتالي فإن الحديث عن سيادة أو شرعية يصبح هو موضوع التساؤل والتداول الشعبي اليوم، وهو من يجب تأييده ويجب الخروج معه، وهي خطوة تاريخية. يعني عن أقرأ أنها خطوة تاريخية غير مسبوقة، كسرت طائرة مدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء منذ 11 عام، محطمة بذلك إرادة الاحتلال ومرتزقته، ومؤكدة أن اليمن ليس وحده في معركته ضد الظلم والطغيان. هذه الرحلة التي أقلت أكثر من 200 راكب من العالقين والمرضى والجرحى، وإضافة إلى أنها أخذت الوفد اليمني المشارك في مراسم تشييع الشهيد الإمام علي الخامنئي رضوان الله عليه، تمثل نقطة تحول استراتيجي في مسار الصراع كله مع قوى العدوان. هناك لعبة الأمم الجديدة في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي العالم أصبحت في أخيوطها في يد محور المقاومة، في يد محور المقاومة. المقوم محور المقاومة هو اتحاد محور المقاومة في يد إيران، في يد اليمن، في يد العراق، في يد الجنوب، حزب الله، في يد فلسطين أيضا.
2: نعم.
7: هذا تأكيد أنه يعني أنه إيران وقفت إلى جانب الشعب اليمني في محنته، وأيضا رغم كل التهديدات والصعوبات أرادت أن تنصر السيد القائد في دعوته إلى أخذ الحقوق، استرداد الحقوق من العدو السعودي.
2: نعم.
7: نقرأه أيضا أن الهبوط لهذه الطائرة في مطار صنعاء لم يكن رحلة عادية، بل كان تحديا مباشرا للحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه منذ 11 عاما. فقد حاولوا تشكيل يعني حاول تشكيل من الطيران الحربي السعودي اعتراض الطائرة ومنعها من الهبوط في محاولة يائسة لإجهاض هذه المبادرة الإنسانية، لكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهذه المحاولة
2: باستخدام
7: صواريخ الدفاع الجوي وأجبرت الطيران الحربي السعودي على مغادرة الأجواء. يعني الأبعاد كبيرة.
2: نعم.
7: كبيرة جدا في هذا الأمر.
2: وعاد تحالف العدوان يا أستاذ بيهدد في بيانها الأخير بما وصفها القوة غير المسبوقة، رغم أنه أكثر من 11 عام من العدوان ما حققوش ولا أي هدف. هل يعكس الخطاب السعودي يعني قدرة حقيقية على التصعيد وإحنا قد إحنا دارين بهم، أم ارتباك أمام معادلة الردع الجديدة التي يفرضها اليمن؟
7: يا سيدة الكريم، أنت ومجتمع الكريم، والسعودية اليوم تحت رحمة صنعاء. هذه هي الصورة وهذا هو الإطار الحقيقي للموضوع اليوم بشكل غير مسبوق. يعني بعد سنوات من الحرب والحصار أصبحت القدرات اليمنية في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تشكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا العمق السعودي بأكمله. يعني مثلا لو برا هناك عشرات الأهداف الحيوية في السعودية التي يمكن استهدافها بسهولة خلال يعني 4 دقائق فقط في حال سجل التصعيد. يعني مثلا من أبرز مدينة نيوم الضخمة لتمثل رؤية ما يسمى ولي العهد وتكلفتهم مليارات الدولارات، وإنشاءات أرامكو النفطية الحساسة التي سبق وأن ثبتت للمسيرات اليمنية قدرة على الوصول إليها وإحداث أضرار كبيرة، محطات توليد الكهرباء، شبكات التوزيع، محطات الاتصالات والأنترنت والمطارات والمواني. هذا كل شيء يشيل الحركة الاقتصادية والتجارية هذه يعني إذا تم استهدافها بشكل منهجي، فإنها ستشيل الاستثمار السعودي وتلحق خسائر اقتصادية هائلة السعودية، وستعيد السعودية سنوات إلى الوراء ويعودون إلى شراء الماء العذب من دجلة ومن اليمن.
2: نعم.
7: يعني السعودية لن تنتصر في أي مواجهة جديدة مع اليمن.
2: وهذا لكم من قبل 11 سنة.
7: والعنزية. اليمن أثبتت أنه بهذا الفعل تشر الحصار، اليمن أثبت أنه قادر على الصمود والرد بتكلفة منخفضة، بينما السعودية تدفع أثمانا باهظة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. نلاحظ اليوم الوفد الذي ذهب إلى إيران ضحى بنفسه وذهب ويعني بثبات، وقال نحن سنضحي لكسر الحصار.
2: نعم.
7: يعني أنا أشفق على السعودية الآن إذا ما رفعت الحصار على صنعاء والخروج من هذه الحرب الآن وتحويل الهدنة غير الممددة إلى اتفاق سلام. لا فائدة من الاستمرار في مواجهة لا نهاية لها. الاستسلام هو الخيار الأوحد الذي يحمي أمن السعودية واستقرارها واستقبال أجيالها. الوقت لا يزال مناسبا لاتفاق سلام شامل يحفظ كرامة الجميع وينهي معاناة الشعب اليمني والسعودي أيضا معا، قبل أن تفرض صنعاء شروط استسلام على السعودية، وهذا قريبا جدا، وأنا أرى ذلك بوضوح.
2: نعم.
7: أرى ذلك بوضوح.
2: نعم. نعم. أستاذ، في البيان السعودي يعني برزت إدانة العمليات اليمنية التي كانت تساند غزة، قاموا يدينوها رغم أنها كانت تستهدف الملاحة الصهيونية فقط ولم تستهدف النظام السعودي ولا السفن السعودية. كيف تفسرون هذا التلاقي في تبني السرديات الواحدة بين السعودي والأمريكي والصهيوني؟ ألا يعتبر ذلك أن العدوان على اليمن عدوان واحد؟
7: نعم، منذ البداية ومنذ الطلقة الأولى على اليمن هي طلقة سعودية أمريكية صهيونية لتخطيط صهيوني وإدارة استراتيجية ولوجستية أمريكية وتمويل سعودي ومخطط سعودي. الرد السعودي على بيان الناطق الرسمي العسكري الأمريكي سريع رد وقح ومتغطرس، بل ويحمل لغة التهديد والوعيد الذي لم تعد المملكة تملك تمتلك هذا التهديد الوعيد. يعني كأن المملكة لا تعير اليمن وشعبها أي قيمة أو أهمية واعتبار، وكانت في السابق تعتبرها حزلة خلفية كما عبر عنها سلطان البركان والمرتزقة العنسي عليهم. اليوم لم يعد أمام اليمن بعد هذا البيان، بيان الرد السعودي وتوضيحه على وخاصة إدراك موضوع البحر الأحمر وأن اليمن استهدفت البوارج الأمريكي والصهيوني في البحر الأحمر، وكأنهم يقولوا أن اليمن سنعاقب اليمن لأنها شاركت في الدفاع عن غزة. لم يعد أمام اليمن قيادة وشعبا سوى طريق وحيد نحو المستقبل، نحو كسر الهيمنة السعودية لأنها صهيونية، نحو خروج اليمن مما تعاني من عدوان وحصار وقتل وتدمير، لأنه المواجهة هي مواجهة صهيونية أيضا. لم يعد هناك الكثير من الوقت للتشويق والحوار والمفاوضات مع السعودية التي فشلت جميعها طيلة 11 عام. اليوم أصبح من الواجب الديني والوطني والإنساني والأخلاقي أن نتحرك وتتحرك كل القوى في مختلف إطارات الشعب اليمني وفي مقدمة القوات المسلحة وتحت دعوة السيد القائد حفظه الله إلى سرعة الرد على مملكة الظلم على هذا البيان الوقح والمتغطرس. وفرض الحصار اليوم وفرض الحصار العكسي، الحصار بالحصار، وأن يشربوا من نفس الكأس التي شربها من أهل اليمن، وأن تصبح كل مقدرات المملكة هدف مشروع القوة الصاروخية والطيارة المسيرة اليمني. فما أخذ بالقوة لا ينتزع إلا بالقوة، ولن تكف المملكة شرها ولن توقف عدوانها ولن ترفع يدها ما لم يتم ضربها بيد من حديد وتدمير مقدراتها وإغلاق مطاراتها وموانعها وحصار شعبها وتهديد مستقبلها. هذا هو الرد على بيان السعودية.
2: نعم.
7: زاد الظلم والجور وطلب صار بلغت القلوب الحناجر. الرد الوقح من الناطق العسكري لنظام آل سعود على التحذير اليمني من اختراق أجواء بلادنا يؤكد أنه نظام متغطرس ما زال يعاني من أمراض الاستعلاء والاستكبار الفارغ.
2: نعم.
7: رغم التهديدات التي تحيط به وباقتصادي ووضعه الأمني.
2: نعم.
7: لذلك لابد من جولة جديدة ومن تدمير الاقتصاد السعودي إذا ما استمروا في هذا الاستعلاء وهذا الاستكبار الفارغ.
2: نعم. أستاذ عبد
7: السعود.
2: نعم.
7: نعم، أنا أريد أن أوضح شيء مهم جدا. السعودي بلده مستباحة من قبل الصهيوني والإسرائيلي والأمريكي والبريطاني ومنزوعة السيادة، وهي تحت أقدام الإسرائيلي والأمريكي والسعودي، وما زال يقدم نفسه حامية لسيادة الدول الأخرى. هذا عيب، يجب أن يختل من نفسه ويجب أن لا نقبل ذلك منه أبدا.
2: فعلا، في ظل الاستنفار الشعبي والقبلي والجاهزية العسكرية التي أعلنتها صنعاء، ما السيناريوهات المتوقعة إذا وصل العدو السعودي عرقله وواصل عرقلة الرحلات أو صعد عسكريا؟ وهل أصبحت المصالح الاقتصادية والمنشآت الحيوية السعودية أكثر عرضة لتداعيات أي عدوان جديد؟
7: يا سيدتي، كان الإعلام العبري الإسرائيلي طوال الفترة الماضية أثناء دعم القوات المسلحة اليمنية لغزة وإسرائيل غزة دائما كان يركز عبر إعلامه على الوقفات والحشود القبلية والحشود المليونية التي كانت كل خميس لتعييد أبناء فلسطين، ويذكر أن اليمن مجتمع قبلي مسلح بالغ التعقيد، وأن تفكيك هذا النسيج القبلي لن يجدي معه اللعب ورقة الفتنة المذهبية والطائفية، لكن تحاول السعودية اللعب بهذه الورقة بالفتنة القبلية ومن خلال التأجيج المذهبية والطائفية، وهذا خطر ويجب أن تحرق هذه الورقة على أصابع السعودية ومن إليها من يحاول استخدام الفتنة القبلية في اليمن. السعودية أصبحت الهدف الأساسي بالنسبة لليمن، ويعني كما أرجع وأؤكد مرة أخرى، البيان السعودي هو تأكيد وإصرار السعودي على مواصلة انتهاء كرامة اليمن وسيادته، وتأكيد على نواياهم الخبيثة في الحفاظ على الوضع القائم، وبالتالي تمسك السعودي بكل تلك الحجج والشعارات التي سوقتها لتبرير العدوان على بلادنا وحصارها وتجويع أبناء شعبنا من إنهاء الانقلاب إلى عادة الشرعية، والتي أسقطها الشعب اليمني والسعودي نفسها، أسقطت شرعيتها بنفسها وأثبتت الأيام كذب وزيف تلك الحجج والشعارات، كما أنها أصبحت تالفة ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الشعبي والدولي. والأهم من ذلك أن البيان كشف عدم جدية السعودية في السلام، وأن رسائلها الودية منذ توقيع الهدنة لم تكن سوى أكاذيب وبحث على الدقون لكسب الوقت حتى تمكن من قتل أبناء الشعب اليمني بالجوع والفقر والحصار وشيطنة الأنصار أيضا.
2: نعم.
7: لذلك لقد توجب إلا يمر هذا العنجهية السعودية مرور الكلام، وعلى صنعاء والشعب اليمني يجعل السعودية تدرك وتفهم أن ورقة العدوان والحصار قد احترقت منذ زمن طويل وأصبحت رمادا بعد أن تمكن الشعب اليمني من كسر هزيمة العدوان.
2: نعم.
7: وإجبار السعودية على التوسل الهدنة، وإن الشرعية التي تستخدمها كواكب لتنفيذ أجندتها في اليمن قد أصبحت مهترئة وتالفة ولا يمكن استخدامها.
2: نعم.
7: إثباتت أبخوك ومثال السخرية في العالم ومرفوضه داخليا، وبالتالي السعودية هي الآن أبردعة الحمار التي سيتم الضرب عليها من جديد من أول وجديد.
2: صحيح.
7: لم يعود هناك المرتزقة لهم أي موقف أو أي مكان أو أي تحرك، سيواجهون بقوة، وبالتالي السعودية هي التي ستدمر ومنشآتها ستدمر واقتصادها سيدمر وستهرم من باب المندب وستهرم من أشياء كثيرة وستعود إلى العصر الحجري. هذا هو القرار اليمني قيادة وشعبا وثورة وجيشا وكلا.
2: فعلا. تحية لكم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح حيدرة، شكرا لكم وشكرا لكلماتكم القوية. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، نواصل معكم برنامجنا آفاق الخبر، وننتقل وإياكم إلى المحور الثالث. جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين، تعليق على مختلف الأحداث والقضايا. بداية، صالح أبو غزة يقول: اللحظة التي أرادها ترامب ونتنياهو عبر اغتيال الشهيد الخامنئي هي رؤية انكسار إيران بقطع رأس قائدها. الملايين التي تزف الشهيد الخامنئي اليوم في طهران وبعدها في قم ومشهد والنجف وكربلاء ليس تكريما للشهيد فحسب، بل تأكيدا على كرامة إيران والإيرانيين شعبا ونظاما، ولحظة لرد الصفعة بصفعة أشد تلطم وجهي ترامب ونتنياهو وكل من راهن عليهما في هزيمة الجمهورية الإسلامية وكسر هيبتها. الدكتور صالح العمدي يكتب: تصريح ترامب المستفز بادعائه المفاجأة من طوفان الدموع في وداع الإمام الشهيد خامنئي ليس سوى غباء سياسي يفضح هشاشة الإدارة الأمريكية التي باتت تدار كمنظومة فاقدة لأدنى مقومات الرؤية والاستخبارات. لقد تناسى هذا الواهم أن دماء الشهيد لم تنتهي ولم تنهي مشروعه، بل حولته من قائد بشري إلى قيمة مطلقة للتحرر ومواجهة المشروع الصهيوني، مما أدى إلى توحيد النسيج الشعبي الإيراني وفضح العملاء المرتهنين للخارج وإشعال ثورة ثانية أشد صلابة وعنفوانا. إن تحدي وفود أكثر من 100 دولة للضغط الأمريكي وحضورها لتقديم العزاء هو إعلان رسمي بانهيار الهيمنة الأمريكية وضعف نفوذها العالمي، دليل قاطع على أن دماء القادة الأحرار هي الوقود الطاهر الذي يجدد روح المقاومة ويعيد صياغة المنطقة ويحطم أوهام المستكبرين إلى الأبد. نصر الدين عامر يكتب: اتركوا الوهم وخذوا الحقيقة الثابتة. ما زالت قبائل اليمن عامة وفي كل مناطق ومحافظات ومديريات اليمن بالمحافظات الحرة تحتشد بشكل غير مسبوق بسلاحها وعتادها لتلبية دعوة السيد القائد، وتستعد لانتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار واستعادة الثروات وإنهاء الاحتلال وكسر العدو وسيادة الأمريكي وإنهاء معاناة الشعب اليمني. حزام الأسد يقول: مكابرة النظام السعودي وإصراره على مواصلة حصاره وعدوانه وزيادة معاناة شعبنا اليمني لا مبرر لها سوى الارتهان للضغط الأمريكي والإسرائيلي والأحقاد المتوارثة تجاه شعبنا المؤمن الصابر. هو يعلم جيدا أنه يقف على خاصرة رخوة ومكشوفة تمتد من رأس تنورة إلى ينبع ومن نيوم إلى حقول الشيبة شرقا ومحطات أرامكو في الجنوب، مرورا بمشاريعه الحضرية في جدة والرياض وشركاته النفطية والاستثماراتية ومطاراته وموانئه ومنشآته الحيوية، كما يدرك أن الوعود الأمريكية والإسرائيلية لن توفر له أمنا ولا حماية من تداعيات سياساته العدوانية. إن كان يبحث عن مخرج آمن وأقل كلفة فإن الطريق الأكثر يتمثل في رفع يده عن بلدنا ووقف عدوانه وحصاره عن شعبنا ودفع التعويضات وجبر الضرر وتسليم الخونة والمرتزقة والتعهد باحترام سيادة اليمن واستقلاله قبل أن تفرض الوقائع والمتغيرات معادلات أشد وطأة وأعلى كلفة وقد تعيد واقعه إلى ما قبل العام 1930 بدلا من رؤية 2030. وأخيرا مع عبد الله الفرح يقول: بكل الأحوال لن تقبل الرياض أن يتم فك الحصار لأنها تراهن على هذه الورقة الأخيرة، تنتظر سخطا شعبيا وفوضى داخلية منذ أعوام بعد فشلها العسكري الكبير. قد ترتكب حماقة استهداف المطار أو بعض البنية التحتية وهذا سيدفع صنعاء إلى الجنون في الحرب، إذ أنها تحمل اليوم مدرسة عسكرية أكثر جرأة خاصة بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي، كما أنها تحمل كمية كبيرة من الانتقام والثأر لكل قطرة دم وحجر وجوع تعرض له الشعب، كما أن صنعاء تريدها اليوم سريعة، ولذا ستكسر العظم السعودي سريعا ولن تكسره بالتقصيد لأن لديها اليوم القدرة على الأضرار الكبيرة بالاقتصاد السعودي بل واقتصاد كل من يقف مع الرياض في الحرب المقبلة والمملكة لا قبل لها بحرب قاسية وقوية للغاية. وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر، دمتم بخير في أمان الله.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إسرائيل، اللعنة عليك.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. البحر

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الشعب الأصيل. أقول فيها: أنصار الله ليست لقبا لفصيل، بل هي وصف لشعب أصيل، فلا تتحرجوا من وصف أهل الإيمان بها، فقد أثبتوا أنهم أهل لها. في هذه الكلمة إشارة إلى هذا الوصف أنصار الله، والذي تبثه وسائل الإعلام، ولكن يريدون به معنى خاطئ. يقولون أن عندما يضرب الجيش اليمني، أو عندما الكيان الصهيوني، أو يضرب أمريكا، أو يحاول أن يساند إخوانه، أو عندما يخرج العميد يحيى سريع ليذكر بعض البيانات، بدل أن يقولوا الشعب اليمني، بدل أن يقولوا الجيش اليمني، لا، يعني مع أن اليمن يقول ذلك عن أنفسه، هؤلاء بدل أن يعبروا عن ذلك يذكرون أنصار الله فقط، يعني فصيل هو الذي يذكر ذلك، يعني كأن الشعب اليمني كأنه بمعزل عن هذا الأمر، أو لا علاقة له بهذا الأمر، أو أن الذي يقوم بهذا فقط طرف نائي كما يسمونهم، ذيول لإيران هم يقومون بهذا الأمر ولا يعلمون. طبعا هذا مراده، ولكن ربما أحيانا يعني الشخص أو المجرم يقول شيئا والله تعالى يعني يخالفه، يريد ذلك الكلام يكون صحيح من زاوية من الزاوية. فكلمة أنصار الله كلمة عظيمة، كل المؤمنين مدعوون له. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فلذلك عندما يقول أنصار الله هذا شرف عظيم، هذا ليس فصيل، يعني كل مؤمن في الأصل يتوق لأن يكون له هذا الوصف، مثل ما هو حزب الله. حزب الله في القرآن الكريم أيضا كل المؤمنين يتوقون إلى هذا المعنى. فلذلك عندما يذكر وسائل الإعلام أن أنصار الله هم الذين قاموا بذلك، هنا طبعا هم مرادهم خاطئ، ولكن أو مرادهم النفسي خاطئ، ولكن المعنى صحيح. لأن من يقوم بذلك من اليمن؟ هل المرتزقة للسعودية؟ هل الخاذلون لإخوانهم؟ هل المنافقون الذين مدوا أيديهم لأمريكا وغيرها؟ أم هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالإيمان والحكمة والثبات والشجاعة ورقة القلب، الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين؟ طبعا هؤلاء هم كذلك. وبالتالي أنصار الله هنا ليست لقب لفصيل، وإنما هي لقب لشعب أصيل، الشعب اليمني المبارك الكريم الذي أثبت للعالم أجمع أنه حقيق بتلك الأوصاف التي أورد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، والتي خصه بها من دون سائر الشعوب. فالمؤمنون في الأصل يتوقون لأن يكونوا هكذا. للأسف المرتزقة وغيرهم يذكرون هذا الأمر، يذكرون أن أنصار الله هم الذين يقومون بهذا الأمر ويسبونهم، وهم لا يعلمون أنهم يسبون من دعانا الله تعالى أن نكون أنصارا له. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أنصار الله لا يمكن أن يتحققوا إلا بنصرته، عندما أي شخص في مشرق الأرض ومغاربها يسمع بأن فلانا نصير لله أو من حزب الله في الأصل يناصره، وتصبح هذه الكلمة لها تأثيرها فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يريهم الحق من حيث لا يحتسبون، هم يذكرون هذا الأمر، ووسائل الإعلام تردد هذا الأمر، وهم يسمعون في الأصل يبحثون لماذا لقب هؤلاء أنفسهم أنصار الله، لماذا اختاروا أن يكونوا أنصار الله، ثم يبحث عن ثقافتهم، ثم يبحث عن مثل ما يفعل هؤلاء للأسف المغرضون والحاقدون من الحركات الإسلامية والتيارات السلفية أو العلماء. تجدهم عندما يريد أن يتحدث عن الشيوعية يذهب ويقرأ ما كتب عن الشيوعيين عن الشيوعية، وإذا أراد أن يناظر النصارى يذهب ويقرأ ما ذكره النصارى، لكن إذا أراد أن يتحدث عن أنصار الله، يتحدث عن اليمن، يتحدث عن المسيرة القرآنية، لا يسمع ولا يقرأ، يصم أذنيه ويغمض عينيه. ولماذا؟ يخاف أن يتسلل إليه ذلك. يقولون لا تسمعوا لهم، لا تحاوروهم، يقولون هؤلاء دهات يمكن أن يصرفوكم عن الحق. هؤلاء مثل ما ذكر أن الله تعالى عن أولئك الحاقدين الذين طلبوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن الله تعالى يأبى حتى هذه الوسائل،
لكل وسائل الإعلام الغربية والشرقية العربية والعجمية كلها تسميهم أنصار الله. وبالتالي يعني هؤلاء يعني هم الشعب الأصيل اليمني، ما عداهم هؤلاء أدعياء حتى لو انتموا. يعني هؤلاء مثل أبي لهب عندما يكون من بني هاشم، من بني هاشم، بدل أن يكون كأبي طالب يناصر رسول الله صلى الله عليه وآله ويقف معه ويؤمن به ويكون من أعظم أنصاره، بدل ذلك يختار أن يكون أبا لهب. هكذا هؤلاء، بدل أن يكونوا أنصارا أن يفخروا بنسبتهم لليمن، يمن الإيمان والحكمة، ويؤدوا دورهم في نصرة الدين، تحولوا إلى عكس ذلك. فلذلك عندما نقول أنصار الله ونقول أن العميد يحيى السريع يتحدث باسم أنصار الله، أو لا نقصد هنا فصيلة، نقصد هذا الشعب اليمني، نقصد الجيش اليمني، نقصد كل حر يمني أصيل لم يبع دينه ولم يبع أصالته واكتفى بما وصفه به رسول الله. أولئك الآخرين يريدون مناقب أن تثني عليهم أمريكا، وتثني عليهم الصهيونية، ويثني عليهم آل سعود، ويعطونهم الشرعية، بينما الشرعية الحقيقية هي الشرعية التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله للسائرين على منهجه المستنين بسنته. ولذلك يعني هذه التسمية وإن كانت كما يقال هم الذين اختاروها ووضعوها لأنفسهم، ولكنها تعبر عن الحقيقة. هذه تسمية حقيقية وكل المؤمنين أمروا بها. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله. طبعا عندما ذكر الله تعالى النموذج هنا بعيسى عليه السلام، هو يقصد كل الأنبياء، كل الصالحين. رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذلك يقول من أنصاري، وجاء اليمنيون في ذلك الحين وكانوا أنصارا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتصر الدين بهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يحبهم وكان يدعو إلى حبهم، وسنة حبهم سارية إلى هذا العصر. يعني هؤلاء الذين أحفادهم الذين نصروا الدين هم حقيقون بهذا الحب كذلك. وهكذا الإمام الحسين عندما قال ألا من ناصر ينصرني، فالنصرة هي وصف، المؤمنون هم الذين ينصرون الحق وينصرون أهل الحق، وفي كل زمان، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
0: نعيش مع كتاب الله الكريم، وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا، ويعاد 8 مساء، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد
5: وقفة إعلانية.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا الإيال يجوا ساعدوا.
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. أيها الإخوة والأخوات، في زمن التحديات الكبرى وبينما يمر وطننا العزيز بمرحلة استثنائية من الصمود والجهاد في مواجهة الحصار والعدوان، تبرز هنا جبهة الإنتاج والوعي والاكتفاء الذاتي. لقد علمتنا مسيرتنا المباركة وقائدنا يحفظه الله أن السلاح الحقيقي لكسر القيود وتبديد المؤامرات يبدأ من الاعتماد على الذات، وأن نأكل مما نزرع ونلبس ونستهلك مما نصنع بأيدينا اليمنية. اليوم نسلط الضوء في هذه الحلقة على نموذج يمني ملهم، امرأة يمنية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار، بل شمرت عن ساعد الجد لتقتحم مجالا حيويا نادرا على المستوى المحلي، وتضع بصمتها في صناعة المنظفات والمبيدات المحلية بكفاءة عالية وأياد يمنية خالصة. نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير في هذه الحلقة، ونعود وإياكم مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة أميمة

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام وباسمكم نرحب بالأستاذة أميمة الخليدي صاحبة المشروع المحلي المبتكر لإنتاج مبيدات الآفات المنزلية سم الصراصير. أهلا وسهلا بك أستاذة أميمة ومرحبا في هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية.
1: أهلا وشكرا لاستضافتكم.
0: أستاذة أميمة، في البداية نود أن نتعرف على الهوية الرسمية لمشروعكم. كيف ولدت هذه الفكرة الفريدة في ظل الظروف التي تعيشها بلدنا الحالية؟
1: في البداية بغض النظر عنه أني مهندسة زراعية وعلى تخصصي بندرس في كلية الزراعة وبنعلم هذا الشركة في الزراعة بجزء كبير من التفاصيل. في البداية كان عندي فوبيا، وأختي الكبيرة كانت تقول لي المشكلة اللي تواجهك واجهيها، لا تهربي منها عشان تتخلص منها أو بجلس الحجر. فكان مخوفي من الحشرات، ويعني وكنت أكره ظهورها، فجأت لي هذا الفكرة أنها نعمل هذا المنتج،
0: يعني
1: أتخلص منها بشكل نهائي المشكلة، في نفس الوقت أفيد الناس اللي عندهم هذا النوع من المشاكل أو هذا الآفة اللي تنتشر في بيوتهم أو في المطاعم أو في الفنادق في الكافيتيريا وما إلى ذلك.
0: فعلا لفتني مشروع أستاذة أميمة أنه تقريبا المشروع الأول يعني المتميز في هذا المجال. طيب أستاذة أميمة، خلف كل نجاح دائما ما تكون هناك بيئة حاضنة، من الذي حظي بالدور الأكبر في مساندتك في مشروع صناعة المبيدات، ومن الذي قدم الدعم لكم في أولى خطوات المشروع؟
1: في البداية الأهل والأصدقاء كانوا أكيد المشجع الرئيسي وزميلاتي من الجامعة، حتى أمي الله يحفظها طبعا هي مثلت قبل فترة كانت دائما تحاول تتابعني أول بأول وتساعدني في يعني في الترويج للمنتج في إعداد المنتج نفسه. أبي أيضا كان من كثر ما هو متحمس كان يشارك في التجربة، وزوجي أصحاب المهندس عمر العاضي كان دائما داعم في طريقة إعداد المنتج نفسه بالطرق الصحيحة والتكنيك العلمي لإعداد هذا النوع من المنتجات.
0: يعني البيئة الحاضنة لش كانت من الأهل والأسرة، يعني زوجش وأمش وأقاربش، ما كان بش جهة رسمية أنها دعمتش أو ساعدتش؟
1: لا.
0: أستاذة أميمة، يعني بأمانة أول ما فعلوا لي اسمش مع عنوان المشروع أننا تفاجأت. يعتبر مشروعكم من الأوائل محليا في تخصص المبيدات المنزلية والآفات. ما هي أبرز المنتجات والأنواع التي تقومون بإنتاجها حاليا وتتميزون بها؟
1: مبدئيا المشروع هذا هو عبارة عن بادرة، أو يعني المنتج هذا هو بادرة مشروع أكبر ومنتجات أكثر بالذات فيما يخص الزراعة المنزلية والآفات المنزلية. يعني هو أنا حاليا أدرس ماجستير وبنحاول قدر الإمكان نحن نجيب أشياء منزلية آمنة في الاستخدام وفي نفس الوقت بتكون فعالة على الآفة، ويقدر أي واحد يستخدمها لأنه صعب أو شبه مستحيل واحد يستخدم مبيدات على آفة تنتشر في المنزل وفيها أطفال، لأنه ذا احتمام تسمم بالأول الأخير. إذا هي زراعة منزل لا يحتمام أيضا نوع من التسمم، حتى لو لم يكن في نفس اللحظة يكون تراكم، وهذا هو الأخطر. لكن الأسماء والمبيدات تستخدم فقط في الزراعة الكبيرة، الحقول، البيوت المحمية. أما بالنسبة للبيوت الزراعة المنزلية يفضل لها استخدام منتجات منزلية آمنة.
0: نعم. أستاذة أمي، ما فصلي لي الأنواع، يعني هل هو سم صراصير فقط أم أنه يعني بيقتل حشرات ثانية؟ ما هي أنواع السم الذي بتسووه؟
1: هو حاليا بيقتل الصراصير والنمل المنزل الصغير، في نمل أسود يعني يسبب قرف أو يعني
0: أيوة الذي بيسموهن باللهجة العامية القعامص.
1: أيوة، وفي نمل صغير يتغذى على الأكل أحمر يجيلونه. هذا أيضا هو مؤذي في انتشاره، بالذات إذا في بقايا أكل فهو بيكون مؤذي بشكل مزعج للساكنين، بالذات الساكنين الدور الأول. فهذا هو منتج آمن إذا حطوه في مداخل السكن،
0: يعني يفعله في المداخل في الزوايا ثم مختص.
1: أيوة،
0: يعني بالصراصير
1: الخاصة بانتشار النمل نفسه.
0: يعني يعالج مشاكل كثيرة للنمل.
1: أيوة فعاد، بس بشرط انه ما يتركوا بقايا اكل في الاماكن اللي تنتشر فيها النمل،
0: اكيد
1: عشان بس تضطر النمل ترضى على السم والنتيجة تكون فعالة 100% إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الأستاذة أميمة الخليدي، لا شك أن طريق الإنتاج المحلي محفوف بالعقبات، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتكم خاصة فيما يتعلق يعني مثلا توفير المواد الخام أو التصنيع تحت ظروف الحصار؟ ما هي الصعوبات والمعوقات في مشروعكم، مشروع المبيدات المحلية؟
1: في البداية كان أكثر حاجة صعب إني أحصل منزل مصاب بهذه الآفة بالصراصير وأكون أتابعهم باستمرار، لأنه كنت أحتاج نموذج مثالي لإنتاج هذه الآفة، وفي نفس الوقت كنت أشتري أسباب ما تستخدمش أي منتج ثاني غير حب المنتج عشان أتأكد من فعاليته. فهذا كانت أكثر معضلة، بس في الأخير حصلت، لقيت ناس معارف وتابعتهم وتابعت المنتج من نفسي، يعني كنت أنا أستخدمه وأخليهم يراقبوا النتيجة وأنا أيضا أراقب النتيجة، وكان الأفضل أنهم ما يتركوش مصباج بين في البيت عشان ما يتركوش بقايا. الأفات المنزلية بشكل عام السبب الرئيسي لانتشارها هو بقايا الأكل والزبالة المفتوحة، فهذه كانت المعضلة اللي عندي تغلقت عليها وحصلت نموذج ممتاز على التجربة وأكثر من مرة، لأنه المنتج هو ما كانش منتج وخلاص، يعني مرة الأولى سويته وفشل، مرة الثانية سويته يعني تعرض للجفاف، المرة الثالثة سويته كان له تأثير يعني مؤذي للبيت نفسه، يعني كان له ريحة، بالأخير وصلنا للنتيجة المناسبة والحمد لله.
0: يعني خضتي تجارب ومراحل طويلة حتى خرجتي بالجودة والضمان يعني
1: والمنتج المطلوب صاحب الفعالية الطويلة وفترة بقاء تام لفترة طويلة.
0: هل به اسم خاص يعني بالمشروع أو
1: أكيد أكيد اسم المنتج إفكت بمعنى تأثير، وهو له تأثير فعال وإيجابي إن شاء الله، وممكن ننسو يعني تأخذ عينة ونجيب عينة تجربة يا حبيبي
0: بإذن الله إن شاء الله. أكيد أي منتج محلي نسعد بتجربته. أستاذة أميمة، مع مرور السنوات أو الفترة في العمل قد تكون أحيانا شهور وأحيانا سنوات، كيف تطورت جودة منتجكم؟ هل تلمسون فارقا وتقدما مقارنة بالبدايات في صناعة المبيد؟
1: أنا منتجي يعتبر حديث الولادة، يعني إنتاج 2026 مش له سنة طويلة
0: شهور،
1: ولكن الفكرة هي مش وليدة اللحظة، هي لها يعني عمر وأنا أفكر فيها، بس أجد الوقت المناسب إنه كان معي إجازة صيفية وأنا كنت متفرغة فيها، لأني كوني يعني أدرس ماجستير حاليا ومعايا وظيفة أخرى فكنت مرتبطة بالعمل، لما جت تفرغ وأجد الوقت المناسب لعمل التجربة، وجاء كمان نموذج بيت أقول لك عشان ينفذ التجربة، فأكيد في فرق من ناحية أنني أخذ هذا النوع من التجارب العملية والمادية في نفس الوقت، لأنه كمان الموضوع فيه فلوس مش بس يعني الغرض القضائي الأخذ.
0: نعم، يعني شهور ما زلتي في البداية وتميزتي وقدرتي انش تدخلي الى السوق ويشتهر مشروعش بجودته بإتقانه. أستاذة أميمة، كيف تصفين وعي المستهلك اليمني اليوم وإقباله على شراء وتجربة منتجكم المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة؟
1: المنتجات المستوردة الخاصة بالقضاء على آفات الصراصير المنزلية والنمل مكلفة، يعني يوصل سعرها $20 أو $18 على حسب، فهي غالية وفعالة، السبب فيها اللي هو ثباتها العالي، المنتجات المحلية الثانية كمان فعالة وتجيب نتيجة مرضية جدا للمستهلك، لكن فيها مشكلة بسيطة يمكن أنها تعرض للجفاف بسرعة فقط، يعني سواء منتجي أو المنتجات الثانية، لأنه في غيري كثير بيمشي هذا النوع من السموم، فأكيد أنه مرضية جدا وأجمل شيء في وعي المستهلك أنه بيقبل يجرب أصلا، وأحسن شيء أنه بيرجع للمنتج نفسه ويقول له عيب حبيت المنتج كذا وكذا، لو كان وزنه كذا، لو كان أقل سعرا، لو كان فيه عبوة ثانية، يعني هذه الميزة بحد ذاتها تطويرية يحتاجها أي منتج في أي مجال من المجالات، فلاتكم ولا موضوع بعيد.
0: نعم أستاذة أميمة الخليدي، أنت الآن أصبحت رائدة أعمال وأصبحت صاحبة مشروع محلي خاص بش، من واقع تجربتك، نزولش إلى الميدان، نزولش إلى سوق الخميس أو إلى غيره من المهرجانات، برأيك أستاذة أميمة ما هي الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لليمن في هذه المرحلة؟
1: الأهمية الاستراتيجية أول شيء تكون مبنية على اليقين أن أي منتج يقدم لمجتمعنا هو نافع، سواء كان تكلفة تناسب المستهلك أو لا، يعني تناسبه بيجي الوقت المناسب والناس تجي تشتري وتحسن إن شاء الله القدرة الشرائية ويشتري. فالأساس المبني الأول هو اليقين، والأساس الثاني جودة وسعر المنتج، والأساس الثالث تعاون المجتمع سواء كحكومة أو كشعب مستهلك.
0: نعم أستاذة أميمة، كلنا دارين نحن تعرضنا لعدوان وحصار تقريبا 11 سنة وأكثر. في ظل الحصار المفروض الذي عاشته بلادنا برا وبحرا وجوا، كيف يمكن للمشاريع الصغيرة والناشئة أن تتحول إلى ركيزة أساسية لكسر هذا الحصار وتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل؟
1: المشاريع الصغيرة هي بمثابة بذرة تحتاج إلى إحتواء وإلى عناصر أخرى حتى يتم نموها بشكل مثالي. هذا يعتمد بشكل رئيسي على الدولة وعلى يعني قدرتها على الإحتواء وعلى التنمية والوقوف أمام المنتج، لأن إذا ما في جهة تساعد البادئ البسيط أو اللي عنده مثلا شغف أو هدف معين أو منتج يشتري وصله يعني لمكان أعلى، إذا ما حصل فمن يحتويه فمستعد إنه يواصل لا يستسلم، بالذات لما يكون في عرقلة في من ناحية مثلا تسجيل منتج معين أو ترخيص، أو مثلا إذا في معاملات ممكن تكون صعبة فيما يخص الجوانب الغذائية مثل بقية الزوجة أو إدارة بقايا أو إدارة الصحة. الإحتواء مهم جدا، والوقوف بجانب واحد لتسهيل المعاملات هي أكثر حاجة بتنمي المنتجات المحلية وبتخليها توصل لأعلى مكان والأعلى جودة. يعني هو مع الأيام المنتج بيحسن، ما في شواء منتج يجي أول يوم يقدم منتج ويجي بعد شهر يقدم نفس المنتج، أكيد بيحسن في جودته وفي تشكيلته وفي سعره ويمكن في تصميمه وفكرته، يمكن تتغير من فكرة لفكرة، ونبدأ بفكرة يحس أنه ما لها شيء قبول يبدأ يغيرها بسبب وعي المستهلك هو اللي بيحدد هذا.
0: فعلا أنه الميدان أكثر ما بيصقل المهارات. طيب أستاذة أميمة، أنت الآن بتتواجدي في سوق الخميس؟
1: نعم.
0: هل قد جربتي منتجات محلية غير منتجش، يعني من شناط من منظفات؟
1: أيوة أكيد.
0: بشكل عام كيف رأيتي واقع ومستقبل المنتجات والصناعات اليمنية المحلية في الوقت الراهن بعد تجربتش أنت للمنتج المحلي؟
1: بالنسبة للمنتجات المحلية بصراحة يعني أنا أشوف أن المنتجات الغذائية تفوز أولا في معظم المجالات وفي المشاريع الصغيرة. لماذا؟ أول حاجة كل منتج بيحاول يجيب نكهة جديدة، يجيب منتج جديد حاجة جديدة ومش معروفة وفي نفس الوقت جودة ولا غلطة. بالنسبة لي بالنسبة للأصغار الأدوية أيضا في مجال تنافس واسع وفي فرصة أنهم يحتكوا بأكثر من فئة في المجتمع اللي هو يعني مهدرين مستوى الدخل أو محدودين مستوى الدخل اللي مستواهم عالي، بيخدم سوق الخميس كل الفئات، وهذه ميزة استثنائية لأنه مش كل الأسواق تخدم فئة المجتمع.
0: نعم أستاذة تفضلي.
1: بالنسبة لنوع المنتجات حق اللي هو الطعوم السامة، هو في معرض خاص بالطعوم والأسمدة والمزيلات المحلية تطلع، وأنا أعرض أيضا حقي جزء من المنتج هناك، ولكن أحببت سوق الخميس أكثر لأنه المستهلك بيكون وجها لوجه هناك، بيكون أعتقد أكثر بالجملة أكثر من كونسيزات، بس أنا أحسي المستهلك يقيم منتجي. فتجربتي أنا شخص ارتبطني في البداية، تجربتي في سوق الخميس وغرض منها معرفة الناس وانطباع الناس على منتجي، وأيضا يعني انطباعهم بعد استخدام المنتج،
0: يعني معرفة
1: تقييمهم الحقيقي المنتج.
0: معرفة الفكرة التي انطبعت لدى المستهلك في المنتج، ما هي الإيجابيات بالضبط. ما هي السلبيات، يعني انتي دخولش إلى سوق الخميس كان للتطوير أكثر من منتجش، تلتمسي من الواقع سلبيات وإيجابيات المشروع.
1: بالضبط، بالضبط بالضبط، بالإضافة إن إحنا نعطي برنامج متكامل، يعني هو مش بس الفكرة أبيع المنتج بس.
0: نعم.
1: وموضوع الآفات بشكل عام، سواء كانت آفات منزلية أو آفات حقل، هي تحتاج برنامج متكامل للمكافحة لضمان فعالية أي منتج تستخدمه.
0: نعم.
1: يعني مثل العلاج، ما فيش واحد يقول له يشرب هذا المضاد الحي وبترجع جديد أو بترجع صحي. في لها شروط، لازم الناس تتغذى زي الناس زي الماء، يعني درجة المضاد يعمل مشاكل وأعراض ثانوية للكلى والكبد، يعمل دفقاس، يعمل مشاكل ثانية. في العلاج الإنسان نفسه، العلاج النباتات أو آفات النبات وآفات الطب المنازل تحتاجها برامج متكاملة لضمان فعالية. ما فيش منتج ما ينفعش، في منتج ما تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ما تنسى الأخذ بالاعتبار ببقية الجو.
0: نعم. نجي لمحور مهم جدا أستاذة أميمة، والذي يتساءل مستمعينا الكرام وحنا هم بيسمعوا هذا الحلقة، لتسهيل وصول المستهلك لمنتجاتكم، هل تعتمدون حاليا على نقاط بيع في بقالات أو ما شابه، أو توزيع مباشر أو سوق الخميس فقط، ولا بتبيعي عن طريق التسويق الرقمي أونلاين بالفيسبوك بالإنستغرام؟ كيف يقدروا الناس أنهم يوصلوا لش؟
1: حاليا في سوق الخميس متواجد بشكل دائم، موجود أيضا في شروط المركز اليمني بشكل دائم.
0: أيه؟
1: في سوق الأسمدة
0: أين بالضبط في شعوب يا أستاذة أميمة؟
1: المركز اليمني شعوب.
0: المركز اليمني في شعوب.
1: نعم.
0: وفي سوق الخميس، يعني بقعتين موجود المبيد الخاص
1: ومعرض الأسمدة والمبيدات اللي أمام وزارة التجارة، ومعرض الدائم للأسمدة والمبيدات.
0: المعرض الدائم للأسمدة والمبيدات أمام وزارة الصناعة والتجارة في الحصبة.
1: نعم.
0: طيب، معاكم صفحات في مواقع التواصل معاكم؟
1: نعم، توجد صفحة اسمها استشاري آفات صحة عامة، بتقدم خدمات في المكافحة بشكل عام والتواصل بشكل خاص والمنتج هذا بشكل خاص. في بالإنستغرام أيضا، في بالواتساب رقم المنتج.
0: كم الرقم الخاص الذي يشتي يدخل يشوف منتجاتكم، يراسلكم واتساب أو يتصل بكم أو يطلب حتى أونلاين؟
1: أوكي، 77 02 02 55 55 67 67.
0: لمستمعينا الكرام، أستاذة أميمة، الرقم مرة أخرى
1: 77 02 57 57.
0: إذن لمستمعينا الكرام، لمن أراد يجرب المبيدات المحلية اللي دائما عتكون فاعليتها وجودتها أكثر من المنتج الخارجي، خصوصا وإحنا في فصل الصيف، الصراصير بيخرجين والذر بيخرجين وكل أنواع الحشرات، تقدروا تتواصلوا مع الأستاذة أميمة الخليدي على الرقم 77 02 57 57. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام 77 02 57 57. تقدروا تزوروهم في سوق الخميس، تقدروا تزوروهم أيضا أو تجربوا منتجهم من المركز اليمني في شعوب، ومن المعرض الدائم للمبيدات في أمام وزارة الصناعة والتجارة. لمستمعين الكرام الرقم مرة أخرى، تشتوا تتصلوا لهم، تطلبوا يوصلوا لكم، تتعرفوا على المنتج، تواصلوا على الرقم 77 02 57 57. أستاذة أميمة، للمستمعين الراغبين في دعم المنتج المحلي أو الاستفادة من خدماتكم، ممكن تعيدي لنا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم؟
1: استشاري آفات صحة عامة على فيسبوك، استشاري آفات صحة عامة على سناب، استشاري آفات صحة عامة على انستغرام.
0: نعم.
1: أيضا في وصف الرقم نفسه، ممكن تقديم أي استشارات قدمية للآفات المنزلية والآفات الزراعية.
0: يعني عندكم استشارة سواء كنت مزارع أو كنت ربة بيت بتعانوا من الآفات أو من الحشرات، تتواصلوا على الرقم 77 02 57 57. أستاذة أميمة، الرأسمال الوطني له دور كبير في تبني الطاقات، ما هي رسالتكم، ما هي مناشدتكم التي توجهونها اليوم لرجال المال والأعمال اليمنيين لدعم مثل هذه المشاريع المحلية؟
1: النهوض لأي مشروع بادئ ومميز ومنتج له فعالة يخدم البلاد بدل ما نستورد، يعني بيكون مستوى جمارك ومستوى ضرائب وما إلى ذلك، يتم عمل منتج أقل تكلفة وجودة عالية، وفي نفس الوقت تشرف المنتج يعني المنتج نفسه والمستهلك. أيضا لاحقا قد تكون في فرصة يتم تصدير المنتج هذا بكميات كبيرة، وهذه خطتي للأمانة، ونحن في قدر ذلك إن شاء الله.
0: إن شاء
1: ذلك الله. إذا تبني هذا النوع من المشاريع بجدية تامة وبحرص شديد.
0: نعم. إذن لمستمعينا الكرام، أي استشارة خاصة بالآفات الزراعية أو المنزلية أو تحبوا تجربوا المبيد أو تطلبوا، تتواصلوا على الرقم 777-027-5567، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس وسط ميدان التحرير، أو تقدروا تشتروا منتجهم من المركز اليمني في شعوب أو في مركز المبيدات الموجود أمام وزارة الصناعة والتجارة. أستاذة أميمة، ختاما، ما هي طموحاتكم المستقبلية لخط الإنتاج هذا، وأين ترون مشروعكم في السنوات القادمة بما أنكم ما زلتم في البداية؟
1: في الوقت الحالي أتمنى أن المنتج يستمر في نفس الجودة، ويعني ناس كثير تبدأ تستخدمه في الشمال وفي الجنوب، كون الآفة هذه تنتشر في المناطق في النقاط الجنوبية عندهم حر أكثر، أتمنى أن يتم انتشاره هناك، هذا أولا. ثانيا يتم توزيعه على مستوى المديريات في محافظة صنعاء بشكل أكبر، يتم مقارنته بمنتجات أخرى يمنية عشان يحصل الفرق. وكمان لاحقا خطة تصدير للدول المجاورة إن شاء الله، بالذات القرن الجديد
0: إن شاء الله بإذن الله. وأنا متأكدة أن احنا عنشوف مشروعك يا أستاذة أميمة من أكبر المشاريع المحلية، لأنك تميزتي في الفكرة، تميزتي في الأداء، وتميزتي في الجودة، وحتى في نوع المنتج نفسه. لمستمعينا الكرام، لمن أراد تجربة المبيدات أو تقديم الاستشارات في المنازل، إذا كنت ربة بيت وعندش حشرات تعبنش، إذا كنت مزارع وعندك آفات تعبنك، تقدروا تتواصلوا على الرقم 77-027-5567، أكرر الرقم 77-027-5567، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير أو في المركز اليمني في شعوب، لديهم هناك نقطة بيع، أو في المركز الخاص بالمبيدات في أمام وزارة الصناعة والتجارة. كلمة أخيرة توجهينها أستاذة أميمة من على منبر

0: إذاعة آفاق اف ام في برنامج بأياد يمنية لكل من يستمع إلينا.
1: أولا شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج، وشكرا لوجود برنامج مثل هذا يدعم ويقف في جانب المنتجين ورائدي الأعمال مثل ما ذكرت سابقا، فهي منبر مناسب وأيضا فرصة تشجيعية لكل من يملك فكرة ولا يملك الجرأة أو الشجاعة، وأيضا في شباب وشابات بعمري دارسين في مختلف المجالات لهم أفكار ولهم أهداف. الموضوع يحتاج فقط خطوة، الواحد لا يتردد حتى لو خسر. يعني أنا في البداية المشروع تكلفته مش كثيرة للأمانة، يعني ما كانت أكثر من 100 ريال سعودي، ولكن يعني شجعت أكثر وصح لاحقا خسرت، بس أحس أنني راضية بنسبة 100% في أدائي في عمل هذا المنتج وأطمع أكثر. فأنا أشجع أي واحد مهما كان المبلغ بسيط عشان يعمل فكرة يتشجع ويواصل في عمل الفكرة، لاحقا يمكن يوصل لمكان ما كانت يتخيله. وإحنا مش خسرانين، يعني في حالة خسرنا ماديا على الأقل عملنا تجربة عملية ما نعملهاش نعمل غيرها، وهكذا حتى نوصل للأشياء اللي ممكن ترضيها ماديا ومجتمعيا. الأول والأخير يعني في الوضع الحالي بالذات ما نبديش فقط نكون موظفين عاديين يستلم راتب آخر الشهر ممكن ما يكفي احتياجاته الشخصية. واجب أن واحد يكون يطمح للمشاريع لأن هي باب الثراء وباب الاستقرار المادي والاستقرار النفسي، لأنه الراتب وحده دائما يعمل أزمة نفسية ومادية، فباب الاستقرار النفسي انطلق الاستقرار المادي وهو الاكتفاء الذاتي بعمل المشاريع.
0: فعلا فعلا الإنسان لما يكتفي ذاتيا ما عاد يراعيش لأي دخل خارجي، خلاص قد هو مكتفي ذاتيا بدخله بيشغل أيادي عاملة، وكل ما كبر المشروع الخاص بش أو الخاص بأي صاحب مشروعه بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين وبيفيد المجتمع وبيفيد الوطن. تحية لك أستاذة أميمة الخليدي، تحية لفكرتك المتميزة، ومن هنا ومن إذاعة آفاق اف ام نتمنى كل التوفيق، وإن شاء الله أستاذة أميمة كما انطلقتي انطلاقة قوية خلال شهور أو خلال عام أبصر منتجش متواجد في كل المحافظات اليمنية.
1: إن شاء الله وفعلا أشكركم على هذه الفرصة، جابتني طاقة إيجابية أكثر والله.
0: حفظكم الله ووفقكم. وقبل أن نختم مع ضيفتنا أذكر مستمعين الكرام برقم التواصل الخاص بها 77-027-5567، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير أو في نقاط البيع المتواجدة في مديرية شعوب في المركز اليمني أو في شارع الحصبة أمام وزارة الصناعة والتجارة. شكرا لك أستاذة أميمة، دمتم بخير. إذن مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود في هذه الحلقة إلى الفقرة الثانية والميدان.

0: إذن مستمعينا الكرام، من الأستوديو إلى الميدان وإلى سوق الخميس، ميدان التحرير الذي يضم عشرات الأسر المنتجة أسبوعيا كل خميس. سيروا غيروا جو، سيروا تعرفوا على المنتج المحلي. لدينا هنا مقطع صوتي للزميل محمد عز، نذهب وإياكم إلى الزميل محمد ونشاهد أو نستمع عفوا إلى أسر جديدة، إلى منتجات قد قابلنا معها لكنها تطورت أكثر وأكثر. نستمع وإياكم ماذا في طيات الزميل محمد عز وماذا يخفي لنا سوق الخميس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعنا الأعزاء إلى هذا النزول الميداني الجديد في حلقة جديدة ورزق جديد وتسويق جديد للأسر المنتجة في هذا السوق الطيب عبر برنامجنا بأياد يمنية في إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. بداية قبل أن نبدأ بعض اللقاءات مع الأسر المنتجة والتعرف على المنتجات الجديدة، لدينا هنا الإعلامية أنا الماخذي هنا في سوق الخميس التابع لمؤسسة بنيان. السلام عليكم أستاذ أنا.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله أستاذ أنا. عودة جديدة وسوق جديد بعيد عيد الأضحى المبارك، كيف ترون الحركة وكيف هي عودة؟

0: ايش الرساله توجهها لمستمعي اذاعه افاق انه بيزوروا السوق يشجعوا الاسر المنتجه الشراء منهم؟
1: كل اعلامي وجه لهم رساله انه يجوا للسوق.
2: ادعو الجميع يعني للحضور الى سوق الخميس المتواجد في ميدان التحرير لدعم المنتجات المحليه ودعم المنتج الوطني ومقاطعه للبضائع المقاطعه الخارجيه، حيث انه احنا بندعم الاقتصاد الوطني وايضا بنقاطع.
0: اذا هي رساله كانت من الاستاذ انا اعلاميه في سوق الخميس تبع المستثمر البنيان. اذا استاذ انا تدلينا عن المنتجات الجديده الخاصه في المبيدات الحشريه. اذا مستمعينا الاعزاء وصلنا الى هذه الاسره المنتجه هنا في سوق الخميس، منتجات افكت للمبيدات الحشريه. السلام عليكم، من بيتكلم؟
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إيش المشروع هذا حقكم؟ عرفينا عليه.
4: اسم المشروع إفكت، معجون سم صراصير يستخدم للمنازل، للبوفيات، للحدائق. إذا في صراصير كبيرة في الحدائق يمكن استخدامه لغرف النوم، للصلاة، في أي مكان فيه أثاث خشب.
0: وأيضا الأراضة؟
4: لا، الأراضة لها استخدام آخر لأنه طريقة تغذيتها تختلف تماما عن طريقة تغذية الصراصير.
0: هذا فقط للصراصير؟
4: نعم.
0: طيب العبوات ما شاء الله شوفها داخل السرنجة كذا، كم يطلع سعرها هذه؟
4: سعرها 1000 ريال، الحجم 20 جرام، يكفي للمطبخ. هذا أكبر في الحجم، بتكفي الغرفة والمطبخ، وهذا للبيت كامل إذا كان البيت كله موبوء أو فيه عفش مليان صراصير.
0: طيب مستمعي الأعزاء، أنا بشوف الآن الشيء التوضيحي على هذا المنتج للمنازل والمخازن المطاعم الحدائق، يقضي على الصراصير فعالية طويلة بدون رائحة مزعجة. كيف بدون رائحة يعني وهو مبيد حشري؟
4: المادة المستخدمة هي مادة بدون رائحة، تركيز أخف، إضافة إنها بودرة، والمبيدات البودرة ما بتكونش لها رائحة زي المبيدات السائلة. ثانيا فيها مادة غذائية جاذبة للصراصير علشان نتأكد من فعاليتها في التخلص من الصراصير، لأنه الصراصير تنجذب للمادة الغذائية أو لها رائحة أكل.
0: جميل. طيب الآن بيستمع لك بعض أصحاب المطاعم، البقالات، المنازل، ربات الأسر، كيف بيتواصلوا معك؟
4: في معنا الرقم موجود في أسفل الإبرة أو المنتج نفسه، ممكن يتواصلوا واتساب أو في الانستغرام أو في الفيسبوك.
0: وين الرقم؟
4: استشاري آفة صحة عامة اسمها.
0: أقرأ الرقم من على الهواء. إذا الرقم مستمعينا 730-313-560. شكرا لكم.
4: العفو.
0: إذا ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية وفي هذه الحلقة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي البصري. لدينا مشروع شبابي آخر. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
0: اللي يعجبني فيك شيء واحد قبل ما نتعرف على المشروع، ابتسامتك طبعا واستقبالك للزبون.
5: حبيبي حياك الله.
0: حياك الله. إيش اللي بتبيعه؟
5: احنا نسوي زبدة المكسرات ومتخصصين بزبدة الفول السوداني بشكل خاص.
0: حلوة هذه زبدة المكسرات، يعني منافسة للمنتجات المصرية في السوق.
5: بالضبط، احنا نسويها طازجة 100% بدون أي إضافات، لا زيوت ولا سكر ولا مواد حافظة.
0: جميل. الزبون ربما الآن يتساءل كيف بتخليها زبدة بدون زيوت، ايش بتسوي، زيت نباتي وايش؟
5: بعض المنتجات مثل الفول السوداني نسويه مخلي بس مش مغمور بالزيت، نسبة بسيطة زيت. ممكن نسويه كمان مشوي، لكن الفول السوداني بشكل عام هو يجي مليان دهون، فهذه الدهون تخليه ساعد دسم، فالزيت منه فيه.
0: يلا عرفنا الآن بتنتج المنتجات الزبدة وإيش كمان؟
5: الآن نسوي زبدة الفول السوداني بمشتقاتها، نسويها خام وممكن نضيف لها عسل، ممكن نضيف لها دبس تمر، هذا للتحلية، ممكن نسويها بالشوكولاتة كمان.
0: جميل. أسعارك؟
5: مع أسعارنا تبدأ من 1000 ريال.
0: من 1000 ريال كم؟
5: من 1000 ريال عبوة 180 جرام، في عبوة 300 جرام ب1500، وفي 600 جرام 2800، ولا كيلو ب4000 ريال.
0: جميل جدا حقيقة. أنا إذا ما اشتريت يعني بعلى أشوف ابتسامتك اشتري طوالي. مستمعي الأعزاء، زيارة إلى سوق الخميس لزيارة هذا المنتج. إيش اسمه منتجك؟
5: الرجاء.
0: منتجات الرجاء.
5: أي زبدة الرجاء. نعم.
0: نتمنى لك التوفيق يا زبدة.
5: أهلا وسهلا.
0: وش هذا الزيت؟
5: هذا خل.
0: هذا خل إيش استخدمه؟
5: خل عضوي، خل العنب. هذا مفيد يعني للقلب كمان.
0: نفس سليط الجلجل.
5: نسوي كمان بس الآن هنا نجيب الزبدة والخل، هذا نسويه من العنب الطبيعي. أي هذا سوينا، جلس معانا 6 أشهر لما خرج معانا بهذه الجودة وينافس الأمريكي والإسباني، لأنه ما لا التسخين سوينا ولا أضفنا له حتى قطرة ماء.
0: طيب لمن أراد الطلب كيف بيتواصل معكم؟ أنتم بتوفروا كميات كبيرة للمناسبات، للأفراح، البقالات؟
5: ممكن عندنا توصيل لأي مكان صنعه ب 500 ريال، ورقمنا 573-3553.
0: 57
5: 3553. كلها في الفيسبوك والإنستغرام الرجاء، زبدة الرجاء.
0: زبدة الرجاء، شكرا لك.
5: أهلا وسهلا حبيبي.
0: ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس عبر برنامج اليمنية، وهذا المنتج الجديد طبعا هذه المرة من ريادة شباب الأعمال منتجات نسعى لمستحضرات موارد التجميل. نتعرف على أكثر. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. إيش اللي بتسوي وإيش ابتكاراتك الجديدة؟ الجميع يشيد فيك في السوق ما شاء الله، حتى أنك تسوي بعض اللقاءات في بعض الخيام هنا وهم يشيرون إليك بأن لديك منتج جديد مستخلص من لبان الذكر.
6: اولا احنا نتكلم عن واقع المنتج المحلي. المنتج المحلي كان ينتج بطريقه شعبويه عاديه تقليديه، وبالتالي ما حققش كسر حاجز للمستهلك، فعاد بالخسائر كثيره على المنتجين نفسهم، ما وصلش للمستوى المطلوب. احنا اللي سوينا بحكم ان احنا درسنا كدراسه تصنيع، حاولنا الان احنا ننطلق من الواقع الشعبي ووصلنا بالمنتج إلى التصنيع الاحترافي، وصار الآن منتجنا أفضل من المنتج المستورد كونه طبيعي، وصار التغليف الآن تغليف يقارب أو ينفس المنتج الخارجي. بالنسبة للأخوة الموجودين في السوق، احنا أشبه بأسرة كبيرة، نسوق لبعضنا وبنعرف منتجات بعضنا، وخاصة المتميزين من الناس يتم التسويق الجماعي بيناتنا بين.
0: جميل. طيب لن نسمي بعض العبوات الصغيرة، والمنتجات كلها يعني تتركز على مستخرجة من اللبان الذكر، صحيح؟
6: اللبان الذكر هو العنوان الرئيسي، اللبان الذكر هو القلب النابض.
0: المادة التي بتستخرج منها هذا الشيء؟
6: احنا بنستخرج من اللبان الذكر سواء الحوجري، الشحري، السقطري، آخر عينات اليوم وصلتني من سقطرة الحمد لله، وكلها خامة محلية. الأصناف عندنا صنف حق البشرة من وإلى كل أمراض أو مشاكل الجلديات، وعندنا حق الشعر والفروة، وعندنا مناطق حساسة خاصة معها حق التسلخات من لبان الذكر وزيوت طبيعية، بالإضافة
0: التي بتتم في فصل الصيف، يعني
6: التسلخات اللي في فصل الصيف، وفي نفس الوقت التسلخات للأشياء اللي بتكون غير جودة عالية، فبتعمل تسلخات سواء عند السيدات أو عند الأطفال، هذا بيبعد التسلخات ويعقم، بيبعد الريحة ويفتح ويشد.
0: جميل. طيب بعض المستمعين بيتسأل إيش اللي بيستفيد من هذا المستحضر؟
6: أول حاجة إحنا ما بنبيعش منتج، إحنا بنبيع فائدة.
0: إيش الفائدة؟ نعم حدد لي.
6: الفائدة الآن إنه عندما بيستخدم المستهلك النهائي، عندما بيستخدم من أول استخدام بيشوف النتيجة، عندما يتوقف عن المنتج ما لهش أي أضرار جانبية. سعر تكلفة مقارنة بالفائدة السريعة والفائدة الطبيعية، لأنه المواد الكيميائية بيكون لها أضرار جانبية مهما كان فعاليتها، هي أشبه بمهدئ ولكن لها أضرار جانبية، بينما المنتج الطبيعي هو بيساعد على تغذية البشرة والجسم، وفي نفس الوقت بيعالج كعلاج جذري وما لهش أي أضرار جانبية.
0: يعني صديق البشرة؟
6: أكيد هو غذاء
0: للبشرة.
6: غذاء للجسم طبيعي، هو غذاء زيوت طبيعية.
0: يعني نقدر نقول هذا منافس للفازلين؟
6: لا لا لا، الفازلين بعيد، والنيفيا وكثير من اللوشينات عديناها الحمد لله.
0: مرطب للجسم هو؟
6: هذا الآن هو بيرطب، تغذية ترطيب عميق، تغذية للبشرة، بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى أنه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد، بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من أي مكان كانت، بيعمل على إزالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالإضافة إلى علاج الإكزيميا، وأكثر من 200 حالة تم إثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب، وكثير من الأمراض الجلدية على شأن.
0: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي، أو
6: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامه في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي يعني ما له شيء يضرار.
0: الفرق بينه وبين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره إنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع يعني.
6: الفازلين وكثير من الدهانات بتشكل طبقة طراوة فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة، وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
0: شكرا لكم. طيب كيف ارقامكم؟ كيف اتواصل معكم؟ عن طريق الاونلاين او واتساب؟
6: معانا توصيل باسعار تستطيع تقول انها شبه مجانيه عبر تطبيق تمكين. عبر تطبيق تمكين معانا ارقام التواصل، رقم التواصل معانا 7263315275 7263315275. الفيسبوك عدى الآن فوق 80,000 باسم إسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، أو نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام. تطبيق تمكين أو أي تطبيق خدمة توصيل داخل صنعاء والمحافظات تتواصل معنا، وإحنا على طول بنرسل لهم خدمة العملاء.
0: شكرا لكم. وإذا مستمعي الأعزاء، كان هذا هو منتج
6: نسعى لصناعة مستحضرات التجميل، وأي حد بيجي عبر القناة من المستمعين الكرام له خصم 50%.
0: إذا مستمعنا، أي شخص عن طريق أثير إذاعة تافاق صوت الله على البصيرة يزور سوق الخميس ويشتري من هذا المنتج الطيب له خصم 50%. شكرا لكم أستاذنا. إذا مستمع الأعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية الخاصة في حلقة هذا اليوم. نلتقي وإياكم بحلقة جديدة. هذا محمد عز، وإلى اللقاء.
7: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم بأياد يمنية. كل الشكر لضيفتنا العزيزة الأستاذة أميمة الخليدي التي تميزت بمشروعها، مشروع المبيدات المحلية، هذا المشروع المتميز، هذا المشروع الذي أوجد مبيد سم صراصير أو الآفات المنزلية والزراعية محليا. في الختام أذكركم برقم التواصل الخاص بالأستاذة أميمة الخليدي لتقديم أي استشارة خاصة بالآفات الزراعية أو الآفات المنزلية على الرقم 77027557. كما هي التحية موصولة للزميل محمد عز الذي يبذل كل الجهود بالنزول إلى سوق الخميس والمقابلة مع أسر جديدة، التعرف على منتجات محلية جديدة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا إعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا وإبداعا سوسن مجاهد. دمتم ودام المنتج المحلي أقوى وأعلى بإذن الله، فلندعم المنتج المحلي ولندعم الاقتصاد الوطني. دمتم ودامت اليمن بخير، في أمان الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في محاضرة الأمس تحدثنا على ضوء الآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام من الآيات المباركة في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص. وفي سياق الحديث على ضوء قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك على ضوء الآية المباركة: الوادي الأيمن في البقعة المباركة، أن بورك من في النار ومن حولها. تحدثنا عن قدسية المقدسات ما يتعلق بالمعالم الإسلامية والآثار الإسلامية، وأهمية هذا المفهوم القرآني الديني، وذلك لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام، لأن من أهم ما يركزون عليه الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمعالم الإسلامية، يريدون طمسها لما لها من أهمية دينية ولما لها من تأثير وجداني وروحي ولما لها من قيمة إيمانية. فالأعداء هم يدركون أهميتها كشعائر ومعالم مقدسة ذات طابع ديني يرتبط الناس بها وجدانيا، ويرتبطون بها فيما يتعلق بالأنشطة العبادية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة لله والطاعة لله، وتعزز من الروابط الإيمانية فيما بينهم. والإنسان كمخلوق في هذه الأرض جعل الله له الشعائر والمعالم جزءا أساسيا مما يتعبد الله به. على سبيل المثال فيما يتعلق بالكعبة المشرفة شرفها الله، والتي هي في أعلى القائمة فيما يتعلق بالمقدسات، نجد مثلا أن الله ربط بها القبلة للصلاة، وكذلك الحج والعمرة طواف بها، وكذلك فيما يتعلق بجملة العبادة حولها لله، فضل الصلاة هناك والأجر والقربة العظيمة في الصلاة، في العبادة، في الدعاء، في الأعمال الصالحة، في قبول الدعاء، في أشياء كثيرة. ثم نجد كذلك مثلا في بقية المعالم الإسلامية في الحج والحج وللعمرة، ما هو منها مثلا مشترك في الحج والعمرة وما هو للحج أيضا، نجدها أكثرها معالم مكانية، يعني أماكن بقع مثلا الصفا المروة، مقام إبراهيم كذلك، يعني معروف ما هو المقام إبراهيم عليه السلام، الصخرة التي فيها أثر قدمي، وكذلك المعالم المكانية الأخرى التي يذهب إليها الحجاج كجزء من مناسك الحج، الوقوف في عرفات، كذلك المبيت في مزدلفة، الذهاب إلى منى وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بالحج مثلا العمرة. هناك معالم إسلامية أخرى كما تحدثنا عن المسجد الأقصى وعن أهميته وبركته وموقعه العظيم في المعالم الإسلامية. ما قبله هناك مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه العظيم والمقدس في المدينة المنورة، وما أكثر المعالم الإسلامية في الأقطار الإسلامية والآثار الإسلامية التي لها أهمية دينية. فنجد في الآيات المباركة كيف أنها أصيلة في الرسالات الإلهية على امتداد الزمن وعلى امتداد الرسالات الإلهية في عمق التاريخ، يعني في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وفي هنا نجد في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ونجد التعبير عنها بالمقدسات، يعني مثل وصف الوادي المقدس بالبركة والأماكن المباركة، مثل ما نجد مثلا في التعبير عن البقعة المباركة، ونجد أيضا مفردة التعظيم فيما ورد مثلا في سورة الحج، ومن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، مع أن مفردة التعظيم عند التكفيريين لغير الله شرك. مفردة التعظيم في استخدامها لأي شيء آخر عند الله يقول شرك، خروج من الملة، يجب أن يذبح من يستخدم هذا التعبير أو يتحرك على أساسه من الوريد إلى الوريد. وكما شرحنا المسألة خلفها هندسة يهودية، ووراءها تدبير ومخطط عملت عليه بريطانيا في المقدمة، ثم نشطت فيه القوى الصهيونية بشكل كبير. فالمعالم الإسلامية والأماكن والمقدسات لا أهميتها الكبيرة بما ارتبط بها من قربة وما أعطاها الله من قدسية، مثل ما ذكرنا عن الكعبة المشرفة، عن مقام إبراهيم، عن الصفا والمروة، عن غير ذلك. وهذا كمثال في مقدمة المعالم الإسلامية، وليس حصرا لها. أهميتها في الارتباط الوجداني حتى بماضينا، بالماضي فيما يتعلق بالأعلام، فيما يتعلق بمسيرة الدين، أنها مسيرة عظيمة ممتدة عبر الزمن منذ بداية الوجود البشري في آدم الذي كان نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليه. والربط من خلال هذه الأماكن، الربط بالمعالم والأعلام والرسل والأنبياء والهدى من عباد الله، والأثر الوجداني لذلك مؤكد. الإنسان يتأثر في مشاعره، في وجدانه، حينما يذهب إليها، حينما يتذكر ما يتعلق بها مما يربطه بأعلام، برسل، بأنبياء، بأولياء الله، ومما يربطه أيضا بوحدة مسيرة الدين، أنها مسيرة واحدة ممتدة عبر الزمن للأنبياء والرسل وأولياء الله. ولها أهمية في تعزيز الروابط ما بين الأمة، طبعا لها بركاتها، يعني ما يعطي الله فيها من البركات، من الخيرات، من فضل الطاعة فيها وغير ذلك. هذا يدلنا على أهميتها. والإنسان بحاجة أصلا إلى شعائر، إلى معالم واضحة في الأرض، هذا جزء من التدبير الإلهي، وفطرة الإنسان تنسجم مع ذلك. يعني لا يوجد تقريبا أمة من الأمم على الأرض حتى في خارج الدين الإسلامي إلا ولديها أماكن، معالم تقدسها، تقدرها، تعظمها، ترتبط روحيا ووجدانيا بها، ولديها تجاهها رؤية معينة، وكثير منها قد يكون فيها حالة انحراف وغير ذلك. لكن كمثال، لأن أصل الفطرة الإنسانية تتجه إلى ذلك. تحدثنا أيضا على ضوء قول الله سبحانه وتعالى في ندائه لعبده ونبيه موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كيف أن الاختيار هو إلى الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء، ويعدهم لهذه المهمة لأنها مهمة مقدسة وعظيمة لا يمكن فيها التأهيل البشري. يعني ليس هناك مثلا مدرسة يدرس فيها الإنسان حتى يتخرج رسول أو نبي، وليس هناك قدرة للإعداد البشري بمستوى هذه المهمة. وذلك أتى الاختيار من الله والإعداد والتأهيل. قرأنا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وكذلك ما يعنيه هذا من التذكير له بمنة الله العظيمة عليه، لأنها نعمة كبيرة على الرسل والأنبياء أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة العظيمة والمقدسة، الرسالة الإلهية، شرف عظيم جدا. يعني قد ينظر البعض للمسألة من منظور آخر، من منظور المشاق التي قد يعانون منها والمخاطر التي قد يواجهونها، إلى درجة أن الكثير من الرسل والأنبياء استشهدوا والبعض مثلا في طبيعة الظروف التي يواجهونها، فينظر المسألة وكأنها عبء عليهم. المسألة هي تشريف عظيم لهم ومنة عظيمة من الله عليهم، ففي هذا أيضا تذكير له بمنة الله عليه، وتذكير بالمسؤولية أيضا المترتبة على ذلك. فاستمع لما يوحى، كيف أنه يؤمر بالإصغاء بالاستماع، مع أنه بالتأكيد حتى بطبيعة ما هو قائم وحاصل في ذلك المشهد العظيم، هو متجه بكل فكره وذهنه وبشغاف قلبه متجه إلى التركيز على النداء الإلهي. هذا يعطينا نظرة صحيحة ومفهوما مهما تجاه قدسية هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة وأهمية هدى الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان إلى أن يكون مصغيا مستمعا بكل ما تعنيه الكلمة، متفهما، يعرف قيمة هدى الله، أهمية هدى الله سبحانه وتعالى. وهنا تأكيد كبير، يعني نجد مثلا فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله والحث لهم بالرغم على ما هم فيه من الاهتمام أصلا، من التركيز، من التعظيم لهدى الله. مثل هنا مثلا نجد هذا التنبيه النبي الله موسى عليه السلام، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نجد مثلا في ما خاطب الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير في تنبيهه على عظمة ما يقدم إليه من هدى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول عظيم مهم، ثقل معنوي، ثقل في الأهمية، في المحتوى والمضمون الذي له أهمية كبرى والشأن عظيم. فهذا درس لنا نحن في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. فاستمع لما يوحى، الوحي من الله سبحانه وتعالى، والأنبياء والرسل يرتبطون بوحي الله سبحانه وتعالى وتعاليمه ارتباطا تاما، من حيث الارتباط المعرفي، يعني كل معارفهم التي ترتبط بمهمتهم الرسالية معتمدة بشكل كامل على الوحي الإلهي وعلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. وكذلك على مستوى الاهتمام بالإصغاء، بالتركيز، بالاهتمام، بالتعظيم، وعلى مستوى الاهتداء بالوحي الإلهي والاستنارة به، ثم حركتهم بالرسالة، وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام في التبليغ، في التبيين، في تقديم تعاليم الله سبحانه وتعالى من خلال هدى الله، من خلال الوحي، تقديم هدى الله إلى الناس وسعيهم لهداية الناس. الصلة بالوحي الإلهي صلة اهتداء والتزام واتباع وتمسك. ولهذا نجد في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين التأكيد الكثير، أن أتبع إلا ما يوحى إلي، اتبع ما أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك، أكيد على هذا الارتباط في مقام الاتباع، في مقام العمل. وهذه مسألة في غاية الأهمية، الرسل والأنبياء هم حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى، يوصلون كتب الله وتعاليمه وهداه إلى الناس. وبالتالي فالوحي نفسه فيما هو موجه إلى الناس يصل إليهم من خلال الرسل والأنبياء فيما تضمنته كتب الله سبحانه وتعالى من تعليمات أساسية للناس في حياتهم وفيما قدمه الرسل والأنبياء إليهم. وهذه مسألة يجب أن نستشعر أهميتها وعظمتها وأنها نعمة كبيرة، وهذه أيضا أصلا هي المهمة الرئيسية للرسل والأنبياء في ربط الناس بهدى الله، وهم يقومون في مهمتهم الرسالية بالتبليغ ويعملون في مسيرة الحياة على إقامة هدى الله ودين الله في واقع الناس في حياتهم، ويقدمون هم النموذج والقدوة في الالتزام بها، في التمسك بها، في التحرك على أساسها، في الاهتداء بها. ولذلك دورهم دور مهم وأساس. ثم مع إدراك أهمية ذلك، يعني نجد أن الأنبياء بأنفسهم والرسل صلوات الله عليهم منذ البداية يرتبطون بهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الإلهي، فيستقبلون التعاليم من الله سبحانه وتعالى في ظل وضع قائم على الوضوح، ليس في أي شك أو التباس ولا غموض، وفي إطار واقع يصلون فيه إلى اليقين، ويتحركون بإيمان وثقة تامة. يعني كل ما تحاط به عملية البعثة بالرسالة من أجواء وفي كيفية نزول الوحي إليهم، ثم ما يترافق مع ذلك من آيات ومعجزات هي بالمستوى الذي يجعلهم ينطلقون في مهماتهم الرسالية بكل يقين، بكل ثقة، بكل اطمئنان. هذا مبدأ عظيم ومهم جدا، علينا أن نستوعبه وأن نكون على يقين منه، وهو مبدأ يحاربه الكافرون ويشككون فيه، يثيرون حوله الشبهات، يستغلون كل الروايات المكذوبة والخاطئة، ويستغلون كل المفاهيم الخاطئة التي نتجت عنها، فيحاولون أن يقدموا أجواء البعثة بالرسالة على أنها أجواء محاطة بالالتباس والشكوك والشبهات والغموض والأشياء الغريبة الملتبسة السلبية التي لا تثمر يقينا. مسألة الأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم في مهمتهم عندما يبعثهم الله بالرسالة والنبوءة يقترن بها إيمانهم، هم أول المسلمين، أول المؤمنين، ويتحركون بيقين. ولهذا مثلا حتى في التوصيف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في القرآن الكريم نجد: وأنا أول المسلمين، وأنا أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بل نجد أيضا في مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. نجد في رعاية الله للأنبياء كيف يرعاهم ويريهم الكثير من الآيات التي تزيدهم يقينا حتى فيما يتعلق بمهامهم الرسالية، في مبادئها، في نجاحها، في القيام بها، في تحمل أعبائها بالنظر إلى ما يواجهونه من صعوبات وتحديات ومخاطر. وهذه مسألة في غاية الأهمية أن نستوعبها جيدا. فما الذي كان محتوى ذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه في البداية عندما قال: فاستمع لما يوحى؟ ما هو المحتوى لهذا الوحي الإلهي؟ يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا النموذج يبين لنا كيف بدء الوحي في مضمونه ومحتواه، يعني ما هي المبادئ والمفاهيم الأولى التي يتلقاها الرسل في بداية البعثة بالرسالة، ما هي المواضيع التي تقدم إليهم في البداية، ما هي العناوين الأساسية التي يوحيها الله إليهم في بداية الوحي، في بداية التكليف بالرسالة، في بداية البعثة بالرسالة. وهذه أيضا مسألة مهمة لنا، لأنها كما ذكرنا مما دخلها الكثير من التشويش والروايات المكذوبة والخاطئة. هذا المحتوى نجد فيه أن أول ما فيه هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، حديث عن ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه وحده الإله الذي لا تحق العبادة إلا له، والأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ثم الحديث عن إقامة الصلاة، ثم الحديث عن الساعة والقيامة والمسؤولية في الأعمال والجزاء. هذه خلاصة عما ورد، وسنتحدث عنها على نحو من التفصيل مع الاختصار إن شاء الله. لكن كما قلنا هذا النموذج مهم جدا، هو الشيء المتوقع بحسب الحكمة أن يكون في مقدمة ما يوحى به إلى رسل الله وأنبياء الله أثناء بعثتهم بالرسالة، أن يكون ما يوحى هو التركيز على الأسس الكبرى الجامعة لتفاصيل الدين، يعني عناوين جامعة وأساسية يبنى عليها الدين بكله. ولهذا أكد أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسري ومؤرخي وعلماء الأمة الإسلامية أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عناوين عامة، عناوين شاملة ومفاهيم أساسية كبرى يحتويها القرآن الكريم بالتفصيل، لأن بقية القرآن الكريم أتى كتفاصيل لها. فالمواضيع التي تقدم في البداية والعناوين التي يبدأ بها في الوحي في المهمة الرسالية هي العناوين الأساسية، هي المبادئ الكبرى المهمة التي يقوم عليها الدين بكله. هنا نجد مثلا في هذه العناوين أولا التوحيد لله والتقديم له هنا كمبدأ عملي، ليس كمجرد عقيدة ذهنية منفصلة عن مسار العمل وعن مسيرة الحياة، بل نجد أنه قدم هنا كمبدأ عملي تترتب عليه العبادة بمفهومها الحقيقي بما تعبر عنه من خضوع مطلق لله سبحانه وتعالى، من منطلق أننا عبيد لله وله فينا حق الأمر والنهي، فنسير على هداه ونلتزم بتعليماته في مسيرة حياتنا هذه، لأننا ملك لله والأرض ملك لله، كل ما هو موجود من المخلوقات والكائنات ملك لله سبحانه وتعالى، هو الرب هو الإله هو الخالق هو المالك. لذلك نجد هنا كيف ترتب قوله فاعبدني على مبدأ التوحيد، أن نعبده وحده ونعبد أنفسنا له بالسير على هداه بالالتزام بتعليماته. فهذا المبدأ العظيم هو المبدأ الذي تقوم عليه الرسالة الإلهية بكلها. طريقة الأنبياء عليهم السلام في مفهوم العبادة كانت على هذا الأساس، يعني مسيرة الحياة التي تبنى في تفاصيلها على أساس تعليمات الله وتوجيهاته والسير على هداه، هذه العبادة لله. المفهوم الخاطئ للعبادة بأنها مجرد الطقوس الدينية المحدودة، مثلا الصلاة في المساجد أو بعض من الأعمال العبادية الروحانية، ثم التحرك في مسيرة الحياة وفق هوى الإنسان وأهواء الآخرين حتى أهواء كافرين وضالين ومجرمين، ضلال رهيب جدا، ويفقد الإنسان ثمرة الانتماء للرسالة الإلهية للدين الإلهي الحق. ولهذا نجد الأنبياء كيف حرروا من آمن معهم من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، واتجهوا بهم في مسيرة الحياة بشكل عام في مختلف المجالات وفق تعليمات الله وهدي الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عبادة عظيمة ذات أهمية كبيرة جدا في كل رسالات الله وفي اهتمام أنبيائه على مر التاريخ، الصلاة القيمة، هنا نجد عبارة وأقم الصلاة وليس فقط وصلي، وأقم الصلاة لأنه يأتي الحث على الصلاة القيمة، وهي في مقدمة الشرائع الإلهية، يعني فيما يشرعه الله لعباده في كل رسالة مع كل رسول من رسل الله يأتي في المقدمة التشريع للصلاة والتأكيد عليها والحث عليها وإعطائها موقع كبير جدا بين العبادات المفروضة والتعليمات الإلهية التي على الإنسان أن يلتزم بها، وهذا يبين أهميتها الكبيرة جدا، وفعلا لها أهمية كبيرة جدا في تربية الإنسان، في تزكية نفسه، في تطهير روحه وتطهير قلبه ووجدانه ومشاعره، ولكن روحها الذي يعطيها أيضا أهمية كبرى في غاية الأهمية هو الذكر لله والتذكر له. ولهذا نجد هنا هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري، الصلاة مشحونة بالأذكار لله، يعني نجد مثلا الشريعة الإسلامية في أذكار الصلاة التكبير التسبيح التحميد القراءة للقرآن الكريم، أذكار كلها أذكار من بدايتها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى، وأذكار متنوعة وهي وفق ما شرعه الله، ليس للإنسان أن يقدم لنفسه مقترحات في كيفية الأذكار داخل الصلاة، بل كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فروح الصلاة القيمة هو الذكر لله والتذكر له، هذا له أهميته الكبرى في أن يشد الإنسان إلى الله، في التعظيم لله سبحانه وتعالى، في إخراج الإنسان من حالة الغفلة، لأن الإنسان يغفل مع كثرة

هموم الحياة ومشاكلها وضغوطها وأحداثها وأنواع الشواغل فيها قد يذهل الإنسان ويغفل، ولكن لأن الصلاة تأتي في أوقات زمنية خلال اليوم والليلة تذكره بالله، تشده إلى الله. ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ما يتعلق بالصلاة ومما يساعد على الاستفادة العظيمة منها المعرفة بمعاني أذكارها والترسيخ لهذه المعاني مع كل صلاة نصليها، هذا له أهميته الكبيرة. ها عندما نجد أن من أهم أذكار الصلاة التكبير لله، الله أكبر، حتى في تكبيرة الإحرام التي ندخل بها في الصلاة ثم في تكبير النقل، وما لهذا المفهوم العظيم من أثر في أن يحررنا من كل حالة التعظيم والخضوع لما عدا الله سبحانه وتعالى ممن يقدمون أنفسهم في هذه الحياة كآلهة أخرى، يحاولون أن يفرضوا الشعور بعظمتهم فوق كل عظمة، الخوف منهم فوق كل شيء، الانشداد إليهم فوق كل شيء، الاستسلام لهم فوق كل شيء، فيحررنا من حالة الخوف وحالة الخضوع للطغاة والجبابرة والمتكبرين والظالمين. هكذا بقية الأذكار التي لها أهمية كبرى، هناك ملزمة مفيدة جدا لشهيد القرآن تحت عنوان وأقم الصلاة لذكري، وهذه الملزمة فيها ما يفيد جدا في معاني أذكار الصلاة. هنا نجد هذا التأكيد على إقامة الصلاة في مقدمة العناوين التي ابتدأت بها البعثة بالرسالة، المفاهيم الأولى والعناوين الكبرى التي ابتدأت بها رسالة الله إلى عبده ونبيه ورسوله موسى عليه السلام. ثم نجد قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، تأكيد على الساعة، على الإيمان بالقيامة الآتية حتما والقريبة. الناس قد يتصورونها بعيدة جدا، قريبة، ولكنها لا تأتي إلا بغتة، تأتي بشكل مفاجئ للناس في وقت غير متوقع. ولهذا قال أكاد أخفيها فيما يتعلق بوقتها ووقت مجيئها، لا تأتي الناس إلا بغتة. الإيمان بالساعة له أهميته الكبيرة جدا، إيمان الإنسان بالحساب والجزاء بالآخرة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتبه وعبر رسله، وما وصفوا وما قدموه لنا من أوصاف عن الآخرة وشرحوه لنا عنها، هذا شيء مهم للغاية، له أهميته الكبرى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو جزء من إيماننا بالله بعدله بعزته بحكمته وأنه القائم بالقسط في عباده، وأيضا بحكمته أنه يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي ويجازي. ومسألة الإيمان بالآخرة له أهميته الكبرى فيما يتعلق باستقامة الإنسان هنا في الدنيا، يعني هو من أهم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى الاستقامة في هذه الحياة، وإدراك حجم المسؤولية في الأعمال التي يعملها لتجزى كل نفس بما تسعى. الإيمان بالجزاء أنه محتوم، الجزاء على الخير خير وعلى الشر شر، فأتى هنا المبدأ والمعاد والمسؤولية في حياة الإنسان تجاه أعماله والمسار المرسوم له للنجاة والفلاح وهو العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، لا يصدنك عن الإيمان بها وعن الإشفاق منها وعن الاستعداد لها وعن أن تحسب حسابها من لا يؤمن بها. من لا يؤمنون بالآخرة لا يحسبون حسابها ويتجهون في هذه الحياة منفلتين بدون مسؤولية في أعمالهم، بدون شعور

0: في أهوائه، قد يهوى ما هو من المحرمات، ما هو من الباطل، ما هو من الزيغ، ما هو من الفساد، ما لا يليق حتى مع كرامته الإنسانية وقيمته الإنسانية. لا ينبغي أبدا أن يكون ما يتبعه الإنسان هو هوى النفس. مسألة الاتباع مسألة مهمة جدا، تكون مبنية على أساس صحيح وعلى مسؤولية. الإنسان يدرك عواقب أعماله، عواقب مواقفه، عواقب تصرفاته، ولهذا يأتي ضبط مسيرة الإنسان في أن تكون مسيرة مستقيمة في حياته بأن يضبط هوى نفسه ولا يكون متبعا لهوى نفسه فتردى، لأن النتيجة هي الهلاك الحتمي. اتباع الهوى هو من أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة، يدفع بالإنسان إلى الاستهتار بالمسؤولية، إلى الانحراف عن هدى الله، والنتيجة المحتومة لذلك هي الهلاك والعياذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل. يقول:
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد وفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه في الجنه

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم.

من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يشعر.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: ولا تصعر. وردت هذه المفردة في الآية 18 من سورة لقمان، وهي قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر من مادة الصعر، وهو الميل في الخد خاصة، وقد صعر خده وصاعره يعني أماله من الكبر. يقال: أصاب البعير صعر، أي داء يلوي منه عنقه، فكأن المعنى: لا تلزم خدك للصعر، لأنه لا داء للإنسان أذوى من الكبر. فالآية تفيد النهي عن التكبر، ومثله في المعنى قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. روي عن ابن عباس أن المقصود بثاني عطفه النضر بن الحارث لوى عنقه مرحا وتعظما. وقد سئل الإمام الهادي عليه السلام عن معنى ولا تصعر، فقال: هذه وصية من لقمان رحمة الله عليه لابنه يأمره ألا يصعر خده للناس. ومعنى تصعر خدك أي تعرض بوجهك عن الناس وتصفح لهم خدك وتعصره لهم استخفافا بهم وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك ومساءلتهم لك. فأمره أن يقبل بوجهه إليهم ويبسط وجهه لهم ولا يعرض به عنهم. وهذا فعال تفعله جبابرة الأرض ومتكبروها، إذا أقبل الناس إليهم أعرضوا بوجوههم عنهم وأعطوهم خدودهم، فيكلمونهم وخدودهم مصعرة ملوية منحرفة عنهم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
9: سلام ربي عليكم مستمعين الأحرار المخلصين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وملامسة للواقع من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. بينما مناطقنا في جنوب بلادنا الغالي بتغلي من حرارة الصيف وانعدام الخدمات الأساسية الذي هي حق مكفول لكل مواطن ومواطنة، يحاول المرتزقة المحترمين الذي بيتخايلوا نفوسهم أن مناطق سيطرتهم عايشين في نعيم ورخاء صيد الأخطاء وبيدوروا المآسي لجل أيش؟ لجل إثارة البلبل وتفكيك النسيج الاجتماعي. هيا اسمعوا.
10: سياسة قائمة على إفقار المجتمع وتجريده من مصادر قوته واستقلاله، وتحويل لقمة العيش إلى وسيلة ضغط وإخضاع. فكيف تحول الجوع في مناطق سيطرة الحوثي من نتيجة للحرب والأزمات إلى أداة للهيمنة والسيطرة؟
9: أيوه، للأسف المعاناة موجودة، إيه نعم، وما حد بينكرها أصلاً، بس تحريف الحقائق وتبييض صورة العدو المتسبب بكل هذه المعاناة في جميع مناطق بلادنا هو الغلط بذاته. من المتسبب في كل هذه المعاناة؟ من الذي بيستخدم سياسة التجويع والحصار والحرب الاقتصادية؟ من الذي أوقف تسليم وصرف المرتبات؟ من الذي بينهب ثروات اليمن واليمنيين الذي هي وحدها كفيل بأن اليمنيين يعيشوا في رفاهية ورخاء؟ من هو؟ الإجابة معروفة وواضحة وضوح الشمس: السعودية وأدواتها المدفوعة من المرتزقة. هدفهم أيش؟ هدفهم تدمير البلاد وضعفها وتفكيكها. السعودية الذي بتدير الجنوب وتتحكم بثرواته ونفطه وحكومته، هل مواطن الجنوب بيعيشوا برفاهية ورخاء تحت إدارته؟
11: على نكد يا شيخ، حياة نكد، دقنا من الحما، دقنا من كل شيء. الله أعلم بحالنا، كيف حالنا بالنكد، أخبار اللغمة، ما يقول أدرسهم حالتي بالنكد. قلت أدور منين لا أنا محاد يحلم بحالتي، يعني نكد يا شيخ، متناكو عش من حكومة هذي.
12: هاي الولد داخل فيها شيء يقول منه لا رواتي لا ما لا كهرباء لا في أوقات هذه في رواتب في الناس، إحنا تعبنا من هذا الوضع، تعبنا وهرمنا، معنا أسر.
13: الوضع اللي تمر فيه عدن وضع كارثي، لم يسبق لهم ولم تكن عدن بهذا الوضع من سابق منذ رحيل بريطانيا إلى اليوم.
14: الأوضاع في عدن سيئة جدا جدا جدا، من ناحية الخدمات الكهربائية، من ناحية المياه، من ناحية الغلاء، من ناحية أشياء كثيرة، وأيضا في عملية الصرف فيه سر فقيرة جدا، ما تقدرش يعني تكفي حتى في يوم القوت اللي هي محتاجاها.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله، في ذمة من؟ في ذمة آل سعود الانجاز عملائهم السرق، في ذمة اليهودية الأمريكية الذي بيدفع للسعودي والإماراتي وأدوات لنهب الخيرات والثروات وإشعال الصراعات والحروب. هذا هو عدونا الحقيقي الذي حان الوقت لاقتلاعه من جذوره والالتفاف حول القيادة القرآنية. هذا هو عدونا الذي لازم كل الحملات الإعلامية تتوجه له. هذا جار السوء الذي بيعيش مواطني في رفاهية تامة وبيحارب أرضنا مش من 10 سنين، لا لا لا لا، منذ عقود وعشرات السنين، وهو بيحاول ويسعى ويضخ كل دعم لتخريب اليمن وإذلالها. الكلام يطول ويطول، والمقاطع والشواهد كثيرة، والمعاناة ما تقتصرش على هذا وبس، أزمات متلاحقة، أزمة ماء، وبعدين أزمة مشتقات نفطية، وبعدين أزمة كهرباء، وبعدين اقتتال بين ميليشيات الإمارات والسعودية، سياسة لعينة ممنهجة. هي وهذا كله والجنوب ما بش في حوثي واحد، ولا فيه إرهابيين، ولا هم محاصرين، ولا هم يحزنون. خلاصة الكلام مستمعين الأحباء، العدو الحقيقي الذي بيمارس التجويع في الشمال والجنوب هي أمريكا والسعودية. ببساطة من منبرنا هذا ما يمنعش ننصح بالتكاتف والتراحم وتحمل المسؤولية يا حكومتنا، كل واحد من موقعه، ومحاولة إيجاد بدائل ومحاسبة كل من بينهب موارد الشعب. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وسلامتكم.
8: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقيا المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. البلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس. حان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم. ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ سيطرة والسطوة والطغاة والجبابرة والظالمين.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من خدمات ما قدم، فإنهم لن يرضى معه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها. هم تغيروهم، ليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وبالرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

0: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: الخارجية تنفي مزاعم النظام السعودي برفض خارطة الطريق وتحذره من أي محاولات عدائية، والفريق الرويشان يؤكد
2: لا نقبل حالة لا حرب ولا سلم، إما أن نخوض معركة فاصلة وإما أن يجنحوا للسلم فنجنح لها.
1: في مشهد تاريخي وإنساني، ملايين المشيعين يؤدون الصلاة على جثمان الإمام الشهيد وسط وعيد بالثأر وثبات في زمن الانكسار. واشنطن تحاول استفزاز مشهد الانتصار الإيراني، ومتحدث الجيش يجدد: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو. شهيدان بنيران العدو الإسرائيلي وعمليات نسف في غزة واقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. كيان العدو يعترف بإرسال منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ يتشكل من جديد خارج حسابات الأعداء، ومن طهران ترسم ملامح مرحلة مقبلة بمعادلات وحسابات جديدة. بحر بشري متلاطم على ضفاف الخليج من داخل إيران وخارجها يلقي نظرة الوداع على جثمان الإمام الشهيد والقائد التاريخي العظيم السيد علي الحسين الخامنئي، الذي سخر من عمره 968 عاما في الجهاد والعطاء والبناء، ثائرا من المنابر ومقاتلا في الخنادق ورئيسا في أحلك المراحل وقائدا للثورة في أصعبها، لينقل الجمهورية الإسلامية من الوضع الصعب إلى الرقم الأصعب في معادلة الإقليم ومصاف التقدم الحضاري. ومشهدية اليوم تري الصديق والعدو، عظمة ما صنعه القائد الشهيد بمبادئه وما أعطى للإنسانية من قيمة وللحكمة من معنى وللعلاقات الدولية من نهج واتزان. وإلقاء نظرة الوداع على الشهيد المسجى ليس مجرد محطة عابرة لطي صفحة وإنهائها، بل بداية لمرحلة سيلقي العالم كله نظرة الوداع الأخيرة على الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. ومن طهران إلى صنعاء التي امتدت بينهما أولى خطوات كسر الحصار، تنسف وزارة الخارجية اليمنية من عاصمة اليمن ما سوقه النظام السعودي من مزاعم ودعايات زائفة، وتضع الأمور في نصابها والخيارات في ملعب أعدائها جامعة بين النصيحة والتحذير. فإن قبل الجار الجائر المغرور نصيحة اليمن وسلم بحقوق أهله من دون انتقاص من كرامة أو مساس بثروة أو سيادة، فذاك مفتاح أمن اليمن والسعودية وكل المنطقة. وإن ركب قرن الشيطان خيل غروره وتخندق جنديا مع الصهيونية، فقد أبلغت صنعاء حجتها وأعدت عدتها ورسمت خياراتها مستعينة بالله، غامزة من قناة أرامكو وأخواتها، محذرة من يهمه الأمر من عواقب أي محاولات عدائية وبأي شكل كان، بعد أن أرعدوا وأبرقوا. ومع هذين الأمرين الفشل يقولها اليمن شعبيا ورسميا: لسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطر، والعاقبة للمتقين.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: في مشهد مهيب تحولت الصلاة على جثمان قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الخامنئي إلى حدث يعكس مكانته ويجسد ثبات الأمة في مواجهة التحديات الكبرى.

0: وداعا أيها الشهيد يا نبض الأمة ووهجها الذي لا يخبو. الصلاة على جثمان السيد الشهيد غدت مفهوما سياسيا وعقائديا متكامل الأركان. إنها صورة تجسد الفتح المبين وتصوغ معنى الثبات في زمن الانكسار.
1: الشعب اليوم أتى ليعلن للقاسي والداني بأنه لن يرتاح باله حتى ينتقم لدماء الشهيد. لم نأتي لنصلي على جثمان الشهيد ونشيعه فقط، بل لنبايع القائد ونقول إننا لن نتراجع عن هذا المسار.
2: انتقام الرهبر العظيم،
3: اليوم رسالتنا واضحة وهي أننا لن نرضخ وسنحافظ على عزة وكرامة بلدنا بالدماء. إيران الإسلامية أثبتت مكانتها الريادية المستقلة بفضل دماء السيد، ولن نفرط بهذه التضحيات.
0: من رحم الشهادة صلاة ومراسم تشييع متواصلة كزلزال يهز الوجدان في لحظة استعراض تاريخي لحجم الشهيد وموقعه الفاصل في زمن تتقاطع فيه الجغرافيا مع السياسة.
4: وزورتي، مدى محبة السيد الشهيد يمكن معرفتها من حجم الحضور الملحمي الذي يؤكد حضوره الأبدي في قلوب الإيرانيين. سنواصل طريق الشهيد بقوة في جميع المجالات، وسننفذ السياسات والأهداف التي رسمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية للحفاظ على إيران القوية.
5: من جملة إيران،
0: لم يكن الشهيد مجرد مسؤول عابر، بل كان رمزا فارقا أعاد تعريف موقع إيران في مقارعة الظلم.
6: تصمت الكلمات أمام هيبة الرحيل والوداع. صلاة على جثمان رجل حمل هم وطنه، عزز معالم الجمهورية الإسلامية وتركها بأيد أمينة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
7: أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران للمسيرة أن المشيعين

0: الصهيوني والأمريكي لم يخلوا الشوارع، وأن الناس تمكنوا من مواصلة طريقهم بشكل صحيح. ولهذا السبب نعتقد أن الموضوع الأهم هو الثقة التي يوليها الشعب للبلاد ولفاعليتها وكفاءتها.
1: أكد قائد قوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أن المقاومة لم تعد محصورة في جغرافيا محددة، مضيفا أن على العدو أن يجهز نفسه لمواجهة المقاتلين المسلمين الذين يطالبون بدماء كل شهدائهم. وفي تصريح خاص للمسيرة قال قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا: لو كان لدى العدو ذرة واحدة من العقل ونظر للحشود المشيعة لفهم أن الاتحاد الإسلامي وجبهة المقاومة طريق لا تشوبه شائبة، مضيفا إذا لم يفهم العدو فستفهمه جبهة المقاومة.
2: لو كان لدى العدو ذرة واحدة من العقل وهو عادة من أحمق الحمقى ونظر فقط إلى هذه الحشود ليس في إيران فحسب بل في سائر أنحاء البلاد لفهم أن الاتحاد الإسلامي وجبهة المقاومة طريق لا تشوبه شائبة ولا تراجع فيه وهو دائم التقدم إلى الأمام. عليه أن يفهم هذا الأمر قليلا، فإن فهم فقد فهم، وإن لم يفهم فإن جبهة المقاومة ستفهمه ذلك رغما عنه.
1: وفي تصريح خاص للمسيرة أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي أن أمريكا وإسرائيل ارتكبتا خطأ فادحا بارتكابهما جريمة اغتيال الإمام الخامنئي، مؤكدا أن دماء الشهداء ستوقد جمرة في قلوب المؤمنين لن تنطفئ إلى الأبد، معبرا عن تطلعه لليوم الذي تلتقي فيه السواعد اليمنية والإيرانية واللبنانية لتحرير فلسطين.
3: ارتكبت أمريكا وإسرائيل خطأ فادحا، فبشهادة هؤلاء الأعزاء غلت دماء الشعب الإيراني وستوقد جمرة في قلوب المؤمنين وغيظا في الصهاينة والأمريكيين لن ينطفئ إلى الأبد. وأنا على يقين بأن الله ببركة وحدة المسلمين ووحدة جبهات المقاومة من اليمن وفلسطين المحتلة ولبنان العزيز وسائر البلاد الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية سيشكل قوة الإسلام وقط القوة في العالم الإسلامي في وجه الظلم العالمي للصهاينة والأمريكيين. وعاقبة المقاومة هي النصر حتما. ومن هنا أقول لليمنيين ولقائدهم الشجاع المؤمن والحكيم وللقوات المسلحة وقوات التعبئة إن قلوبنا معكم ونأمل أن يأتي اليوم الذي تلتقي فيه أيدي شعبنا بأيدي شعبكم وشعب لبنان لنحرر فلسطين.
4: على العدو أن يعلم أنه يواجه اليوم الإسلام العظيم ويواجه المقاومة الإسلامية، وهذا يعني أن المقاومة لم تعد تنحصر في جغرافيا محددة، وعليه أن يجهز نفسه لمواجهة المقاتلين المسلمين الذين يطالبون بدم كل شهدائهم والذين شيعوهم اليوم صغارا وكبارا. يجب عليهم أن يعلموا أنهم سيتلقون صفحة وقبضة محكمة تهشم وجوههم.
1: إلى جانب الملايين من أبناء الشعب الإيراني شارك وفد يمني رفيع في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي بطهران في مشهد يجسد عمق الأخوة الإيمانية ووحدة المصير.
5: التقى يمن الإيمان بإيران الإسلام في وداع الشهيد السعيد السيد علي الخامنئي والصلاة على جثمانه في مشهد جسد عمق الأخوة الإيمانية ووحدة الموقف والمصير.
6: مشاركة الوفد اليمني الكبير في تشيع جنازة الشهيد وكائد الأمة وشهيد الأمة السيد خامنئي هو عبارة يمثل السيد عبد الملك الحوثي والرئيس اليمني مهدي المشاط وحكومة الشعب الحكومة اليمنية والشعب اليمني، وهذا التمثيل يمثل أيضا وحدة الساحات وحدة المقاومة والجبهات وكل ما يمثله نهضة الأمة وتحررها من التبعية والارتهان.
7: ودمه الطاهر بإذن الله سبحانه وتعالى لن يذهب هدرا، وسيجرف الله تعالى بدمه ودماء شهداء الطاهرة رجل المستقيم من هذه المنطقة بإذن الله سبحانه وتعالى.
5: في مصلى طهران الذي شهد أداء الصلاة على روح الشهيد الإمام الخامنئي، شارك وفد يمني رفيع المستوى إلى جانب حشود مليونية من الشعب الإيراني وقادة وممثلي دول ومحور المقاومة.
8: نحن نعتبر السيد علي الخامنئي فقيد للأمة وليس للأخوة في جمهورية إيران الإسلامية. هذا الرجل كان هدفه النهوض بالأمة الإسلامية بشكل كامل، واستطاع وهو حي واستطاع بشهادته أن يثبت هذا الصمود، أن يعزز هذا القوة، أن يعزز هذا الثبات، ليس في إيران وحدها ولكن في إطار دول وحركات محور المقاومة بالكامل.
9: ويأتي للتأكيد على أن هذا الرجل المجاهد العظيم الذي وقف مع الشعب اليمني خلال مظلومية شعب اليمني، اليوم نحن في العام 12، وموقف الإمام الخامنئي والموقف الإيراني كان موقفا مساندا ومناصرا للشعب اليمني، فمبادلة الوفاء هذا واجب من الواجب الديني الذي يلزمنا تماما في هذا اليوم.
5: هذا الحضور عكس عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وجسد التقدير لمواقف إمام الثورة الإسلامية الداعمة لصمود اليمن في وجه العدوان ولقضايا الأمة العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة المستضعفين.
10: هذا الرجل العظيم بنى هذا المحور العظيم الذي يواجه أمريكا وإسرائيل في هذه المرحلة في ظل خنوع وصمت الأمة بشكل عام، وستكون هذه الدماء هي الوقود وهي الدافع لمحور المقاومة في أن يستمر حتى تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
5: بين صنعاء وطهران عهد يتجاوز الكلمات إلى البذل والتضحية، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومن اعتاد التبعية للطغاة لن يدرك معنى الأخوة التي تكتب بالموقف وبالدم وبالوفاء.
11: لا بد أن نقابل الوفاء بالوفاء، ونأتي إلى هنا بهذا اللي يعبر عن هذا الأم، عن الشعب اليمني، وعن حزنه، عن امتنانه، وفي نفس الوقت نقدم للثورة الإسلامية تهانينا بهذا الانتصار العظيم الذي حققه على أمريكا وإسرائيل، ونحن بعون الله وتوفيق سنكون كجسد واحد في محور الجهاد والمقاومة لمقاومة الكيان الإسرائيلي ومقاومة الاستكبار الأمريكي.
12: فضل دماء هؤلاء الشهداء العظام سيتغير الشرق الأوسط الجديد، وسيكون هناك شرق أوسط جديد، لكن ليس كما تريده أمريكا وإسرائيل، بل كما يريده أبناء الأمة العربية والإسلامية، وستزال هذه الغدة السرطانية من جسم الأمة.
13: لم تكن هذه الملايين تصلي صلاة الوداع على قائد الثورة الإسلامية وإمامها، بل كانت تصلي لقاء وعود الله عز وجل وبداية الخلاص من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. أحمد عبد الوهاب، قناة المسيرة، طهران.
1: ملايين الوداع التي حضرت وغصت بها طهران جددت على مذبح التضحيات البيعة والولاء للسيد مجتبى الخامنئي، مفجوعة بفقده وماضية على دربه.
14: حشدهم اليوم للوداع يشبه حضورهم للاستماع له بالأمس، يحضر بينهم ملوحا بيديه، ويدخل اليوم عليهم محمولا بالأيادي. حين حدثهم قائدا وقادهم مرشدا، يبكونه اليوم قدوة وشهيدا، يتقدمهم في الصلاة كما أمهم في الجهاد، بحاليه ثائرا حاضرا بينهم حيا أو حيا فيهم وشهيدا. إيران التي تحمل قيادتها 37 عاما تحمله وداعا، وتشد على حزنها من بعده بعهد الثأر والثورة.
15: يعرف الشعب الإيراني بأنه يجيد الحزن والعزاء، لكنه ببعض ببركة التضحية وفضل الثورة بات اليوم يتقن فن الصمود والجهاد في سبيل الله، وهذا المشهد يشهد له بعظيم التضحيات.
14: يشبه فجر حزيران أحزان إيران من الثورة إلى الشهادة. عاشوراء لا تغادر هذه الأرض، كل شهر محرم، وكل إيران كربلاء، وكل ما بها من عزاء. في تاريخ المنطقة لا في أرض إيران وحسب، هذا المشهد لا نظير له، لا يوم كيوم إيران هذا. ولا مصاب كفقدها قائدها. امتد مشهد الوداع بلا انقطاع، فاضت الأرض حضورا قادما من إيران وإليها، وعبر المشهد حدودها المكانية والزمانية.

0: تصلي على قائدها الذي لم يعلموا منه إلا خيرا.
1: وإن لم تخلع عنها لامة الحرب ترتدي إيران ثوب الحداد في يوم عزاء كبير. اليوم يتجدد الوداع في مشهد يذكر ويشبه حزنها قبل 37 عاما. يتكرس النظام وتتجدد الثورة بفقيدهم الخامنئي وشهيدهم الأممي وثائرهم القرآني. من مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران، يحيى الشامي، المسيرة.
2: مثل اصطحاب الآباء لأولادهم في مشهد الوداع رغم الازدحام الشديد نموذجا على حرص الشعب الإيراني على حمل رسالة الثورة الإسلامية وحفظ الأمانة عبر الأجيال.
3: في مشهد نابض بحيوية الثورة وامتدادها الشعبية، حضرت الأسر الإيرانية إلى ساحات وداع السيد الشهيد الخامنئي ومعها أطفالها من الرضع إلى اليافعين، لتؤكد أن الراية لا تسقط برحيل القادة بل تنتقل من جيل إلى جيل. آباء وأمهات يزرعون في أبنائهم معنى الوفاء والتمسك بطريق الثورة ومواجهة الاستكبار.

0: بالنصارى ميغان كيمو.
1: انا اقول لابني ان الطريق الذي سار على دربه كبارنا والذي كان اخرهم الشهيد الخامنئي يجب ان نستمر فيه.
2: أتينا والأسرة بأكملها حتى ندرك نحن وأبناؤنا ما تحمله كل هذه المشاهد وكي ترى مظلومية الإمام.
3: هكذا تحول الوداع إلى مشهد عهد متجدد. عائلات بأكملها جاءت لتقول إن دماء القادة شهداء تزيد المشروع حضورا، وإن الأبناء يقفون إلى جانب آبائهم استعدادا لحمل الراية واستكمال الأهداف.
4: لقد جئت مع أسرتي وابني ذو العامين، وذلك لأن المعركة القائمة هي بين الحق والباطل تماما كما فعل الإمام الحسين حين أحضر أهله وأولاده. أهلي وبيتي ليس شيئا أمام عظمة الإمام الحسين وكذلك الإمام الخامنئي نفسه الذي استشهد حفيده وابنته وصهره.
5: القائد له حق في أعناقنا على القدر الذي نفديه بأرواحنا وأولادنا وكل نسلنا، وذلك أيضا قليل بحقهم، ولهذا أيضا نحن حاضرون مع حرارة الجو حتى طفلنا الرضيع أحضرناه لوداع وتشييع قائدنا.
6: حبا في القائد والسيد مجتبى، لقد فدانا القائد الشهيد بروحه، ولذلك جئنا كلنا وبرفقة أولادنا حبا في القائد.

0: لم تكن كلمات الكبار للأولاد عابرة، بل وصية بحفظ الثورة وعهدا بمواصلة الطريق. فالغياب لا يوقف المسؤولية، والمسؤولية اليوم أكبر. جيل يسلم الراية، وجيل ينهض بالمسؤولية. من العاصمة الإيرانية طهران، نجيب الأشمري، المسيرة.
1: وللمزيد ينضم معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران موفدنا إلى هناك الزميل أحمد الشامي. مرحبا بك أحمد. ماذا في سياق التشييع الحشد الذي ستشهده العاصمة طهران خلال الساعات المقبلة منذ ساعات الصباح الأولى يوم غد؟
2: بندر، التشييع العظيم الذي حدث اليوم واستمر حتى قبل لحظات مددت اللجنة التنظيمية في مصلى طهران يعني فتح المصلى لتوافد الحشود الكبير، والذي لم ينتهي حتى هذه اللحظة، امتدت وتمدد الوقت إلى الساعة 10. كذلك أيضا كان هناك حديث عن معلومات لسبعة ملايين شخص في مترو طهران كانوا قد حضروا اليوم في المراسم لأداء صلاة الصلاة على جثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية في إيران. وهذا العدد ليس العدد الكلي، بل فقط العدد الذي تم تحديده لمن كانوا في مترو طهران وانتقلوا إلى المكان عبر الأنفاق عبر المترو. وأيضا بالنسبة ليوم الغد بإذن الله عز وجل سيكون هناك أيضا التشييع الكبير لقائد الثورة الإسلامية في إيران، وستكون هناك شوارع محددة كبيرة على امتداد العين، وهذه الشوارع حددت أيضا من قبل اللجنة التنظيمية بشارع الثورة وشارع الحرية وكذلك أيضا شارع دماوند وشارع الإمام الحسين. وهذه أيضا الشوارع والميادين المعروفة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي شوارع كبيرة جدا وتتسع للملايين. كذلك أيضا نحن نتحدث عن هذا التشييع الأكبر في التاريخ المعاصر الذي لم يحصل أبدا منذ عقود من الزمن. ربما تفوقت إيران على نفسها بعد أن كان استشهاد أو وفاة الإمام الخميني الراحل كان التشييع هو الأكبر من نوعه في المنطقة وفي العالم من حيث عدد السكان. إن هذه المرة الجمهورية الإسلامية تفوقت على نفسها بأعداد كبيرة وملايين من الحاضرين على مدى أيام حتى، وليس فقط يوما واحدا، سواء على مستوى المراسم التي ابتدأت بوداع لجثمان الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي، أو حتى على مستوى الصلاة عليه كما حصل اليوم. وغدا التشييع الذي سيتقاطر الوفود لوداع وإلقاء النظرة الأخيرة، بعد ذلك أيضا سيكون الانتقال إلى مدينة قم لكي يتسنى لمن لم يستطع الحضور إلى طهران وهو في قم أو في المدن المقاربة لها أن يكون حاضرا في التشييع لهذا القائد العظيم. ثم أيضا ينتقل المشهد إلى خارج الجمهورية الإسلامية في إيران، خصوصا إلى العراق التي أيضا تحتضن الجثمان الطاهر ليوم واحد، وسيكون هناك أيضا الملايين من العراقيين الذين يعتبرون قائد الثورة الإسلامية في إيران مرجعية لهم. وكذلك أيضا هناك حديث من العراق بأنه يعزز من الرابطة والعلاقات العراقية الإيرانية، وكذلك أيضا يمحو كل الضغوط الأمريكية على العراق. ثم ينتقل الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير وإلى الدفن في مشهد، والتي تعتبر مدينة مقدسة لوجود الإمام علي بن موسى الرضا في هذه المدينة، والتي سيكون مدفن والقبر والجثمان بجوار هذا الإمام العظيم.
1: نعم، أيضا نذكر بأن هذه المشاهد تأتينا من العاصمة الإيرانية طهران، هي مشاهد حية ومباشرة. هذه الحشود لم تتوقف حتى الآن، كانت متواجدة منذ ساعات الصباح الأولى ولا تزال حتى هذه اللحظة، ويتوقع أن يكون أيضا يوم غد هو اليوم الأكبر في الحشود الشعبية للمشاركة في التشييع. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد الشامي موفدنا إلى إيران. فشلت محاولة استفزاز أمريكية جديدة لإيران من خلال الإعاز للسفن بالمرور من مضيق هرمز دون التنسيق مع الممرات التي حددتها طهران.
3: الأمريكيون يحاولون استفزاز مشهد الانتصار الإيراني بعبور غير مسموح في هرمز. الاستفزاز لا يمر، المضيق ملتحم بالتحول. لا عبور دون الممرات المحدودة إيرانيا والمنسقة مع سلطنة عمان وضمن بنود مذكرة التفاهم. عادت المحاولة الأمريكية لتفهم في سياق تجريبي، اختبار سقط سريعا دون أن تترتب منه صورة جديدة مغايرة لانهيار النفوذ الأمريكي في المنطقة. إنه زمن إيران شبيها بهرمز. تجاهلت الوفود الدولية والإقليمية رسائل الخارجية الأمريكية بشأن الحضور الرسمي والمشاركة في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي. أكثر من 70 وفدا من دول المنطقة وقفوا إجلالا لوداع قائد الثورة الإسلامية في إيران. الحضور والاقتدار والعلاقات والتشبيك مستقبل الجمهورية الإسلامية ومستقبل الجوار كجزء من التحول من التضييق الذي أراده العدو الأمريكي والإسرائيلي لإيران إلى التمدد. ترتب طهران انتزاع المزيد من الاستحقاقات مع محور المقاومة، والتقدير إيراني محوري خلال اللقاءات المتفرقة بين وفود المحور والقيادة الإيرانية، الفصائل الفلسطينية، حزب الله، اليمن. والامتداد يتجاوز سقف الحسابات التي وضعت لتفكيك وحدة الساحات. القوى حاضرة من موسكو، أسرى ميدفيديف رئيس مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي كرر في تصريحات متعددة نصر إيران، الصمود التاريخي والملحمة الشعبية. الوفد الصيني المجيء إلى جلالة العلاقة الوثيقة بين طهران وبكين، الشراكة الاستراتيجية الطويلة، والآن التحالفات المؤملة. إيران لا تزال قادمة.
1: أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران سعيد جليلي أن الثأر لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي هو مطلب الشعب وواجب المسؤولين، معتبرا حضور الشعب الإيراني المهيب بمثابة انبعاث شعبي، وهو ما يدل على تسارع حركة الثورة الإسلامية. بدوره شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على الرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو، وقال: نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية ولا نضيع لحظة في سبيل ذلك. وأضاف بأن الحرب بين إيران وكيان العدو هي حرب وجودية يجب أن يبقى أحد الطرفين، وأنا متأكد من أن إسرائيل ستزول. واكب الفلسطينيون في قطاع غزة مراسم تشييع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي الذي يعد أحد أبرز القادة الذين أعلنوا على مدى عقود دعمهم للقضية الفلسطينية وللمقاومة.
4: لا ينظر إلى مشهد تشييع الإمام الخامنئي بوصفه حدثا إيرانيا فحسب، إنما باعتباره لحظة تستحضر لدى كثير من الفلسطينيين سنوات من الدعم الذي يقولون أنه ترجم إلى أفعال على الأرض قبل أن يكون شعارات في المنابر.
5: غزة تتابع وفلسطين من خلفها تتابع مراسم تشييع السيد علي الخامنئي قدس الله سره تودع رجلا وقف على مدار تاريخ حياته داعما ونصيرا وظهيرا للقضية الفلسطينية، رفع منذ بداية حياته لواء المعارضة والمجابهة لقوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا. نودع شهيدا عزيزا على قلوبنا، شهيدا لأمة محمد، مواقفه أكثر من أن تحصى وأعظم من أن يحاط بها، تحديدا في دعمه للقضية الفلسطينية.
6: كل العالم يشهد على شخصية السيد علي خامنئي الذي جسد وحدة الأمة وكرس هذا المفهوم عند أبناء الأمة من إيران إلى العراق إلى اليمن إلى لبنان إلى سوريا وصولا إلى فلسطين، لأن الهدف الأساسي في مسيرته ككل هو فلسطين وتحرير فلسطين. نحن في قطاع غزة ننظر ببالغ الأسى وببالغ الحزن في هذا اليوم، ونحن نودع سماحة المرجع علي الخامنئي.
4: الفلسطينيون رأوا في رحيله خسارة لشخصية ارتبط اسمها بإسناد المقاومة الفلسطينية وبالدفاع عن قضيتها في أكثر مراحلها قسوة، ويعد هذا الحزن بالنسبة لهم صورة من صور الوفاء لرجل ظل في نظرهم متمسكا بمواقفه حتى اللحظة الأخيرة.
7: كان لنا الشوق من هنا من فلسطين أن نذهب لوداع سماحة المرشد السيد القائد الإمام علي الخامنئي، نفتخر ونعتز لما للمواقف التي كانت حاضرة عند سماحة السيد القائد لدعمه للقضية الفلسطينية، رغم أننا حزنون على فراقه إلا أننا نعتز ونفتخر بأنه قضى ومضى إلى ربه شهيدا وأمضى حياته في درب المقاومة ودرب الجهاد.
8: نحن في قطاع غزة كانت ملأ سمعه وبصره وفي مركز الاهتمام لدى السيد القائد، وقدم لأهل فلسطين كل ما يحتاجونه من دعم مادي وعسكري مهما كان ثمن ذلك ومهما كلف ذلك الجمهورية الإسلامية، لكنه بقي على العهد حتى آخر نفس لفظهم.
4: ويقول الفلسطينيون إن الإمام الخامنئي حافظ على النهج الذي أسسه الإمام الخميني عندما وضع فلسطين في صدارة أولويات الجمهورية الإسلامية وعدها قضية مركزية للأمة، وهو النهج الذي يأمل أنصاره أن يستمر مع نجله مجتبى خامنئي.
9: لا يقرأ الحزن الذي خيم على قلوب كثير من الفلسطينيين عقب رحيل الإمام الخامنئي بوصفه انفعالا عابرا، إنما باعتباره ترجمة لشعور عميق بالوفاء تجاه شخصية ارتبط اسمها بدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها في أحلك الظروف. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر عدوان إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة. إلى ذلك أصيب شاب بنيران مسيرة للعدو شمال خان يونس جنوب القطاع. وتواصلت الاعتداءات الصهيونية بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف استهدفت مبان ومنازل سكنية. ومساء أمس استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطرة إثر قصف لطيران العدو على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. تستمر انتهاكات واعتداءات العدو الصهيوني في جنوب لبنان مخلفة المزيد من الخسائر المادية مع استمرار عمليات نسف المنازل وارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 4,300 وشهيد 1 و12,199 جريحا. وفي أحدث الاعتداءات نفذ جيش العدو عملية تفجير في بلدة بيت ياحون بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي دير سريان وبرعشيت جنوب لبنان، وألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية على بلدة حداثة. هذا ويواصل طيران العدو المسير خرق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى النبطية. في الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات العدو الإسرائيلية اليوم من عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة، حيث نفذت سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات ومخيمات تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت. وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في بلدات وقرى بنابلس وطول كرم وجنين ورام الله والبيرة وبيت لحم والخليل، حيث اندلعت مواجهات في بلدة سعير. ونفذ عشرات المغتصبين سلسلة هجمات استهدفت الممتلكات والأراضي الزراعية والتجمعات البدوية في نابلس والقدس المحتلة وأريحة وفي يطا ورام الله، وذلك بحماية مباشرة من قوات العدو الإسرائيلية. في اعتراف رسمي أكدت ما تسمى وزيرة النقل الصهيونية ميري ريجيف أن كيان العدو أرسل منظومة الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى الإمارات خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. الوزيرة الصهيونية وعند سؤالها في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الإمارات قد استلمت منظومة القبة الحديدية من إسرائيل قالت هذا صحيح، وتابعت الإمارات تدرك أن الصواريخ البالستية تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجهها ولذلك تتلقى المساعدة من إسرائيل حد تعبيرها. وأفاد موقع أكسس في وقت سابق أن الكيان أرسل بطارية من منظومة القبة الحديدية في الإمارات، وفي مايو أكد السفير الأمريكي نشر قوات مع منظومة القبة الحديدية، وفي مايو أيضا أكد مكتب المجرم نتنياهو زيارته الإمارات خلال العدوان على إيران.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: نفت وزارة الخارجية مزاعم العدو السعودي برفض صنعاء خارطة الطريق، مؤكدة أن النظام السعودي هو من تملص من استحقاقات السلام بناء على رهانات خاطئة. وفيما طالبت وزارة الخارجية بسرعة التوقيع عليها طالما يدعي أنها جاهزة، حذرت في الوقت نفسه من أي محاولات عدائية على اليمن بأي شكل من الأشكال.
2: الخارجية تصدر بيانا مطولا تفندت فيه ما حمله بيان النظام السعودي قبل يومين من مغالطات ودعايات ومزاعم لمحاولته تحريف الوقائع وتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام كمن يريد أن يحجب الشمس بغربال. الخارجية في بيانها أكدت أن الشعب اليمني بكافة مؤسساته اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار ويد المعتدي، وأضافت بأن صنعاء لا زالت في المرحلة الأولى من كسر الحصار، وأن الشعب والمؤسسات حسموا الموقف بألا تراجع عن هذا المسار مهما كلف من ثمن. تحث الخارجية النظام السعودي على استيعاب جدية بيان القوات المسلحة لاستعادة حقوق الشعب، وتغمز من قناة حقوله النفطية وأرامكو وينبع وبقية الموانئ وبورصته ومشاريع رؤية 2030 علّه يعود إلى رشده. وتوضيحا للصورة ونسفا للدعايات والمغالطات، نفت الخارجية ادعاء العدو السعودي بأن صنعاء رفضت خريطة الطريق التي تمت بين صنعاء والرياض برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان، موضحة أن ذلك غير صحيح إطلاقا، وأن صنعاء أكدت في مناسبات عدة موافقتها على خريطة الطريق، وأن النظام السعودي نفسه تملص من استحقاقات السلام بحلم إعادة فرض وصايته على اليمن بناء على رهانات خاطئة سقطت ولم تتحقق بحمد الله. تضع صنعاء نظام الرياض أمام محاكمة علنية مطالبة النظام السعودي بسرعة التوقيع على خريطة الطريق وتنفيذها فورا دون مماطلة أو تسويف طالما يدعي بأن الخريطة جاهزة، وتضيف بأن دعواه بأنه مع خريطة الطريق سقطت بانزعاجه من عودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج إلى مطار صنعاء الدولي. تجدد صنعاء في بيان الخارجية تأكيدها بأن نظام آل سعود هو من يقف وراء استمرار الحصار في المطارات والموانئ اليمنية والمعاناة الاقتصادية والإنسانية، وأنه هو من يعرقل صرف المرتبات وفقا لخارطة الطريق وتخلع عن المعتدي ثوب الوساطة الذي يحاول ارتداءه، بأن المعتدي ليس طرفا محايدا وليس وسيطا حتى يحدد من الملتزم ومن المتنصل، فهو رأس العدوان وهو من أعلن الحرب وتبناها ورعى ويرعى كل الأنشطة العدائية ويحتل أجزاء واسعة من اليمن، يوزع الأدوار بين مرتزقته وشن أكثر من ربع مليون غارة جوية على اليمن خلال سنوات العدوان، ولم يستثني أي شيء له علاقة بمظاهر الحياة، ولم تسلم من عدوانه حتى المقابر وتسبب باستشهاد مئات آلاف اليمنيين. وردا على دعوى النظام السعودي بالدفاع عن سيادة اليمن، اعتبرت الخارجية أن ذلك محض غرور، وأكدت أن على ذلك النظام معرفة أنه ليس وصيا على الدول الأخرى ولا معنيا بالدفاع عنها وهو من يعتدي عليها، مبدية استنكارها لسلوك النظام السعودي العدواني ووصفه لعودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج وسفر المرضى بأنه انتهاك لسيادة اليمن أو تهديد لأمن المملكة. ورأت الخارجية بأن انتقاد النظام السعودي لعمليات الإسناد اليمنية لغزة في البر والبحر يثبت مجددا أنه أداة صهيونية يتحرك برعاية أمريكية لخدمة كيان العدو الإسرائيلي، مذكرة بأن الشعب اليمني رغم الحصار المفروض عليه والمعاناة الكبيرة التي تسبب بها النظام السعودي قدم مصلحة فلسطين على مصالحه وتحرك نصرة لأقدس قضية للأمة الإسلامية. وردا على التهديدات التي أطلقها العدو السعودي، أشارت الخارجية إلى أن أي خطوة يقدم عليها النظام السعودي المجرم ستلقي بظلالها السلبية على استقرار المنطقة المضطربة أصلا، وستترتب على ذلك آثار كارثية على الاقتصاد العالمي. وفيما دعت النظام السعودي إلى أخذ العبرة من دروس أكثر من عقد من الزمن لم تنتج إلا فشله وسقوط رهاناته، أكدت أن تهديداته مردودة عليه، فهو بدأ العدوان على اليمن ومارس الاعتداء عندما حاول ثني الطيران المدني من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، لافتة إلى أن النظام السعودي كان على وشك ارتكاب مجزرة كبرى لولا الرد السريع والحاسم من قبل القوات المسلحة اليمنية. تجمع رسالة الخارجية وبيانها بين النصح والتحذير معا، ففيما وجهت النصيحة إلى النظام السعودي باتخاذ الطريق الصحيح والأسلم للجميع حذرته في الوقت نفسه من العواقب والتبعات، مضيفة بأن عليه أن يتحمل نتائج مغامراته وغروره وأن يعي بأن أمن اليمن والمنطقة لا يتأتى من خلال القوة التي فشلت في فرضها أعتى دول العالم سواء في اليمن أو إيران أو لبنان وفلسطين، وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة لأي محاولات عدائية وبأي شكل كان، سواء من قبله أو من قبل أدواته أو شركائه الصهاينة.
0: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان وجه رسالة للنظام السعودي بأن الشعب اليمني يرفض استمرار مرحلة لا حرب ولا سلم، محذرا العدو السعودي من إعادة الأمور إلى الحرب لسنوات قادمة.
3: رسالة لمن لا زالوا يحاصروا اليمن، لا زالوا يمارسوا هذا العدوان منذ أكثر من 10 سنوات، أن الشعب اليمني بقيادته بحكومته بشعبه لن يستمر في تحت هذه الضغوط، سينتفض وسيحرر نفسه من هذا الحصار الجائر. على الجميع أن يدرك بأن الشعب اليمني لم يعد لديه الصبر، كما تحدث السيد القائد عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب بأننا لا نقبل حالة لا حرب ولا سلم، إما أن نخوض معركة فاصلة وإما أن يجنحوا للسلم فنجنح لها. ونحن قد بذلنا محاولات لتحقيق السلام العادل، السلام الذي يحفظ لكل واحد منا عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وبالتالي لا يجعلونا أمام خيار عودة الحرب لعشر سنوات قادمة.
0: تجمهر الآلاف أمام مطار صنعاء الدولي لتأييد بيان القوات المسلحة والإشادة بالخطوة الشجاعة للجمهورية الإسلامية في إيران في كسر الحصار على اليمن.
4: عقد ونيف واليمن تحت عدوان ظالم وحصار متراكم، إنهاء هذا الملف قرار شعبي حاسم. هذه الحشود التي تدفقت إلى أمام مطار صنعاء الدولي جاءت لتفوض القائد وتؤيد الجيش وتبعث تحايا الإخاء لإيران التي نالت شرف أولى رحلات كسر الحصار.
5: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لخوض حرب شاملة مع النظام السعودي العميل والمجرم إن أصر على طغيانه واستمرار عدوانه واحتلاله وحصاره. وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها التاريخي العظيم والشجاع وكسرها للحصار الظالم، ونؤكد لها أننا شعب حر سيبادل الوفاء بالوفاء، كما نؤكد تمسكنا بمعادلة وحدة الساحات.
6: الشعب اليمني اليوم غير الشعب اليمني بالأمس، وأن الحقوق تنتزع وليست تمنع، والشعب اليمني سوف ينتزع حقوقه. ونوجه رسالة لتحالف العدوان وللعدو الصهيوني والأمريكي والسعودي بأن الصبر الشعب اليمني لن يطول، والشعب اليمني جاهز لتوجيه قائد الثورة ومسلمين تسليم مطلق لقرارات قائد الثورة يحفظه الله. ومن خلال هذه الوقفة نوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن أولا مطار صنعاء الدولي جاهز، هذه الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي تؤكد جاهزية مطار صنعاء الدولي، وتوصل رسالة بأنه حان الوقت لفتح المطار بشكل كامل، ونطالب باستمرار هذه الرحلات سواء من إلى إيران أو إلى جميع دول العالم.
7: نحن جئنا إلى هذا المكان لنعبر عن ضيق، عن موقف الشعب اليمني ضاق به ذرعا، ما تقوم به آل سعود والمجرمين أمريكا وإسرائيل. نحن نعلم يا آل سعود أن موقفكم هذا هو طاعة واستسلاما لأمريكا والإسرائيل، لذلك نقول لكم حذاري. السيد القائد رضوان الله عليه قد حذركم، والشعب اليمني خرج اليوم ليطلق آخر إنذار لآل سعود.
4: اليمن قالها اليوم إلى اليوم ويكفي، وقد بدأ العد العكسي، تحرير الأرض، انتزاع الاستحقاقات والاستفادة من الثروات، وإنهاء الحصار وفرض المعادلات، الكل جاهز للفداء وترسيم المستقبل بالدماء والتضحيات.
8: نفوض إلى الجيش، نفوض إلى السيد القائد العلم، لا أي توجيهات ولا أي خيارات، نحن جاهزون ومتوكلون على الله.
9: قتل كل الأنفس وكل الحياة التي تنبض، يجب أن نقف وقفة صادقة جميعا بكلمة واحدة بأن يقشر هذا الحصار بأي شيء كان، بالقوة أو بالسلم أو بالوقفة أو بغيرها من الوسائل المشروعة.
10: سوف نفكوا بالحرب، سوف نفكوا بالقوة، ونشكر الدولة الإسلامية إيران العربية، الدولة الإسلامية، وندعو بقية العرب أن يحظوا حظ هذه الدولة الإسلامية.
11: نشكر إيران على المبادرة العظيمة، ونقول لجيشنا العظيم ولدفاعنا الجوي اضربوا آل سعود، ولكل من حاول حصارنا.
12: هذا أمر وفعل يشكرون عليه، فبإذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ الشعب اليمني حقوقه كاملة غير متجزئة. وإذا لم يفهم النظام السعودي هذه الرسالة فبإذن الله ستخبره وتنبئه وتفهمه ويفهمه قادم الأيام.
13: وسنندجع حقوقنا من أكباد آل سعود، سنندجع حقوقنا من داخل بنوكهم ومن داخل مضاراتهم، فالمضار بالمضار والميناء بالميناء.
14: إذا أكثر من عقد والعدو المجرم يفرض الحصار، لم ينفع معه لا جوار ولا حوار ولا حتى إدانة ولا استنكار، عدو لا يفهم إلا لغة النار، صوت الأحرار تأييد للجيش وتفويض للقائد لترسيخ معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار. من أمام مطار صنعاء الدولي محمد الجبلي، المسيرة.
0: ومن أعالي جبال الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء استنفرت قبائلها اليوم في لقاء مسلح أعلنوا خلاله جهوزيتهم العالية واستعدادهم لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع ثروات اليمن.

0: شموخ جبالها العالية، قبائل الخيمة الداخلية بمحافظة صنعاء تستنفر سلاحها ورجالها. السيادة خط أحمر وانتزاع الحبوب واجب مقدس، تؤكد قبائل الخيمة الجهوزية في ذروتها والموعد الميدان، حيث الحسم يرقب إشارة السيد القائد لإنهاء العدوان وكسر الحصار.
1: ونقول للسيد القائد نحن رهن الإشارة ومستعدون للمواجهة، وقد أعددنا العدة، وما تشاهدون اليوم إلا جزءا يسيرا مما أعددناه.
2: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية.
3: خرجنا اليوم لنؤكد بأننا حاضرون ومستعدون ومشتاقون لقتال العدو السعودي، وما خرجنا اليوم إلا لنؤكد للسيد القائد بأننا حاضرون أن نقدم هذه الرؤوس في سبيل الله ودفاعا عن هذا البلد لمواجهة
0: رجال الحيمة الداخلية. وهم يعلنون النفير العام يحذرون العدو من بأس يتوجد منذ 10 سنوات ولا يزال لا شيء يمنع غضبة الشعب وقد فاض صبره، وطال ببني سعود وحلفهم الأمد فقست قلوبهم واستصغروا فظيع طغيانهم وإجرامهم، واستضعفوا يمنا نكل بأسيادهم الأمريكان وهزم كيانهم في عمقه، فحق لشعب الإيمان اليوم أن يجرعهم من ذلك البأس وشدة القوة بما لم يخطر لهم على بال.
4: قل للسعودي يقع رجال ولا لعنا أبو شكله، لن يستمر الحصار ولن يستمر الضغوطات على هذا الشعب.
5: سنكسر حصاره، سنذله، سنهزمه بإذن الله، ما دمنا متوكلين على الله، ما دمنا واثقين بالله.
2: أننا بعد هذه 10 سنوات لن نكل ولن نمل، وسوف نراهم من هم أبناء الحيمة الداخلية ومن هم أبناء اليمن.
6: فنحن والله منتظرين لتوجيهات السيد القائد، والشعب اليمني متلهف لهذه المعركة، المعركة المفصلية، معركة الحق ضد الباطل.
7: السعودي 10 سنوات هو يقتل أطفال اليمن، واليوم جاهزين بسلاحنا وتعلمنا السلاح وجاهزين تحملنا السلاح في سبيل الله نقاتل العدو السعودي والأمريكي ومن والإسرائيلي ومن تعدى اليمن.
0: بالسلاح والرجال المقاتلين قبائل الحيمة الداخلية تتأهب لساعة الصفر، لا مكان للتراجع ولا خيار سوى الخلاص بإنهاء العدوان ورفع الحصار، وعلى الباغي تدور الدوائر. من الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء شرف الدين الموشكي المسيرة.
8: وشهدت محافظة صعدة لقاء قبليا مسلحا وحاشدا لأبناء قبائل جماع الأبية في موقف مشهود جسد أعلى درجات الجهوزية العالية لمواجهة كافة التحديات.

0: مواكبة للتطورات وفي ذروة الاستنفار الجبلي والشعبي، رسم مشائخ وقبائل جماعة بمحافظة صعدة لوحة إيمانية وتعبوية واسعة مجسدة في لقائها الجبلي المهيب صخرة صلبة تتحطم عليها مؤامرات المستكبرين. ومن لقاء القبيلة جاءت رسالة بأس يماني شديد لكل من يتوهم أنه قادر على إبقاء اليمن تحت الوصاية والتبعية،
1: وإعلانا للجهوزية والاستنفار وانتزاع الحقوق من الغاصبين،
2: وسنكون معكم وإلى جانبكم، لن نتحدث ولن نعود إلى منازلنا، نعاهدكم الله بأننا معكم خطوة بخطوة لأن هذا واجبنا.
3: نقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك،
4: ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم.
0: سيول من الرجال الأوفياء مع مركباتهم وأسلحتهم تراصت في خطوط ممتدة ودقيقة، رسمت طوقا تنظيميا وعسكريا محكما يعكس الجهوزية القتالية العالية والانضباط التام لتلبية دعوة السيد القائد، مؤكدة أن الأرض التي أنجبت هؤلاء الفرسان لا تقبل الضيم، وأن مخازن الرجال لا تنفد وبنادق الأشاوس لا تصدأ.
5: لا حرية ولا استقلال،
6: لا حرية ولا استقلال
5: إلا بجهاد وقتال،
6: إلا بجهاد وقتال.
7: ونقول لهم لا حصار لا نهب ثروات، نحن جاهزين ومستعدين كسر الحصار وإعادة ثروتنا المنهوبة.
8: نحن متبرعين ب500 مقاتل من قبائلي ومن بينهم من عزلة وادي فلة، وأكون القائد أنا، وأدعو الشعب اليمني كافة كل شيخ يجعل له 500 مقاتل ويكون القائد هو. بعتادنا بأموالنا بكل ما نملك وجاهزين لإشارة السيد،
9: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحاط ومجلمة تجديد للتاريخ حضور قبائل جماعة في هذا اليوم
10: للنفير والتعبئة العامة والاستعداد لخوض معركة الغرامة لتحرير كل شبر من الأراضي اليمنية.
11: العدوان الذي يحاصر بلدنا منذ 12 سنة، فنقول له لقد حضرنا وسنحضر في كل دعوة سواء للوقفات أو للجبهات.
12: الشعب في أتم الجهوزية لا دفع عن نفسه ورفع الحصار.
0: وفي ساحة الكرامة تلاحمت السواعد والقلوب وصدحت حناجر القبائل بالنفير العام مجددين التفويض المطلق للقيادة في اتخاذ خيارات الردع لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة وكسر الحصار الجائر بقوة الله وسواعد الرجال الأبية.
13: قبائل جماعة مجتمعة هنا لتؤكد أن زمن المماطلة قد انتهى وإلى غير رجعة، واستعادة الحقوق المنهوبة وكسر الحصار المفروض على اليمن حق مشروع لهذا الشعب. وها هي القبيلة تتجهز اليوم لانتزاع حقوقها بحد سيفها وسواعد رجالها الأبطال من اللقاء القبلي الموسع لقبائل جماعة.
14: وفي صعدة أيضا عقد لقاءان قبليان لأبناء مديرية اكتاف والبقع الحدودية ومدينة الإمام الهادي عليه السلام، أكد ضرورة تحقيق المطالب الشعبية بإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
15: توحدت قبائل اليمن وحدها الموقف والأصالة، لا مكان للأعداء في بلدهم ولا مجال لاستمرار العدوان والحصار، خطوط ثابتة لأبناء ومشائخ ووجهاء مديرية كتاف والبقعة الحدودية بصعدة في هذا اللقاء القبلي الموسع.
16: اليوم أتينا إلى هنا استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، ونوجه رسالتنا لتحالف العدوان والشر بأن احنا مستمرون في النكف القبلي حتى انتزاع كامل أراضي اليمنية، وبقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
17: وأبناء اليمن، قبائل اليمن، بيض الله وجههم في الدنيا وفي الآخرة، أي الرجال، رجال الرجال. أما العدو السعودي، نقول لك أيها العدو، حذاري حذاري، اليمن خط أحمر.
18: وعهدا منا أن نخوض

0: مرات الحروب مهما عظمت التحديات. وأنا أقول للتحالف المتصهين لا يغرنكم مرتزقتكم وأكاذيبهم ولا أمريكا ووعودها. فالقبائل الأبية تحت راية السيد حفظه الله، ولا أنا ثابت عمدناه بالدماء ولن نتراجع عنه أبدا.
1: مشهد الغضب لأبناء مدينة صعد القديمة، مدينة الإمام الهادي عليه السلام، تجسد مواقف خالدة في لقائهم المجتمعي. المشاركة الواسعة للقبائل والمجتمع معادلة قادمة، استعادة الحقوق فيها وإنهاء العدوان والحصار مطالب لا مساومة عليها. يحشهاري المسير، محافظة صعدة.
2: وعقدت قبائل الحميدات والمرنة في المراشي بمحافظة الجوف لقاء قبليا مسلحا إعلانا للجهوزية لكسر الحصار وإنهاء الاحتلالات.

0: والجهوزية القتالية، ومباركة للخطوات الأولى لكسر الحصار، عقدت قبائل الحميدات والمرانة بمحافظة الجوف لقاء قبليا مسلحا أكدت فيه جاهزيتها واستجابتها للسيد القائد في إنهاء الاحتلال وكسر الحصار وانتزاع الحقوق المنهوبة.
1: من وادي المرانة جايين منكفين ومستنفرين ومساعدين ضد أعداء الله أعداء الأمة وملبي السعودية والإمارات مضيبة أمريكا وإسرائيل واستجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله ورعاه في استنزاع حقوقنا وثرواتنا ورفع الحصار على الشعب اليمني بأكمله.
2: وحياكم الله إلى ميدان النكر الذي يجمعنا على ما يرضي الله ورسوله.
0: قبائل الحميدات والمرانة الوفية والثابتة على مواقفها المشرفة دعت أحرار وشرفاء اليمن على رأس الصفوف وتوحيد الكلمة وتعزيز التلاحم القبلي لمواجهة التحديات، بل واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة من قبل نظام قرن الشيطان وأذنابهم.
3: مستعدون وجاهزون لخوض المعركة لاستعداد حقوق الشعب وكذلك لدحر العدو.
0: يعكس الموقف القبلي لقبائل الجوف مدى الجهوزية القتالية لخوض المعركة القادمة وحسمها بالتوكل على الله والاستعانة به سبحانه. من محافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
4: وفي محافظة تعز نظمت قبائل مديريتي ماوية وصبر الموادم لقاءين مسلحين أكدوا خلالهما الجهوزية والاستنفار لمواجهة التحديات وكسر الحصار.
5: بايعناك يا قائدنا بايعناك.
6: بهذا الحشد خرجت ماوية لتعلن النفير والجهوزية موجهة رسائلها المعمدة بالدم إلى الداخل والخارج، بردا وسلاما لمن اتعظ وازدجر، وجحيما لمن أبى واستكبر.
7: نشرب من دماءكم.
8: نحن في أتم الاستعداد لآل سعود.
9: فوق آل سعود انتزع حقنا منهم
10: على حدود السعودية.
11: سننتزع حقوقنا بكل قوتنا.
12: جاهزون ومستعدون
13: بأسلحتنا بدمائنا برجالنا.
6: لقاء مسلح لقبائل مديرية ماوية تلبية لدعوة السيد القائد، إعلانا للنفير والجهوزية والتحرك الفاعل لاستعادة حقوق الشعب اليمني المغتصبة
14: للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
15: أن نعلن للعالم ونعلن للعدو السعودي والأمريكي والصهيوني أننا حاضرون في الميدان وجاهزون بأسلحتنا بدمائنا برجالنا بكل نملك من أجل فك ردع العدوان وفك الحصار عن هذا الشعب اليمني المظلوم.
16: خرجت قبائل ورجال ماوية مديرية ماوية وكذلك قبائل اليمن كافة لتقول لقارة السوء، إذا لم تجنحوا للسلم وتعيدوا الحقوق وتفكوا الحصار فإن هذا الشعب سينتزع.

0: استجابة للواجب الديني والوطني والإنساني وردا على صلف العدو، أكدت قبائل ماوية مواصلة الأنشطة التعبوية ودورات طوفان الأقصى استعدادا لأي تطورات ميدانية مع العدو وأعوانه.
1: لنعلن الجهوزية وفك الحصار على الشعب اليمني، ونقول لأمريكا وإسرائيل وعملاؤهم من العرب، نحن المطار بالمطار والميناء بالميناء، ولن نترك شعبنا محاصر.
2: واليوم قد انتهى صبرنا، فلا داعي للبقاء داخل منازلنا وإن لم نحرر أرضنا.
3: ونقول للسعودية الذي لم تحققه في الحرب في 11 سنة، لم تحققه في السلم ولا في ذبح، فنحن قادمون إليك يا سعودية.
4: وسوف نحارب أمريكا وإسرائيل بكل دمائنا وأموالنا وسلاحنا وأولادنا.
5: نحذر أمريكا ونحذر إسرائيل ونحذر أبنائهم ونحذر العملاء واليهود، ونقول لهم حذاري حذاري من أي تصرف أحمق، فإن الشعب قد نفض صبره.
6: ونقول لدول التحالف كفى كفى كفى، فاليمن يقظة، فاليمن أبنائها مستعدون للقتال ولدحر العدوان جميعا.
0: الحال نفسه مع هذا اللقاء المسلح لقبائل مديرية صابر الموادم الذي أكد وحدة الصف والهدف والعدو المشترك للأمة ووحدة الساحات ودعم وإسناد محور المقاومة، خيار لا رجعة عنه. فضل النهار، المسيرة، محافظة تعز.
7: شهدت مديرية النادرة في محافظة إب نكفا قبليا مسلحا تأكيدا على الجهوزية العالية لاستعادة ثروات الشعب وانتزاع حقوقه من العدو السعودي والمرتزقة وتحرير كل شبر في أرض الوطن.

0: احتشدت قبائل مديرية النادرة بمحافظة إب في لقاء قبلي مسلح، مجددة استجابتها لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومؤكدة ثبات موقفها في مواجهة العدوان والحصار واستعدادها لتنفيذ كل الخيارات التي تفرضها المرحلة دفاعا عن الوطن وسيادته وانتزاعا لحقوق الشعب اليمني ومواصلة لمسار التعبئة العامة والاستنفار.
1: لكن ونجدد عهدنا وولاءنا الصادق ونبارك كل الخطوات وكل القرارات للسيد القائد سلام الله عليه عبد الملك بدر الدين الحوثي.
2: أن أحرار مديرية النادرة جاهزون للمواجهة، جاهزون بالتعبئة، جاهزون صامدون في هذا الميدان وفي كل الميادين، رافدين للجبهات بالمال والرجال والعتاد والسلاح.
3: تجتمع قبائل مديرية النادرة تلبية لنداء سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، تلبية لندائه، وتعلن جهوزيتها الكاملة واستعدادها الكامل، وأن الأيدي على الزناد تحت انتظار إشارة البدء لانتزاع حقوقنا كاملة.
0: الحضور القبلي المسلح عكس حجم الجهوزية والتلاحم الشعبي، وأكد أن القبائل ستظل رافدا أساسيا في معركة الصمود والثبات، وماضية في تعزيز التعبئة والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات. كما عبر اللقاء عن تقديره للجمهورية الإسلامية في إيران على إرسالها طائرة إلى مطار صنعاء، معتبرا هذه الخطوة موقفا إنسانيا أسهم في كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني، ورسالة تؤكد رفض سياسة الحصار والتجويع.
4: حضرنا اليوم باجتماع ونكف قبلي ضد العدوان، نثبت له ميدانيا بأن رجال الله في اليمن جاهزين بالعدة والعتاد للحفاظ على ثروات الوطن واستعادتها بكل ما أمكن.
2: جاهزين ومستعدين بكل إمكاناتهم لمواجهة الصلف السعودي وفك الحصار.
5: ونعهد سيد القائد بأن نظل على هذا الدرب سائرين حتى تحقيق كل مطالب الشعب، كل مطالب الشعب وليس بعضها، من حقوق ومن رفع الحصار ومن رواتب للموظفين. لن نبقي أي شيء، ولن نبقى مرتهنين لهذا الاستعمار وأيديه ومرتزقته.
6: القبائل جاهزة تحت إشارة السيد
7: لأي
6: طارئ يحصل علينا اليمن، نحن جاهزين القبائل كل اليمنية السعودي والمرتزقة بانتحرهم بقوة السلاح والرجال
7: ويحترم
6: وانشل حقنا بغير رضا أي واحد غصبا عنهم ويفهموا ايش بقيمة على الأولي.
8: وبإذن الله الشعب اليمني سينتزع حقوقه حتى ينال الاستقلال الكامل وتحرير كل شبر في الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
0: يؤكد هذا اللقاء القبلي استمرار الحراك الشعبي والقبلي في تعزيز الجهوزية والاستنفار، وتمسك القبائل بموقفها المعلن حتى إنهاء العدوان والحصار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. من مديرية النادرة بمحافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
9: في محافظة البيضاء لقاءان قبليان مسلحان في العرش والوبية تأييدا لخيارات القيادة وإعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال والحصارات.

0: الويل لكم ثم الويل،
1: الويل لكم ثم الويل،
0: نفذ الصبر وتضع الكيل.
2: لا صبر بعد اليوم، القرارات اتخذت والخطوات حددت، سنوات الهدوء مضت وأعوام التريث ولت وأيام الحسم أتت. لا عدوان لا احتلال ولا حصار، وعلى السعودي الباغي تدور الدوائر، وللعرش وقبائلها ورجالها موقف أيده بيانها وأكدته يقينا حشودها وإزاء قرارات القيادة وخياراتها وحتمية المواجهة ومآلاتها. عاهدت بلا تردد أن لها العرش بقضها وقضيضها وعتادها وعدتها، تشتاق لحسم الأمر فالسيل قد بلغ الزباء والصبر بلغ المنتهى.
3: الرسالة الأولى هي للسيد الداد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أننا رهن إشارته وأن الشعب اليمني قاطبا قد فوضه في كل الخيارات التي يتخذها فيها في جميع المراحل.
4: ها نحن اليوم نعلن عن نفيل العام والنكف القبلي ضد الحصار الظالم الغاشم الذي استمر لسنوات عديدة.
5: والله إن لم يفك الحصار لتكون له عاقبة السوء وعاقبة الدمار وعاقبة الزوال، وهو يعرف من نحن ومن هم وما هي قوتهم وما هي قوتنا.
6: لم يفهم الدرس جيدا، ولكن في هذه تعتبر الجولة الحاسمة سوف يتلقى أصعب ضربة موجعة يتلقاها هذا النظام منذ 90 عاما.
2: في وهبية التاريخ لقاء قبلي حازم، قبائل وكتائب الشيخ الضرغام الراحل تؤيد في بيانها الصادر خيارات السيد القائد، تؤكد اليهوزية والاستعداد وتعاهد أن تكون في مقدمة الصفوف لا تهاب الشدائد، تتوج لساعة الصفر للتنكيل بمملكة العهر وأئمة الكفر.
7: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
8: نديو على استعدادها التام والجهوزية التامة للدفاع عن الوطن عين ما
9: دعاء الواجب.
10: نعلن جهوزيتنا العالية.
2: هذا النفير والعنفوان، هذا الاستنفار والطوفان بوجه الأعراب يؤكد أن أنف العدو ستمرق بالتراب، وأن غروره وإجرامه لن يمر بلا حساب، وسيدفع الثمن الباهظ أمام هذا الغضب الشعبي الناهض.
0: بجهوزية واستنفار،
1: بجهوزية واستنفار،
0: مستعدون لأي خيار،
1: مستعدون لأي خيار.
11: رسالة إلى العدو السعودي، لديك فرصة، إن فوتها فقد لا تعود غدا، والباب الذي يغلقه التعنت والتغطرس قد لا يفتح مجددا. الخلاصة، الاحتلال والمعاناة والحصار بعد هذا الغضب الشعبي لن يبقى أبدا. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
12: قبائل مديريات تهامة بمحافظة حجة تداعت إلى لقاء قبلي حاشد مسلح أعلنت فيه النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار وانتزاع الحقوق.

0: الدم بالسلاح المشرع والقبضات على الزناد، هبة قبلية تهامية أبية، وزحف هادر بالعدة والعتاد، في حجة لقاء قبلي مسلح لقبائل مديريات تهامة من عبس وحيران وحرض وميدي وأسلم وخيرال المحرق وكعيدنة، لإعلان النفير العام والجهوزية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لكسر الحصار الغاشم وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
1: نا قبائل تهامة خرجنا اليوم في نكف قبلي نعلن جهوزيتنا التامة لمواجهة العدوان السعودي ولتحرير أرضنا.
2: هؤلاء الرجال الذين حضروا في هذا اليوم يعلنون النفير ليس في هذا المكان بل على ركيبكم. يا أيها الصهاينة يا مجرمون، نحن لا نسكت عن حقنا، عاشقين للموت كما أنتم تعشقون الحياة.
3: نحن مستعدون يا سيدي ومولاي بجميع ما نمتلك بقواتنا وأتادنا وسلاحنا،
4: ونقول له يا قائدنا خذ بنا البحار، خذ بنا البر والبحر والجو، فنحن معك لن نخشى إلا الله.
0: قبائل مديريات تهامة أكدت الإعداد والاستعداد لكل الخيارات التي تقتضيها المرحلة، ودعت أحرار الشعب اليمني إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة وتفويج الآلاف من المقاتلين للجهاد في سبيل الله ذودا عن حياض الوطن وأمنه واستقراره وحريته.
5: نعلن النفير العام لجميع أبناء تهامة ونقول للعدو ستجدون منا بإذن الله ما لا تتوقعون، نحن لكم بالمرصاد.
6: سنناضل ونضحي لتحرير كل شبر من أراضينا وسندفن الغزاة في الرمال.
7: ونقول لمن تسول له نفسه، والله ما خرجنا في هذا المكان للزينة ولا لبسناها للزينة، إنما لنشبعكم من بطونها.
8: هذا الشعب الياباني كباية، انت ما تبجيه رسيد تبجيه رسيد بس، واحنا جاهزين رسيد تحت
0: الإشارة. لقاء قبائل مديريات تهامة القبلي المسلح حذر قوى العدوان ومرتزقتهم من العبث بأمن واستقرار الوطن، مع التأكيد على حماية الجبهة الداخلية وملاحقة الخونة والعملاء.
9: وإننا جميعا كشعبا وكدولة وكمواطنين وشخصيات اجتماعية في خلف جيشنا العظيم وقواتنا الصاروخية والبحرية.
10: الأرض تهتز تحت وطأة قبائل اليمن الأباء، وهنا قبائل تهامة تعلن النفير العام والجهوزية والاستعداد لكل الخيارات القادمة. من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
11: استنفرت قبائل صاب السافل في محافظة ذمار إلى لقاء قبلي مسلح مستجيبين لدعوة السيد القائد بإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
12: خرجت قبائل مديرية وصاب السافل بدمار إلى لقاء قبلي مسلح معلنة جهوزيتها الكاملة بسلاحها ورجالها لخوض معركة تحرير البلاد واستعادة سيادته وانتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار عليه.
13: رسالتنا للمنطقة الأربعة الشعب اليمني السعودي، نقول أقسم برب الكون ما يبقى على الدنيا معادي لو نطرح أفلاد الكبار، والله ثم والله ثم والله ما يفلت غازي السعودي لو تفلت السبع شداد،
14: وسنفك الحصار بأيدينا وسنتحرك ببنادقنا وأسلحتنا وسنكون صبر في الميدان.
15: نحن لكم بالمرساد، والله لن نكل ولن نمل، سننتزع حقوقنا اليوم أو غدا بقوة السلاح والصميل وبقوة الإرادة.
16: كفانا حصار، كفانا أخذ لمرتباتنا وثرواتنا، كفى إيداع ثرواتنا في البنك الأهلي السعودي، نحن لن نسكت عن هذا.
17: نقول للعدوان السعودي بأننا سننتزع حقوقنا بالقوة اليوم أو غير اليوم،
18: ونحن مستعدون وجاهزون للنفير العام ومستعدون لإشارة واحدة من السيد القائد في جف هذا العدو ونزع حقوقنا منه بإذن الله تعالى وبقوة الله.
19: سوف نفك الحصار بالصميل وبالقوة، وسوف نعيد حقوقنا بالصميل وبالرضا.
12: قبائل أصاب السافل أعلنت فتح مراكز التدريب والتأهيل العسكري لرفض معركة التحرر والاستقلال حتى طرد الغزاة المحتلين من أرض الوطن، ودعت أحرار اليمن إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتعزيز التلاحم القبلي لمواجهة التحديات.
20: إن الجانب الرسمي والجانب الشعبي والتعبئة العامة في خندق واحد خط الخط الاستنفار والجهوزية الكاملة لفك الحصار الجائر على بلدنا ولتحول وطرد المحتلين من أرضنا واستعادة حقوقتنا وكرامتنا.
10: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
21: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا لتحرير بلدنا من الغزاة والمستكبرين أمريكا وإسرائيل والسعودية ومن تحالف معهم من العرب والعجم.
12: شعب ضاق من حجم المؤامرات والمماطلة السعودية ونهب ثرواته، وآن الأوان أن يعيش كغيره من الشعوب ينعم بحقوقه وثرواته.
22: شعب أراد التحرر من التبعية والعمالة والوصايا، فشن عليه التحالف السعودي الأمريكي عدوان ليس له مثيل في هذا التاريخ، ومورس في حقه حصار بري وبحري وجوي، ونهبت ثرواته ومستحقاته على مدى 11 عاما، وخرج من هذا العدوان منتصرا بقوة الله، وأعمدة الدخان تتصاعد من أرامكو وبقيق وخريس، ومع ذلك مد يده للسلام، وما زال أهل سعود يراوغون يماطلون على مدى هذه الفترة الأمر الذي أدى إلى نفاد صبر هذا الشعب. شرف الدين رحبي، المسيرة، دمار.
11: وفي محافظة ريما احتشدت قبائل مديرية السلفية إلى لقاء قبلي هو الأوسع إعلانا للنفير العام وتأكيدا على الجهوزية العالية.
23: في مشهد قبلي مهيب يعيد رسم موازين القوة والعزة تدافعت قبائل مديرية السلفية.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0.
3: ايوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: أراجع حسابك يا سعودي جيدا، فلقد خسرت تقدما ورجوعا، هيهات أن يبقى اقتصادك سالما والشعب يفنى في حصارك جوعا. فارفع حصارك واحتلالك أوفلا، تجد السلام ولن تذوقه جوعا، ثم ادفع التعويض دون تردد يا من أتيت لحربنا مدفوعا. والحرب قائمة إذا ما طلتنا، وبها سنأخذ حقنا المشروعا. ونقول لك كل القبائل نكفت شبت لهب بالوعي والإيمان والبأس الشديد. كم من كبير حر يتوكد غضب، قابض زناد الحرب قبضه من حديد. كل السعودي بدي يجني ما كسب، ولو معه مليون فتغمى ويزيد. لا بد ما يخضع ويبني ما خرب، ولا أخذنا نجد من حبل الوريد. نقسم قسم لو يوصل الدم الركب، ما نقتلك يا صاحب البرج المشيد، ما نفلتك يا صاحب البرج المشيد. التحية للشعب المجاهد علي النعمي أبو زيد.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة أفاك إف إم 98.7 و98.5 إلى فترتكم المسائية أفاك هذا المساء. لكم كل التحايا مني معيد ومقدم هذه الفترة المسائية أنا محمد النعمي، ومن ربان الفترة أيضا الزميل العزيز محمد الديلمي.

0: نكف شعبي عارف. سلام الله على القبائل اليمنية.
1: جاهزين والله والله لا نخدث هذا الأطفاء.
2: ونعلن الاستعداد التام بالمال وبالسلاح وبالنفوس والنفير العام.
0: وقبل أن نتطرق لموضوعنا في مسائيتنا لهذه الليلة حول النكف القبلي اليمني والرد اليمني الصاعق للعدو السعودي ولمتحدثه المالكي الذي أصدر بيان بعد تصدي قوات الدفاع الجوي لسرب من الطائرات السعودية المعادية التي اخترقت أجواء اليمن لإجبار طائرة حرة من طائرات محور المقاومة آتية من إيران لكسر الحصار السعودي الأمريكي الصهيوني على اليمن. وقد أجبرت تلك الطائرات إلى العودة إلى أدراجها بفعل الضربات والتصدي الحيدري من قبل القوات الدفاع الجوي اليمنية. سيكون لنا وقفة قصيرة جدا مع الحدث التاريخي والذي لم يشهد التاريخ له مثيل اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، حيث احتشدت الملايين الغفيرة لتوديع شهيدها العظيم شهيد المحور السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، الذي ينتشر اليوم له مقطع صوتي وهو يحدث أبناء الأمة الإيرانية قائلا لهم في معنى كلامه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يموت كتلك الميتة التي ماتها أبناء إيران تحت وقع ضربات العدو المجرم الظالم الطاغي المستكبر الأمريكي والصهيوني، وأنه يدعو الله في كلامه ألا يموت على الفراش لأنه سيكون أسفا شديدا. وقد استجيبت دعوته وتقطع جسمه إلى جانب أفراد أسرته ومن كان معه بفعل تلك الغارات الظالمة التي أسقطت عليه أطنان من المتفجرات، أكثر من 30 طن من المتفجرات، وسقط هو وأطفال ونساء شهداء في سبيل قضية محقة عادلة هي مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني المتغطرس. هذه القضية التي يجب أن يحملها أولا العرب. ما جاء الأمريكي والصهيوني لقتل الخامنئي ولقتل أطفال مدرسة ميناب ولقتل الإيرانيين وتدمير مقدراتهم وحصارهم إلا لأنهم وقفوا وقفة جادة، وقفوا وقفة صادقة مع فلسطين. أي حسابات كانت لهم فموقفهم يشكر، ويجب أن تكون تلك الحسابات لدى الدول العربية، لأن العمق الأمني الاستراتيجي والقومي والإقليمي لكل الدول العربية والإسلامية هي فلسطين. إذا أزيلت الغدة السرطانية من فلسطين أمنت المنطقة من شر دول الغرب الكافر. هذا الموقف المشرف والعظيم الذي أنهى حياته سلام الله عليه بالشهادة في هذه الطريق وفي هذا السبيل. اليوم جموع مليونية، تخيلوا أنه كان محددا الوقت إلى قبل 3 ساعات وينتهي مراسم التوديع في طهران، ولكن مددت حتى 10:50 بتوقيت العاصمة الإيرانية طهران. والحشود حتى اللحظة ما زالت بكثافة عالية تتواجد، وأيضا هناك من يأتي، ما زال يأتي في الطريق إلى مصلى طهران الكبير لوداع القائد العظيم الذي ودع اليوم حتى من خارج العاصمة، حتى من خارج الدولة الإيرانية، من أكثر من 100 دولة بوفود رسمية وشعبية. وقد ذرف الجميع الدموع فقدا لهذا القائد العظيم سلام الله عليه، الذي يجب أن تحمل الأمة العربية بالذات تلك المواقف العظيمة التي حملها، تلك المبادئ والقيم والأخلاق تجاه قضية الإسلام والمسلمين. ولم يفرقوا، نحن لسنا بعرب وأنتم قضيتكم العرب كما يقول البعض من الدول العربية، هذا شأن عربي، إيش دخل إيران، إيش دخل إيران، يقول لك هذا شأن عربي. أيوة شأن عربي، ماذا فعلت أنت؟ شأن عربي ماذا فعلت، ما هو عملت، إيش الذي عملته، ما الذي قدمته لفلسطين ولقضايا الأمة لتستنكر على الآخرين أن يقوموا بدورهم وواجبهم الديني؟ أليست الأمة الإسلامية كالجسد الواحد؟ المسلمون جميعا عربا وغيرهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يجب أن يؤلمنا هذا الفقد، أنا فقدنا عظيم، لا أن يأتي بعض التافهين والحقراء والمنحطين والخسيسين والدنيئين والتافهين، البعض اللي ليشمت ويفرح بارتقاء هذا القائد العظيم شهيدا في سبيل قضايا الأمة وعزة وكرامة إيران. الحشود اليوم في طهران، وغدا وبعد الغد، وسيشاهد العالم أيضا تلك الحشود العظيمة التي ستزفه شهيدا عظيما إلى جنان الخلد في كربلاء والنجف الأشرف في العراق. أرسلت رسائلها وتلك الرسائل وصلت للأعداء بأن أمة لا تنكسر ولا تضعف ولا توهن ولا تستسلم بسقوط قائد من قاداتها حتى ولو كان رأس الهرم، حتى ولو كان رأس الهرم. تعودنا منذ اللحظات الأولى لهذا الدين، منذ أن سقط الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وحملت الراية وانتصر الدم على السيف وكسر الأعداء وبقيت القضية وانتهى الأعداء، ولم يذكر التاريخ الأعداء إلا بسوء، بسوء أعمالهم، وخلدت ذكرى الخالدين الأحرار كما ستخلد أيضا ذكرى الخامنئي. والذي أكثر من 100 وفد ورئيس وفد كتب كلمات، حتى أولئك الأعداء كتبوا كلمات في دفتر زياراتهم، في دفتر الزيارات، دفتر المشاركة في مراسم الوداع، كلمات عظيمة عن عظيم، سيخلدها التاريخ. عندما يسقط لنا عظيم نحمل دمه ونجعله وقودا لنا لنواصل السير والمسير على الخط والخطى التي خطاها دفاعا عن أمتنا وعزتنا وكرامتنا وأمننا وحريتنا واستقلالنا وثرواتنا وأرضنا ومقدساتنا وديننا وعزتنا، وعن كل غال لنا وثارا لدمائهم. ولن تسقط تلك الدماء هدرا بإذن الله تعالى.

سلام الله على الشهيد وعلى كل الشهداء العظماء. ما زالت مراسم التشيع مستمرة في إيران حتى اليوم 9 يوليو، ستكون يوم 8 في العراق، ثم يودع ويوارى الثرى بالعتبة الرضوية أمام ضريح الشهيد الإمام الرضا. سلام الله على الشهيد وعلى كل الشهداء العظماء، ودماءهم بإذن الله كما قلنا لن تسقط هدرا، بل ستكون وقودا وشعلة تنير درب كل الأحرار والجماهير الحرة والأبية والشريفة التي خرجت اليوم في تلك الساحات، والتي ما زالت تتوافد حتى اللحظة، والتي تغص بها شوارع طهران وكل المدن الإيرانية، هي التي ستأخذ بثأر هذا الولي وبثأر كل الشهداء، بثأر شهداء ميناب، وأيضا ستجرف دمه ودماء الشهداء الأمريكي من المنطقة بإذن الله وكل عملائه.

بعد العملية البطولية الحس العالي لقواتنا المسلحة طلع المالكي لوصفها قال المفروض قال يكون معه نخرة كبيرة كان يكون بين المخدرات يشم كيف ما شمش الصواريخ حقنا وجاي المومري قال معه نخرة كبيرة قال يصرحوا بين المخدرات نخرة كبيرة ما شمش حقنا الصواريخ قام يفعل بيان طويل عريض وسردية كاذبة بيان أخجف بيان بيهدد فيه ويرعد ويزبط 11 عام يا ابن الذين ما فعلت شيء في اليمن ولا حركت غاراتك شعرة من أبناء اليمن ماش من هناك يا محمد الله يقطع بليسك الأستاذ محمد الفرح يعني المساء برس تحدث عن أستاذ قال عن قيادي في أنصار الله يكشف 7 فضائح في بيان التحالف رنا هدد قال بيقصف قصف عنيف مالكي قال بيقصف قصف عنيف ويرجع لنا الأسطوانة المشروخة التحالف والشرعية ويعني الآن بريطانيا احنا بنهدد ابن الذين ابن اليهودية يعني يخترق أجواء اليمن ويعيث فسادا في اليمن ويرغم المرتزقة الأنذال الأحذية للتوقيع على توريد ويوردوا توريد كل مقدرات اليمن وإيرادات اليمن إلى البنك الأهلي ويعطيهم فتات من البنك الأهلي مما يوردونه وعلى أساس أنه تفضل منه مش نظام الحق أبتهم على أساس أنه تفضل منه إنها إكرامية وكرامة منه اليوم بيهدد بيقول ان احنا بنهدد لا تهددوش قولوا البيان حقه يضحك الواحد منا وفي نفس الوقت يجب ان نكون حذرين وعلى يقظة لانه غدار العدو غدار الجبان بيقولوا انه غدار المهم قراءة تحليلية لهذا البيان السعودي أجراها الأستاذ محمد الفرع عضو المكتب السياسي للحركة الأنصار لأنصار الله متابعة خاصة للمساء برس قال قيادي في أنصار الله يكشف عن 7 في بيان التعارف هيا اسمعونا يقول المقال شن عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرع هجوما لاذعا على البيان الصادر باسم ما يسمى قيادة القوات المشتركة للتحالف وتحت هذا البيان قيادة القوات المشتركة للتحالف واصفا إياه بالفضيحة السياسية والإعلامية التي تعكس حالة التخبط والارتباك التي يعيشها النظام السعودي في مواجهة المتغيرات الميدانية الأخيرة وأكد الفرح في مقال تحليلي له أن بيان الرياض لا يعدو كونه ثرثرة إعلامية تعتمد على التدخل والتلفيق في مقابل بيان صنعاء الذي استند إلى الفعل الميداني والقيم الأخلاقية والقانونية وأشار إلى أن البيان السعودي يحاول إحياء سرديات استهلكت على مدى أكثر من 11 عاما من العدوان معتبرا أن استمرار السعودية في التمسك بمسميات مثل التحالف والشرعية يعكس عجزا عن إدراك الواقع اليمني الذي تجاوز هذه المراحل السياسية منذ زمن ولخص الفرح التناقضات التي تضمنها بيان التحالف في 7 رئيسية حسب قوله وهي 1 فضيحة التسمية وتدوير سردية التحالف الشرعية تبدأ أولى فضائح البيان من ترويسته إذ لا تزال السعودية تتخفى خلف مسمى قيادة القوات المشتركة للتحالف في حين أن التحالف الذي أعلن عام 2015 تفكك ولم يبقى سوى العدو السعودي فضلا عن استدعاء مفردات الشرعية وربطها بعصر عبد ربه منصور هادي بات ينتمي إلى مرحلة سياسية منتهية تغيرت جذريا ولا تنسجم مع معطيات اليوم بعد أكثر من 11 عاما من الحرب الشرعية خلاص ماتت ودفنوها قبو سنافر دنابيع فالشرعية الحقيقية
تستمد وجودها من إرادة الشعب اليمني وقراره المستقل، لا من قوة أجنبية تدخلت عسكريا ولا من شخصيات فرضتها قوى العدوان. واستمرار التمسك بهذه المصطلحات يعكس عجزا عن مواجهة الواقع ومحاولة يائسة للإبقاء على مبرر فقد كل مقوماته. واليمن بشماله وجنوبه بشرقه وغربه اليوم يرفض حكومة الارتزاق التي تتخفى تحت هذا المسمى ويطالب بطرد المحتل السعودي. ثانيا، تناقض السيادة. يتحدث البيان عن حماية سيادة اليمن بلغة الوصاية. كيف يعني سيادة؟ من بيحقق لنا السيادة؟ أنت يا سعودي بوصايتك، بلغة الوصاية. بينما يصدر عن قيادة عسكرية معتدية ومحتلة بدأ عدوانها منذ 11 عاما، وهذا تناقض واضح. كيف يحمي السيادة من ينتهكها ومن يعد مجرد حديثه عنها انتهاكا لها؟ فالسيادة لا يمكن حمايتها عبر تدخل خارجي. ثالثا، قلب الحقائق. يمارس البيان تضليلا إعلاميا بتحميل الشعب اليمني والطرف الوطني مسؤولية كارثة إنسانية تسبب بها 11 عاما من الحصار والعدوان، وإعادة توصيف الجرائم الموثقة دوليا كاستهداف صالات العزاء والأسواق بوصفها انتهاكات من الطرف الوطني، ليصبح البيان أداة إنكار لا عرضا للوقائع. رابعا، الاستهانة بالوعي. يصف البيان النفير القبلي يا قبائلنا الحرة والأبية، أيها الأحرار الشرفاء. استمعوا إلى كيف بيصف البيان للمالكي لما يسمى بقوة التحالف السعودي. كيف يصف البيان النفير القبلي؟ يصف البيان النفير القبلي بهروب من الرفض القبلي. من الرفض، قال احنا بياننا نفيرنا القبلي هروب من الرفض القبلي، متجاهلا أن شعبا استهدف بنصف مليون غارة يعرف عدوه جيدا. إن هذه الفضيحة تكشف مستوى ألم الرياض من هذا النفير. بعد سقوط رهانها على التجويع، فقد تحولت ورقة الضغط إلى بركان ينفجر في وجه صانع الأزمات. وإذا كان النفير صرفا للأنظار، لماذا كان هذا التصعيد في خطاب العدو؟ يعني إذا كان نفيركم يا مستمعين الأعزاء يا شرفاء اليمن يا قبائل اليمن كما يصفه العدو، قلوا له إذا كان هذا النفير كما تقول صرفا للأنظار، أنا بيقول صرفا للأنظار عن قضية مدري إيش، صرفا للأنظار، ليش هذا الحماس؟ ليش هذا التصعيد من قبلك؟ ليش الأمريكي يأتي ويقدم مبادرات ويقول لنا لا خلوكم في المجال السياسي، سنقدم لكم تنازلات، سنفعل لكم إنجازات؟ لا، بدي مغريات. لا، لأن النفير القبلي ليس صرفا للأنظار، بل توجيه النظر إلى الحقيقة الواقعية. خامسا، شماعة خارطة السلام. 4 سنة مكنونا خارطة السلام. يتمسك البيان بخارطة السلام كشماعة للمماطلة، فهي لم تترجم لخطوات ملموسة منذ 4 سنوات، بل استخدمت وسيلة لإعادة التموضع وتفريغ الضغط وفرصة لكسب الوقت ولململة الأوراق بدلا من الدفع نحو تسوية حقيقية. سادسا، فضيحة البحر الأحمر. تبرز مفارقة في إدانة العمليات اليمنية بالبحر الأحمر، بديل عملياتنا في البحر الأحمر، رغم أنها تستهدف الملاحة الصهيونية أمريكية نصرة لمن؟ لغزة، ولا تستهدف النظام السعودي. إيش دخل أمك يا سعودي تتحدث عن إلا صهيون يا أستاذ محمد الفرح، لأن بيحس هو صهيوني كالجسد الواحد. إذا وخزت إبرة اليهودي كأنها في والله السعودي، كأنها في المهد، والله بيحس بها هكذا. انخراط الرياض في هذا الخطاب يكشف اصطفافا أمنيا يتجاوز حدود اليمن، ليؤكد أن العدوان واحد ويتلاقى مع الخطاب الصهيوني الأمريكي. هذا أنتم بتثبتوا لنا ببيانكم الذي تأثر بفعل تلك الضربات. سابعا وأخيرا، إفلاس بنك الأهداف. التلويح بقوة غير مسبوقة. سعودي قال لك يضربنا بقوة غير مسبوقة بعد 11 عام من الفشل، يعكس تخبطا وانسدادا في الأفق لا تفوقا عسكريا يا مالكي. وفي ختام مقاله يقول الأستاذ محمد الفرح، شدد الفرح على أن بيان الرياض
هو نتاج لمأزق سياسي وعسكري واضح أمام فرض صنعاء لمعادلة جديدة تتمثل في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء بشكل مباشر. وأكد أن العدو السعودي لم يعد يملك سوى لغة

التهديد بقوة أثبتت التجربة فشلها على مدار 11 عاما، في حين تتساقط أوراقه السياسية التي راهن عليها أمام الإرادة الشعبية اليمنية.

0: قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر. إنهم
1: يقذفوننا كي يدركوا. ألا معنا تقرير بل سمع له رد وزارة الخارجية اليمنية على بيان السعودي؟ تفضل نستمع.
2: الخارجية تصدر بيانا مطولا فندت فيه ما حمله بيان النظام السعودي قبل يومين من مغالطات ودعايات ومزاعم لمحاولته تحريف الوقائع وتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام كمن يريد أن يحجب الشمس بغربال. الخارجية في بيانها أكدت أن الشعب اليمني بكافة مؤسساته اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار ويد المعتدي، وأضافت بأن صنعاء لا زالت في المرحلة الأولى من كسر الحصار، وأن الشعب والمؤسسات حسموا الموقف بألا تراجع عن هذا المسار مهما كلف من ثمن. تحث الخارجية النظام السعودي على استيعاب جدية بيان القوات المسلحة لاستعادة حقوق الشعب، وتغمز من قناة حقوله النفطية وأرامكو وينبع وبقية الموانئ وبورصته ومشاريع رؤية 2030 عله يعود إلى رشده. وتوضيحا للصورة ونسفا للدعايات والمغالطات، نفت الخارجية ادعاء العدو السعودي بأن صنعاء رفضت خريطة الطريق التي تمت بين صنعاء والرياض برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان، موضحة أن ذلك غير صحيح إطلاقا، وأن صنعاء أكدت في مناسبات عدة موافقتها على خريطة الطريق، وأن النظام السعودي نفسه تملص من استحقاقات السلام بحلم إعادة فرض وصايته على اليمن بناء على رهانات خاطئة سقطت ولم تتحقق بحمد الله. تضع صنعاء نظام الرياض أمام محاكمة علنية مطالبة النظام السعودي بسرعة التوقيع على خارطة الطريق وتنفيذها فورا دون مماطلة أو تسويف، طالما يدعي بأن الخارطة جاهزة، وتضيف بأن دعواه بأنه مع خارطة الطريق سقطت بانزعاجه من عودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج إلى مطار صنعاء الدولي. تجدد صنعاء في بيان الخارجية تأكيدها بأن نظام آل سعود هو من يقف وراء استمرار الحصار في المطارات والموانئ اليمنية والمعاناة الاقتصادية والإنسانية، وأنه هو من يعرقل صرف المرتبات وفقا لخارطة الطريق وتخلع عن المعتدي ثوب الوساطة الذي يحاول ارتداءه، بأن المعتدي ليس طرفا محايدا وليس وسيطا حتى يحدد من الملتزم ومن المتنصل، فهو رأس العدوان وهو من أعلن الحرب وتبناها ورعى ويرعى كل الأنشطة العدائية ويحتل أجزاء واسعة من اليمن ويوزع الأدوار بين مرتزقته، وشن أكثر من ربع مليون غارة جوية على اليمن خلال سنوات العدوان، ولم يستثني أي شيء له علاقة بمظاهر الحياة، ولم تسلم من عدوانه حتى المقابر، وتسبب باستشهاد مئات آلاف اليمنيين. وردا على دعوى النظام السعودي بالدفاع عن سيادة اليمن، اعتبرت الخارجية أن ذلك محض غرور، وأكدت أن على ذلك النظام معرفة أنه ليس وصيا على الدول الأخرى ولا معنيا بالدفاع عنها وهو من يعتدي عليها، مبدية استنكارها لسلوك النظام السعودي العدواني ووصفه لعودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج وسفر المرضى بأنه انتهاك لسيادة اليمن أو تهديد لأمن المملكة. ورأت الخارجية بأن انتقاد النظام السعودي لعمليات الإسناد اليمنية لغزة في البر والبحر يثبت مجددا أنه أداة صهيونية يتحرك برعاية أمريكية لخدمة كيان العدو الإسرائيلي، مذكرة بأن الشعب اليمني رغم الحصار المفروض عليه والمعاناة الكبيرة التي تسبب بها النظام السعودي قدم مصلحة فلسطين على مصالحه وتحرك نصرة لأقدس قضية للأمة الإسلامية.
1: أي والله.
2: وردا على التهديدات التي أطلقها العدو السعودي أشارت الخارجية

تجمع رسالة الخارجية وبيانها بين النصح والتحذير معا، ففيما وجهت النصيحة إلى النظام السعودي باتخاذ الطريق الصحيح والأسلم للجميع، حذرته في الوقت نفسه من العواقب والتبعات، مضيفة بأن عليه أن يتحمل نتائج مغامراته وغروره، وأن يعي بأن أمن اليمن والمنطقة لا يتأتى من خلال القوة التي فشلت في فرضها أعتى دول العالم، سواء في اليمن أو إيران أو لبنان وفلسطين. وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة لأي محاولات عدائية وبأي شكل كان، سواء من قبله أو من قبل أدواته أو شركائه الصهاينة.

0: بالله عليك محمد ديرمي أنت ولا أعزاء المستمعين سلام الله عليهم جميعا، يعني بعض العالقين في الخارج له 11 سنة 11 عام يا جماعة، خارج وطنه مشرد عالق في الخارج يعاني الغربة، يعاني الفراق عن وطنه وعن تراب أرضه وعن أهله، ويجي من يقتحم المخاطر ويكسر الحصار ويوصله إلى بلده، ويوصف هذا الذي كسر الحصار وأوصل هؤلاء العالقين اللي لهم بعضهم أكثر من 11 عام يوصف بأنه انتهك سيادة اليمن. النظير اللي جاب العالقين انتهك سيادة اليمن، اللي جاي يكسر حصار ويدوس على غطرسة العدو السعودي يسموه انتهاك لسيادة اليمن. شوف على قلب المصطلحات، على قلب للحقائق، هكذا هو العدو الأمريكي والصهيوني والسعودي، دائما يقلبون الحقائق. مثل ما تسمع انهم يجعلوا من إيران وإسرائيل يعني في كتوصيف ما نسميه يعني كأدنى توصيف، والله مش يقولون ان إيران اكثر اجراما من الصهيونية، لا ما قد وصلوا لهذه المرحلة، عادي داخل بودهم يعلنوها لكن عاد به ما بيردهم ولا قدم بيوصفهم. استمعوا لتحليلات قنوات النفاق، تروا في منشوراتهم بيوصفوها إيران وإسرائيل سواء كم مجرمين أم بيقاتلوا العرب ويسووا يفعلوا، يقلبون الحقائق يقلبون الحقائق. الآن بيان العدو السعودي يعتبر أن دخول طائرة تكسر الحصار وتعيد عائدين عالقين لهم أكثر من 11 عام مفارقين لوطنهم، لم يسمح لهم حتى دمرت طائراتنا لكي لا نستمر في حصار بري وبحري وجوي يسمونه انتهاك للسيادة، عودة المرضى وعودة الجرحى والعالقين إلى بلدهم وبين أهلهم في وطنهم في بيوتهم في صنعاء في غير صنعاء، ما رجعوش إلى الرياض، ما عادوش إلى الرياض، ولا جت الطائرة غصبا عنكم إلى الرياض وانتهكت سيادتكم، عادت إلى صنعاء إلى أهلهم إلى وطنهم، كسر حصاركم. هذا الشيء اعتبره السعودي أنه انتهاك للسيادة، وسرب من الطائرات الحربية التي اخترقت أجواء اليمن لاعتراض طائرة مدنية إنسانية، ما هو انتهاك سيادة، هذا دفاع، دفاع عن السيادة، دفاع عن سيادة من؟ السعودي يجي دافع عن سيادتي، هذا بيسموها وصاية، هذا بيسموها تدخل في شؤون الآخرين، هذا بيسموه عدوان، هذا يسموه حرب، استمرار لحرب، استمرار لحرب انطلقت في 26 من مارس للعام 2015 إلى اليوم، هذا بيسمى استمرار للحرب. به واحد هذا ما ايش من منطق لديهم هؤلاء، يكذبون الحقائق دائما، يكذبون حتى يصدقون كذبهم. الان من هو الذي انتهك سيادة اليمن؟ هل الطائرة الإنسانية والتي جاءت بتنسيق مع حكومة صنعاء، مع الحكومة الشرعية، مع حكومة الأمر الواقع، أقل شيء يسموها حكومة الأمر الواقع، الحكومة التي تحمي الأرض والعرض والشرف والكرامة، والتي وقفت الموقف الإنساني إلى جانب عضو من أعضاء جسد هذه الأمة وهو العضو الرئيسي فلسطين. من الذي انتهك سيادتنا؟ هل الذي رجع إلى بلده وبين أهله بعد سنوات من الغربة والألم، ألم الفراق والتشرد، أم ذاك الذي جاء ليرمي بحمم طائراته وقذائف على اليمن أكثر من 500,000 غارة، استهدف الشجر والحجر والإنسان والمدر ودمر الجسور والمستشفيات والطرقات والمزارع والمدارس وصالات العزاء والأعراس وحافلات الأطفال؟ يريد يشوش على الشعب اليمني أنه بيدافع عن السيادة. من قتل أكثر من 50 طفل في صعدة بغارة إجرامية وهم في رحلة ترفيهية أطفال، كما قتل المجرم المعتوه ترامب أكثر من 136 طفلة وطفل في مدرسة ميناب. ماذا يفرق بينهم؟ كم من أطفال سقطوا؟ كم من أطفال في اليمن يعانون الآن، لحتى الآن حتى اللحظة يعانون بسبب الخوف الذي ورث في أجسادهم المرض، سكري وضغط وغيره. وش يقول لي بيدافع عن السيادة؟ سيادة من؟ حافظ على سيادتك أنت وال اللي مقعي، أنت مقعي. الدخان الصواريخ الإيرانية لو صدق منك يا سعودي، دخان الصواريخ الإيرانية لم ينطفئ وقد الوفد حقك بيشارك وأنت مدعوس، وهو مدعوس بيشارك الوفد حقه في مراسم عزاء وتوديع القائد العظيم السيد علي الخامنائي، وصار يقدم قدم بزكشان، يقبل يحب يبوس، يقبل يده عند ترامب، يقبلوا أشياء أخرى كما قال ترامب. هيا الإيراني رد على القواعد الأمريكية في كل المنطقة، وصيحتوا ونيحتوا اجتماع لمجلس التعاون الخليجي وبيانات الوزراء لوزارات خارجياتكم إدانة واستنكار إيران تضرب دول الخليج، إيران إيران، وفعلتوا تحالف طويل عريض لقطع الذراع الإيراني في اليمن. إيران بتلطمكم بذراعها، قطعوها. يقول رجالة ما بش رأيناها، ما بش ما بش. اليمن خلال معركة الإسناد لغزة تحمل وصبر، لعله وعسى أن العدو السعودي يمضي في مسار ما يسميه خارطة السلام، ومن أجل غزة تحمل الشعب اليمني ونسي آلامه وجراحه ومعاناته وجوعه وفقره وعوزه، تناسى، لم ينسى لكن تناسى حبا في غزة، في فلسطين، في قضايا الأمة ودفاعا عنها. اليوم جاء وقت انتزاع الحقوق، صبرنا الكثير، 4 سنوات من التهدئة صبرنا الكثير، وخلال هذه ال4 سنوات كانت السعودية والأمريكية والصهيوني شغال قرعة وعلى مدار الساعة لخلخلة الجبهة الداخلية لإثارة الفتن، ولكن تحطمت كل مؤامراته على صخرة وعي وبصيرة الشعب اليمني الذي عرف حقيقة من هو عدوه منذ اليوم الأول للعدوان. ونتحداك يا سعودي لما تفتح حقوق يلا
1: يا ابن سعود، نتحداك تدخل جوانا وتحب وندم بحنانا ودك موتك والفانا
0: عداد.

0: صوتك يا محمد. ناشط يمني يوجه رساله لترك المالكي، نزله. نتحداك يا ابن سعود، نتحداك. اليوم كانت هناك وقفه عظيمه وكبيره في مطار صنعاء الدولي لاحرار اليمن، ردا على تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية وشكرا للجمهورية الإسلامية في إيران لكسر الحصار. وقفة كبيرة وحاشدة وعظيمة، حتى جاءت لها الدعوة، أنا أرسلت بها حق الوقفة فترات، جاءت هذه الدعوة كانت متأخرة، لم يتم التحشيد لها. لكن رغم ذلك كان الحشود كبير، فكيف لو كان التحشيد لها كما مستعدين الناس بطلب يخرجوا يوم الجمعة؟ معي صاحب المطار مغادرين الناس للسعودي، واليمني ما بينساش من يقدم له معروف أبد، ما بينساش من يقدم له المعروف. خرجوا هؤلاء مؤيدين للبيان العسكري اليمني للقوات المسلحة، مسيرة عظيمة، وأيضا شاكرين للجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أنها ستستمر الرحلات. وكما قال في الزامن السابق، نتحداك يا سعودي أنك ترجع تحوم، يورينا شطارته السعودي ويعترض أي طائرة. البيان جاهز، ما بتقولوا عندكم ولا حلاه حق الخارجية اليمنية؟ لا، خليه خارجية اليمنية سمعنا. يلا كان مشهد عظيم، وهناك أيضا تصريحات لمدير مطار صنعاء، تصريحات لعدد من الحضور، تحدي، عنفوان، شموخ، إباء، عهد بالمضي خلف السيد القائد وتحت توجيهاته، متى ما أمر يأشر إشارة والناس ينطلقوا، ما يمسوا له في الرياء، ما يمسوا له في الرياء. واليماني لا قال قول ما يتراجع عنه، وشاهد العالم أفعاله قبل أقواله. اليماني بقائده العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقوالنا بتسبق أفعالنا، أفعالنا بتسبق أقوالنا، وإحنا قول وفعل وما بنهنجمش. سمعنا الكثير اليوم من خلال نشرة التاسعة للمسيرة وخلال الوقفات وتصريح أولئك الذين وقفوا بشموخ متحدين العدو السعودي، متوعدينه بانتزاع حقوقهم من كرشة. قالوا احنا ما خرجنا للزينة، ما خرجنا للاستعراض، نستعرض ببنادقنا وأسلحتنا، لا، خرجنا مستعدين متأهبين جاهزين للتوجيه، منطلقين لخوض المعركة الفاصلة بيننا وبين العدو السعودي ومن خلفه في تحرير أراضينا وانتزاع حقوقنا. صبرنا بما فيه الكفاية، وإلى هنا ويكفي.
1: جاهزين، والله لا نخل بثار العطفاء،
2: ونعلن الاستعداد التام بالمال وبالسلاح وبالنفوس والنفير العام.

0: إعلانية
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذا عدنا إليكم مجددا وحياكم الله مستمعين للكر. الآن نسمع تقرير الوقفة والحضور الحاشد اليوم في مطار صنعاء لتأييد بيان القوات المسلحة وشكرا للجمهورية الإسلامية في إيران لكسر الحصار. وبعد ذلك سنستمع أيضا لرسالة من ناشط يمني وجهها لتركي المالكي والسعودية. نستمع.
1: عقد ونيف واليمن تحت عدوان ظالم وحصار متراكم، إنهاء هذا الملف قرار شعبي حاسم. هذه الحشود التي تدفقت إلى أمام مطار صنعاء الدولي جاءت لتفوض القائد وتؤيد الجيش وتبعث تحايا الإخاء لإيران التي نالت شرف أولى رحلات كسر الحصار.
2: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لخوض حرب شاملة مع النظام السعودي العميل والمجرم إن أصر على طغيانه واستمرار عدوانه واحتلاله وحصاره. وتقديرنا للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها التاريخي العظيم والشجاع وكسرها للحصار الظالم، ونؤكد لها أننا شعب حر سيبادل الوفاء بالوفاء، كما نؤكد تمسكنا بمعادلة وحدة الساحات.
3: الشعب اليمني اليوم غير الشعب اليمني بالأمس، وأن الحقوق تنتزع وليست تمنح، والشعب اليمني سوف ينتزع حقوقه. ونوجه رسالة لتحالف العدوان وللعدوى الصهيوني والأمريكي والسعودي بأن الصبر الشعب اليمني لن يطول، والشعب اليمني جاهز لتوجيه قائد الثورة ومسلمين تسليم مطلق لقرارات قائد الثورة يحفظه الله. و من خلال هذه الوقفة نوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن أولا مطار صنعاء الدولي جاهز، هذه الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي تؤكد جاهزية مطار صنعاء الدولي، وتوصل رسالة بأنه حان الوقت لفتح المطار بشكل كامل، ونطالب باستمرار هذه الرحلات سواء من إلى إيران أو إلى جميع دول العالم.
4: نحن جئنا إلى هذا المكان لنعبر عن ضيق، عن موقف الشعب اليمني ضاق به ذرعا ما تقوم به آل سعود والمجرمين أمريكا وإسرائيل. نحن نعلم يا آل سعود أن موقفكم هذا وطاعة واستسلاما لأمريكا والإسرائيل، لذلك نقول لكم حذاري. السيد القائد رضوان الله عليه قد حذركم، والشعب اليمني خرج اليوم ليطلق آخر إنذار لآل سعود.
1: اليمن قالها اليوم إلى اليوم ويكفي، وقد بدأ العد العكسي، تحرير الأرض، انتزاع الاستحقاقات والاستفادة من الثروات، وإنهاء الحصار وفرض المعادلات. الكل جاهز للفداء وترسيم المستقبل بالدماء والتضحيات.
5: مفوضين الجيش، مفوضين السيد القائد العلم، لا أي توجيهات ولا أي خيارات، نحن جاهزون ومتوكلون على الله.
6: قتل كل الأنفس وكل الحياة التي تنبض، وهنا يجب أن نقف وقفة صادقة جميعا بكلمة واحدة بأن يكسر هذا الحصار بأي شيء كان، بالقوة أو بالسلم أو بالوقفة أو بغيرها من الوسائل المشروعة.
7: سوف نفقه بالحرب، سوف نفقه بالقوة، ونشكر الدولة الإسلامية إيران العبية، الدولة الإسلامية، وندعو بقية العرب أن يحظوا حظ هذه الدولة الإسلامية.
8: نشكر إيران على المبادرة العظيمة، ونقول لجيشنا العظيم ولدفاعنا الجوي اضربوا آل سعود، ولكل من حاول حصارنا.
9: هذا أمر وفعل يشكرون عليه، فبإذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ الشعب اليمني حقوقه كاملة غير متجزئة، وإذا لم يفهم النظام السعودي هذه الرسالة فبإذن الله ستخبره وتنبئه وتفهمه ويفهمه قادم الأيام.
10: وسننتزع حقوقنا من أكباد آل سعود، سننتزع حقوقنا من داخل بنوكهم ومن داخل مداراتهم، فالمدار بالمدار والميناء بالميناء.
5: إذا أكثر من عقد والعدو المجرم يفرض الحصار، لم ينفع معه لا جوار ولا حوار ولا حتى إدانة ولا استنكار، عدو لا يفهم إلا لغة النار. صوت الأحرار تأييد للجيش وتفويض للقائد لترسيخ معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار من أمام مطار صنعاء الدولي محمد الجبلي. المسيرة

0: إذا الآن بنستمع، إذا الفيديو جاهز ورسالة الناشط بنستمع إليها. أحد ناشطي
1: قال ترك المركب يهدد برد حاسم.
0: أها
1: عش عتعمل
0: ما يعمل
1: رب الكعبة، لا نخليكم تدخلوا الرقاصات تهريب حق موسم الرياض.
0: بابا
1: لا نغير لكم المطارات والموانئ، لا نخليكم تبيعوا النفط في تنيك عبر الصحراء. ما مش معنا حاجة،
0: هذا لعل حصلوا
1: هذا المطار مش حق أبوك ولا ورثت من أمك ولا خالتك، هذا حق كل مواطن يمني يبكر المطار يسافر بمشتهي. أنسافر بالبطاقة ولن ترجل برحلات إيرانية قادمة خلال هذا اليوم فيه. اعترضوا طيارة ولا فعلوا حركات دولة هكذا كما جلدكم بحقكم يا حق مؤخرة ترامب. يا سلاتي حياتي لكل الأحرار، ونبارك ونثمن هذه الخطوة الجبارة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكسر الحصار وهبوط أول طائرة وإقلاع أول رحلة غصبا عن أماتي. وورينا ما يفعل التعوسي هذا.
0: اي والله تعوزي.

الأستاذ عبد الرحمن العابد كتب قائلا بيان وزارة الخارجية ثلاثية الحسم اليمني في أعقاب بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو والرد السعودي عليه. وزارة الخارجية اليمنية أصدرت في صنعاء بيان ردت فيه على مزاعم الجانب السعودي. البيان أعلن عن استراتيجية ثلاثية الأبعاد تعيد تعريف قواعد الاشتباك السياسي والعسكري في المنطقة. ويمكن تحليل هذا البيان من خلال محاور التالي: أولا، ترسيخ كسر الحصار كأمر واقع لا رجعة فيه ولا رجعة عنه. حمل البيان إعلانا صريحا بأن الشعب اليمني بكافة مؤسساته اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار ولن يتراجع عنه مهما كلفه من ثمن. والدلالة هنا تتجاوز التهديد، إذ تحمل حتمية تاريخية تؤكد أن صنعاء لم تعد تفاوض على حقها في السيادة بل تمارسه فعلا. كما أن وصف ما يجري بأنها المراحل الأولى لكسر الحصار يحمل رسالة مضمرة بأن ما تحقق حتى الآن ليس نهاية الطريق بل بداية لعمليات تصعيدية أوسع جويا أو بحريا، مما يضع السعودية أمام معادلات جديدة: إما القبول بواقع جديد أو المواجهة المباشرة. وثانيا، قلب الطاولة بخصوص خارطة الطريق. في مناورة دبلوماسية ذكية حول البيان الاتهامات السعودية حول ما زعمه من رفض صنعاء خارطة الطريق إلى هجمة مرتدة. وقالت وزارة الخارجية: طالما يدعي النظام السعودي بأن خارطة الطريق جاهزة فهو مطالب بسرعة التوقيع عليها وتنفيذها فورا دون مماطلة أو تسويه. صح. والدلالة الأعمق أن صنعاء اختبرت جدية السعودية بمعيار عملي تمثل بانزعاجها من عودة مواطنين عالقين عبر مطار صنعاء. هذه النقطة تجرد الرياض من أي غطاء أخلاقي وتكشف أن اعتراضها سياسي بحت ولا علاقة له بأمن المملكة أو سيادة اليمن. ثالثا، تجريد الرياض من صفة المحايد وإعادة تعريفها كرأس العدوان وهو المحور الأكثر خطورة واستراتيجية، إذ ينتقل البيان من منطق الدفاع إلى منطق الاتهام المباشر مؤكدا أن السعودية ليست طرفا محايدا بل هي رأس العدوان الذي أعلن الحرب وشن أكثر من ربع مليون غارة. الدلالة القانونية والسياسية لهذا المحور جوهرية، إذ يسقط أي شرعية للمملكة كوسيط أو راعي للسلام ويعيد تعريف الصراع من كونه نزاعا داخليا إلى عدوان خارجي يحتاج إلى محاسبة. هذا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار: هل يتم التعامل مع ما يجري كقضية احتلال أم يستمر في التغاضي عن دور الرياض المدمر؟ تشكل هذه النقاط الثلاث تحالفا استراتيجيا بين الإدارة العسكرية والمناورة الدبلوماسية والتفنيد القانوني. البيان لم يكتفي بالرد بل فرض على الرياض معضلة حقيقية: إما الاعتراف بحق اليمن في سيادته وكسر حصاره أو تحمل تبعات تصعيد عسكري واقتصادي يحسب له ألف حساب سواء على استقرار المنطقة أو على أسواق الطاقة العالمية. ويتضح أن اليمن اليوم لم يعد في موقع المتهم كما حاولوا تصويره لأكثر من عقد من الحصار والعدوان، بل أصبح المدعي الذي يمسك بورقة الضغط الأكثر تأثيرا في معادلات المنطقة، بقلم الأستاذ الإعلامي عبد الرحمن العابد.

0: رسالتنا للعميل السعودي والعميل الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج،
1: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
2: والله والذي رفع السماء بلا عمد أنا مشتاقون للقائكم.
1: نحن لكم بالمرصاد
3: ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
4: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
5: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها، لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
6: قولوا للسعودية بأننا سنضربها كما نضرب إسرائيل، وندمرها كما ندمر إسرائيل، ونجعلها عبرة لمن اعتبر.
7: الشعب والله لا يدخل يتعصم دعا،
8: سينال العقاب من الشعب اليمني والجيش اليمني.
6: نحن أبناء اليمن سندخل إلى عقر دارك ودار أبيك وجدك بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: أقول لمحمد بن سلمان قرباتنا يا دار، والله أني قربات، وإن إحنا لك بالمرجع
10: يا الله أنها قربات. والله
9: أنت عدو اليمن، أنت عدو اليمن،
10: وبيحلف بكل ثقة صوت.
11: ثقتي بالله للنصر كافي
10: كافي.
11: اسأل الترك كم حصلوا من معاسي وانتصح من مصر إن كنت ناسي.
12: ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

0: قال دام والهدي زادي والشموخ اكسجيني حاصل الجمع عزة ثابتة منطقية دام وانا مجاهد كربلائي حسيني عزتي في كتاب الله والبندقية كل ما لاح في الدربيل قدام عيني لا زيارة جهنم ياخذ الأسبقية كم نصحت السعودي فرق بينه وبيني كم نصحت السعودي فرق بينه وبيني حدثه رطل والمفهوم والمفهوف يفهم وقية حدثه رطل والمفهوف يفهم وقية 3 3 7 2 2 8 8 20 88 للمشاركة معنا في هذه المسائية. معنا أول اتصال أخي محمد. ألو افتح لي يا محمد. حياك يا بشير بيش.
1: الله يعينك ويعين جميع المستمعين. تفضل.
0: وياك
1: ورسالتي للعدو السعودي نقول له فوالله ما عن تلا رسالة لأمريكا والإسرائيل. فأما إذا عرضنا عنا خطى بسارع طفل من أبناء هذا الشاب من ما فعلتوه فوالله لا عن يا بن سلمان ولا أبوك ولا أسرتك من أولها إلى آخرها تستوي حدا من أحذية أولئك الأطفال اليمنيين الذي قتلتموهم. فارجعوا وعاتبوا فاليوم فاليمن اليوم غير الأمس. المطار لا حقه ولا حق أبوه حق هذا الشعب. والطائرة الإيرانية هبطت في المطار رغم الأنف وعن أنف وعنف الأمريكي والإسرائيلي وكل طواغيت من يريدون أن يبعدون عن نصرتنا وعن حقوقنا.
0: نعم.
1: ونعزي المجاهدين في إيران ونشكر من شارك ومن صنع في هذه الموكب العظيم موكب السيد الخامنئي. وتحياتي لك وإن شاء الله قريبا عن قريبا نسمع ذلك الهدهد ذلك العميد والبيان ضد أولئك الطغاة الذين اليوم يخدمون أمريكا وإسرائيل لضرب المسلمين. وتحياتي لك ولجميع المستمعين ولسيدي ومولاي سيدي عبد الملك
0: سلام الله عليه. والتحية لك يا بربيش.
1: ساعة الصفر دقت
0: الأبشر والمعشر أشر. تحية لك يا غالي في أمان الله.

0: ما انا كل حر ضايق. اتصال من ارحب الجوده الشيخ صالح الجيد. يا مرحبا.
1: يا حيا ومرحبا يا استاذ محمد النعيم، مساكم الله بالخير سيدي، مساء النور عليك وعلى المخرج وعلى كل المطلين والمستمعين.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم على
1: سيدي. الحمد لله رب العالمين الذي نصرنا، الحمد لله الذي كسرنا الحصار بسبب هذه الدولة العظيمة إيران الإسلام الذي ارسلت منهم عالقين كان لديها أو في الدول الآخرة، وجابتهم إلى صنعاء وكسرت الحصار، ويعني رجعوا متهكرين اليهود والنصارى على سعود وقواتهم المسلحة الذي كانوا إنها عربية وإنها يعني تحمي اليمن. عليهم رحمة الله سواء محمد بن سلمان أو المالكي المتحدث باسم التحالف العربي. اليوم لا بقي تحالف عربي أبدا، ما بقي إلا تحالف إنجليزي إسرائيلي أمريكي. ورأس النفور فطار نفتتح وبعد افتتح كل الخطوط الجوية من العاصمة الإيرانية الحبيبة، وكذلك من الصين ومن روسيا ومن كل الدول الذي يعني ما تقول تكتر الهيبة حتى أمريكا. احنا سيدي في الكبيلة اليمنية نسلم تسليم مطلق السيد القائد
0: صلى
1: الله عليه، ونكيد البيان الرسمي الذي ادعى البنتين يحيى صريح سلام الله عليه، يعني اخرج صدورنا بهذا البيان العظيم الذي يعني قال للسعودية إذا تطور فيه ودخلت الطائرة إلى أجواءنا فسوف يحرقوا أبوها. فالحمد لله رب العالمين، سلام الله عليكم وعلى السيد القائد وعلى جيشنا والبحرية وخطر
0: الجميع إن شاء الله
1: الأمن والمحاضرات. وفي الأخير تقبلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد الناطق الرسمي للقبيلة اليمنية وتصبحون على خير.
0: وأنت من أهل الخير في أمان الله، والتحية لك، التحية للجميع. قال كسر الرأس السعودي ضمن كسر الحصار، ما الرأس المشاكل غير كسار روس، هكذا الحل يصبح هكذا الاختبار، والمراقب يضع ما بين فكيه قوس. الرسالة طويلة والبيان اختصار، لقن اعداء دروس وذكر اعداء دروس، امتلاك الصواريخ امتلاك انتصار، دوس يا انتاجنا الحربي بالانتاج دوس، يمكن اطلاق الاسرى يلزم اطلاق نار، نية المعتدي مثل اليمين الغموس، انهضي يا طويلات المدى والقصار، واجعلي من تطاول يقتنع بالجلوس، ما لجمع الخوارج دخل ولا قرار، اليمن حر وخصوم اليمن في حبوس، اليمن حر وخصوم اليمن في حبوس.

ممكن محمد نسمع أيضا تقارير الخروج المهيبة والعظيمة لقبائل اليمن الأبية والشريفة والحرة والوفية التي خرجت بعدتها وعتادها معلنة النفير العام والجهوزية العالية وداعية إلى الالتحاق بدورات طوفان الأقصى كل المراحل الأولى والثانية والاستعداد ورفض الجبهات بالمال وبالرجال. نستمع كنموذج من النماذج الحرة لقبائلنا العزيزة.

0: الويل لكم ثم الويل،
1: الويل لكم ثم الويل،
0: نفذ الصبر وطفع الكيل.
2: لا صبر بعد اليوم، القرارات اتخذت والخطوات حددت، سنوات الهدوء مضت وأعوام التريث ولت وأيام الحسم أتت. لا عدوان لا احتلال ولا حصار، وعلى السعودي الباغي تدور الدوائر. وللعرش وقبائلها وريالها موقف أيده بيانها، وأكدته يقينا حشودها وإزاء قرارات القيادة وخياراتها وحتمية المواجهة ومآلاتها. عاهدت بلا تردد أن لها العرش بقضها وقضيضها وعتادها وعدتها، تشتاق لحسم الأمر، فالسيل قد بلغ الزباء والصبر بلغ المنتهى.
3: الرسالة الأولى هي للسيد القائد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أننا رهن إشارته، وأن الشعب اليمني قاطبا قد فوضه في كل الخيارات التي اتخذها فيها في جميع المراحل.
4: ها نحن اليوم نعلن أن فيل العام والنكف القبلي ضد الحصار الظالم الغاشم الذي استمر لسنوات عديدة.
5: والله إن لم يفك الحصار لتكون له عاقبة السوء وعاقبة الدمار وعاقبة الزوال، وهو يعرف من نحن ومن هم وما هي قوتهم وما هي قوتنا.
6: لم يفهم الدرس جيدا، ولكن في هذه تعتبر الجولة الحاسمة سوف يتلقى أصعب ضربة موجعة يتلقاها هذا النظام منذ 90 عاما.
2: في وهبية التاريخ لقاء قبلي حازم، قبائل وكتائب الشيخ الضرغام الراحل تؤيد في بيانها الصادر خيارات السيد القائد، تؤكد اليهوزية والاستعداد وتعاهد أن تكون في مقدمة الصفوف لا تهاب الشدائد، تتوج لساعة الصفر للتنكيل بمملكة العهر وأئمة الكفر.
7: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
8: اليوم على استعدادها التام والجهوزية التامة للدفاع عن الوطن عين مع دعاء الواجب.
9: نعلن جهوزيتنا العالية.
2: هذا النفير والعنفوان، هذا الاستنفار والطوفان بوجه الأعراب يؤكد أن أنف العدو ستمرق بالتراب، وأن غروره وإجرامه لن يمر بلا حساب، وسيدفع الثمن الباهظ أمام هذا الغضب الشعبي الناهض.
0: بجهوزية واستنفار،
1: بجهوزية واستنفار،
0: مستعدون لأي خيار،
1: مستعدون لأي خيار.
10: رسالة إلى العدو السعودي، لديك فرصة، إن فوتها فقد لا تعود غدا، والباب الذي يغلقه التعنت والتغطرس قد لا يفتح مجددا. الخلاصة، الاحتلال والمعاناة والحصار بعد هذا الغضب الشعبي لن يبقى أبدا. من محافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.
11: قبائل البيضاء قبائل وافية،
12: تحية القبائل البيضاء وكل القبائل الأبية. اليوم الخروج أيضا في جماعة في صعدة في حجة، قبائل تهامة حرض وحمس وخيرها، قبائل في ريمة في وصاب في الحيمة بني مطار في عدة محافظات ومديريات، خروج كبير بني صريم، لا ننسى عمران بني صريم، كان هناك خروج قبلي كبير وعظيم ومهيب ومشرف. تحية لكل القبائل الحرة والأبية. ما زال مستمر هذا الخروج، وهذا النكف القبلي مستمر وسيستمر حتى يؤشر القائد إلينا إشارة، وسننطلق لكل محاور القتال لمواجهة الأعداء. سنستمر في تعبئتنا العامة، سنستمر في رفدنا للقوات المسلحة بالمال وبالرجال، سنستمر في إعداد أنفسنا قتاليا لخوض معركة مشرفة، لأن أمامنا معركة أكبر. لسنا حاورين يعني ولا خلاص كده، أمامنا السعودي، لا أمامنا عدو كمان السعودي. أمامنا نريد أن نطهر الأرض العربية والإسلامية من دنس الأمريكي والصهيوني، وأحذيتهم وأذنابهم ومرتزقتهم وعملائهم والخونة. نريد أن نطهر هذه البلاد ليسود العدل، لينتشر يعم الأمن والأمان، وينعم العرب والمسلمون بالحرية الحقيقية، الحرية التي أرادها لهم دينهم وعقيدتهم وقرآنهم الكريم، الحرية على أساس قرآني تستطيع من خلالها أن تواجه كل أعداء هذه الأمة وأن تنشر القسط والسلام

محمد قل السعودية عدل، قل السعودية عقل يا أخي. ما شد رسله بعد هذا الرسالة الطاش البطاش. آه وقديم قفله. نعم بإذن الله تعالى يعقل ولا عن نعقله.

جيل الرسائل محمد، الوقت بيدركنا. بدايه من عدن الدين هذا الحين زامل 12 محمود قزان، تحيه لك يا محمود قزان وكل الاحرار في مديريه صوير وفي عمران باكمله. يقول نحن جاهزون ومدربون في اعلى جوزيه عاليه قوه القوه ابناء القبائل، اذا استمر السعودي في عدوانه مستعدين لخوض المعركه. وهيهات من الذله، هيهات من الذله. التحيه لك يا محمود قزان صوير عمران، وتحيه لكل الاحرار في محافظه عمران باكملها.

من أفلح اليمن. تحية لأبو طه فلاح ولكل الأحرار في مديرية أفلح اليمن ومحافظة حجاج بأكملها، وشكر لك أيضا موصول يا أبو طه. يقول المعادلة أصبحت واضحة، يجب على السعودي أن يفهم بأن للشعوب كرامة، وهذا الشعب الكريم العزيز شعب الإيمان والحكمة صبر بما فيه الكفاية وترك فرصة كافية أمام النظام السعودي لم يستفد منها ولا من الدروس طوال الفترة الماضية. فالآن الشعب اليمني قرر قراره بانتزاع حقوقه. النظام السعودي أمام خيارين، إما يستجيب للمطالب المحكة أو الحرب أو الحرب. تحية لك يا أبو طه فلاح.

قال لا بلغ صعودا أن شعبي له في الحرب أخبار وخبرة ونحن رجالها حقا وأنتم رجال مراقص وملوك خمرة ترى وطني أعز من الثريا ودون شموخنا شهب المجرة ومعركة اليماني سوف تبقى لكم ولغيركم عظة وعبرة سلوا التاريخ عنا أي غاز على هذا الثرى لم نقضي أمره وسوف يموت من يغزو ثرانا ونسلب روحه وندوس قبره رسالتنا إلى سلمان حربا ليوم الدين ضارية ومرة يشب ظلامها ويشيب فيها ومنها كل

قال 11 عاما، 11 عاما من العدوان الغاشم على البلد، مارس فيه أنواع الجرائم، قتل ودمر، حاصر وجوع، ولم نسمع العليم وحاشيته يتكلمون عن السيادة والقوانين الدولية. وعندما جاءت الجمهورية الإيرانية لتقديم خدمة إنسانية من خلال طائرة مدنية تحمل مرضى وعالقين، سموها انتهاك للسيادة، وكأن الطائرة جاءت محملة بالقنابل والصواريخ لتقتل وتدمر وتحرق الشعب اليمني. نقول لهؤلاء: من أنتم لما تتكلمون عن السيادة؟ أبعد حقارة بعتم وطنكم وأرخصتم أنفسكم وتأتون تتكلمون عن السيادة؟ أي سيادة؟ عقل يا سعودي، إحنا قد جبناه، قال وهو طلب عقل يا سعودي. إن شاء الله بسمعه مرة أخرى. يجب أن يكون بين الزوامل.

السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تحية للحشود الغفير التي خرجوا في إيران ومن خارج إيران لتشيع جثمان الشهيد الإمام علي الحسيني الخامنائي رضوان الله عليه الذي قضى نحبه وهو يجاهد في سبيل الله من أجل إعلاء راية الحق ونصرة المظلومين. فالحشود تصر على أخذ الثار والانتقام للأمريكيين واليهود الفراعنة الذين أفسدوا في الأرض. فمحور المقاومة صف واحد، عازمون بإذن الله على أخذ الثار لكل الشهداء وتحرير فلسطين من دنس اليهود الصهاينة. ونقول النظام السعودي إذا عاد مصر على العدوان والحصار يجرب حظه وما يشوف الرد اليماني المزلزل. قال الإمام علي عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. أبو علي دغفل من عمران، تحية لك يا أبو علي دغفل والكل الأحرار في عمران.

من الأخبار العاجلة أنه انتهت مراسم توديع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي، ويستعد الشعب الإيراني غدا للتشيع. اليوم كان توديع، اليوم كان الحضور الجماهيري للتوديع، غدا سيتم التشييع بإذن الله تعالى لهذا القائد العظيم، وستستمر هذه الفعاليات إلى أعتقد اليوم التاسع من شهر يوليو أو 25 حتى يورى جثمان الجثمان الطاهر إلى الثرى. رسالة تقول مساء النصر مساء الثبات علينا وعليك. كان الشعب اليمني الحر مع السيد القائد وقوات المسلحة في كل الخيارات، وجاهزوا للخوض المعركة حتى انتزاع الحقوق كاملة، ولا تطيب نفوسنا إلا إذا رأينا ميناء ينبع خاوي على عروشه، ورأس تنورة وخريص وبقيك تشتعل نيرانها حتى بيشاهده كل الجزيرة العربية. فالسعودي خبيث خسيس جبان.

قال نحن نبارك ونشيد كل ما جاء في بيان ونؤيد كل ما جاء في بيان القوات المسلحة وذلك لكسر الحصار وانتزاع حقوقنا بالقوة من مملكة العهر والشواذ والترفيه. لقد حان للبركان اليماني أن يتفجر باقتلاع نظام ابن سلمان وإنها تدخله وإنهاء تدخله في شؤون اليمن إلى الأبد. أكيد بإذن الله يا أبو ماهر الشيخ، التحية لك يا غالي.

وبالاخير نقول غلاظ الكبود يا سيدي راهن بنا ورقى سنود با نلعن امريكا ونلعن جدها ابجد حروف النصر في شعب الصمود عاد القبائل لك تجدد عهدها اذا جماعه نكفت منها الاسود يتزلزل العالم لقوه حشدها صيحه نكفها كانها صيحه ثمود ولا اليد الطوله القويه يدها بهيبه الدنيا لها خرت سيود غصبا تمشيها على ما ودها هل ثامن ابواب هل ثامن ابواب اصطلاء ذات الوقود في جزرها ولا الفنا في مدها بالباس تستنطق من اوكار اللحود جيوش بارت وانتهت في حدها تاريخ تشرف بها الاف العقود بالمجد وجماعه تشرف مجدها بالمجد وجماعه تشرف مجدها تحيه لقبائل الجماعه التي خرجت بالفعل اليوم حشد قبلي مهيب وعارم وقوي جدا والتحيه لكل القبائل الحره والابيه التي ندعوها من منبر اذاعه الوعي والبصيره افاك ام الى من يصله صدى اثير هذه الاذاعه الحيدريه بان استمروا في الحشد والتحشيد والجهوزيه والنكف العارم لارسال الرسائل الواضحه والجديه والاخيره لنظام آل سعود ومن يقف وراءه بانه انتهى زمن الصبر وجاء زمن انتزاع الحقوق وتطهير الارض وانهاء الحصار. بالختام لكم مستمعين الاكارم قبائلنا الحره والابيه شعبنا اليمني العظيم كل التحيه مني انا محمد النعمي ومن الزميل العزيز محمد الديلمي في امان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والإمام زيد عليه السلام هو رمز عظيم من رموز الإسلام، يحظى بمكانة عظيمة لدى أبناء الإسلام وفي ذرية رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في العترة الطاهرة، ولدى الأمة بمختلف مذاهبها وأفكارها وتياراتها، يحظى بمكانته المرموقة والعظيمة، يحظى بإجلال وتقدير فيما كان عليه من عظيم الصفات، وفيما كان عليه أيضا من كمال إيماني، وكذلك يحظى باعتبار دوره التاريخي والعظيم في الأمة الذي امتد أثره إلى اليوم. الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد، لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم والطغيان. الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة، فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن، من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلا كل جهده ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخري.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
2: ولا تصعر، ولا تصعر. وردت هذه المفردة في الآية 18 من سورة لقمان، وهي قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعر من مادة صعر، وهو الميل في الخد خاصة، وقد صعر خده وصاعره، يعني أماله من الكبر. يقال: أصاب البعير صعر، أي داء يلوي منه عنقه. فكأن المعنى: لا تلزم خدك للصعر، لأنه لا داء للإنسان أذوى من الكبر. فالآية تفيد النهي عن التكبر، ومثله في المعنى قوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. روي عن ابن عباس أن المقصود بثاني عطفه النضر بن الحارث لوى عنقه مرحا وتعظما. وقد سئل الإمام الهادي عليه السلام عن معنى ولا تصعر، فقال: هذه وصية من لقمان رحمة الله عليه لابنه، يأمره ألا يصعر خده للناس. ومعنى تصعر خدك أي تعرض بوجهك عن الناس وتصفح لهم خدك وتعصره لهم استخفافا بهم وإعراضا عنهم عند إقبالهم عليك ومساءلتهم لك. فأمره أن يقبل بوجهه إليهم ويبسط وجهه لهم ولا يعرض به عنهم. وهذا فعال تفعله جبابرة الأرض ومتكبروها، إذا أقبل الناس إليهم أعرضوا بوجوههم عنهم وأعطوهم خدودهم، فيكلمونهم وخدودهم مصعرة ملوية منحرفة عنهم.

0: نجد في القرآن الكريم التحذير الشديد من اليمين الفاجرة، يمين الغموس. والإنسان لماذا قد يستخدم اليمين الفاجرة؟ لماذا قد يحلف على الكذب؟ بسبب الطمع. هذه في أغلب الأحوال، البعض من الناس بسبب الطمع يريد أن يقتطع من حق الآخرين، من أموال الآخرين، يحركه الطمع إلى ذلك. هذا وزر وظلم وإثم، ويجمع بين عدة جرائم، جرائم متعددة. البعض كذلك من أجل أن يمضي باطلا يحاول في قضايا معينة أو مشاكل معينة أو قضايا جنائية وغير ذلك. لا يستخدم اليمين الفاجرة والحلف على الكذب إلا لغاية سيئة، لغاية سيئة، فهو أمر سيء ويجر إلى أمور سيئة ومعاصي كبيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من كبائر الذنوب التي تحبط كل أعمال الإنسان، كل أعمالك الصالحة تحبطها تماما ولا يقبل الله منك أي عمل. وفي نفس الوقت لها آثار سيئة على الإنسان، آثار رهيبة تفسد نفسية الإنسان، يسلب التوفيق، يسبب لنفسه مصيرا سيئا إلى نار جهنم. الحديث النبوي أنها تغمس صاحبها في النار غمسا وتذر الديار من أهلها بلاقع. حالة رهيبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت. الإمام زيد عليه السلام

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرى.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب،
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد،
7: لننطلق صواريخ
8: مع إيران من الأنصار
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا، نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

صوارخ حمرتك.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطة والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازراء ما اتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي الى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانة، انت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن باذن الله انا ما اتخلف، وانا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. أيها الإخوة والأخوات، في زمن تحديات الكبرى وبينما يمر وطننا العزيز بمرحلة استثنائية من الصمود والجهاد في مواجهة الحصار والعدوان، تبرز هنا جبهة الإنتاج والوعي والاكتفاء الذاتي. لقد علمتنا مسيرتنا المباركة وقائدنا يحفظه الله أن السلاح الحقيقي لكسر القيود وتبديد المؤامرات يبدأ من الاعتماد على الذات، وأن نأكل مما نزرع ونلبس ونستهلك مما نصنع بأيدينا اليمنية. اليوم نسلط الضوء في هذه الحلقة على نموذج يمني ملهم، امرأة يمنية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار، بل شمرت عن ساعد الجد لتقتحم مجالا حيويا نادرا على المستوى المحلي، وتضع بصمتها في صناعة المنظفات والمبيدات المحلية بكفاءة عالية وأياد يمنية خالصة. نذهب وإياكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير في هذه الحلقة، ونعود وإياكم مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة أميمة

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام وباسمكم نرحب بالأستاذة أميمة الخليدي صاحبة المشروع المحلي المبتكر لإنتاج مبيدات الآفات المنزلية سم الصراصير. أهلا وسهلا بك أستاذة أميمة ومرحبا في هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية. أهلا
1: وشكرا لاستضافتكم.
0: أستاذة أميمة، في البداية نود أن نتعرف على الهوية الرسمية لمشروعكم. كيف ولدت هذه الفكرة الفريدة في ظل الظروف التي تعيشها بلدنا الحالية؟
1: في البداية بغض النظر عن أني مهندسة زراعية وعلى شخص طبيب ندرس في كلية الزراعة وبنعلم هذا الشيء في كلية الزراعة بجزء كبير من التفاصيل. في البداية كان عندي فوبيا، وقت الخبرة كانت تقول لي المشكلة اللي تواجهيها لا تهربي منها عشان تتخلص منها أو بفجرت الحجر. فكان مخوفي من الحشرات ويعني وكنت أكره ظهورها، فجأت لي هذا الشكل أنها نعمل هذا المنتج
0: يعني
1: أتخلص منها بشكل نهائي المشكلة، في نفس الوقت أفيد الناس اللي عندهم هذا النوع من المشاكل أو هذا الآفة اللي تتجر في بيوتهم أو في المطاعم أو في الفنادق في الكافيتيريا وما إلى ذلك.
0: فعلا لفتني مشروع أستاذة أميمة أنه تقريبا المشروع الأول يعني المتميز في هذا المجال. طيب أستاذة أميمة، خلف كل نجاح دائما ما تكون هناك بيئة حاضنة، من الذي حظي بالدور الأكبر في مساندتك في مشروع صناعة المبيدات، ومن الذي قدم الدعم لكم في أولى خطوات المشروع؟
1: في البداية الأهل والأصدقاء كانوا أكيد المشجع الرئيسي وزميلاتي من الجامعة، حتى أمي الله يحفظها طبعا هي ماتت قبل فترة، كانت دائما تحاول تتابعني أول بأول وتساعدني في يعني في الترويج للمنتج في إعداد المنتج نفسه. أبي أيضا كان من كل ما هو متحمس كان يشارك في التجربة، وزوجي أصحاب المهندس عمرو العاضي كان دائما داعم في طريقة إعداد المنتج نفسه والطرق الصحيحة والتكنيك العلمي لإعداد هذا النوع من المنتج.
0: يعني البيئة الحاضنة لش كانت من الأهل والأسرة، يعني زوجش وأمش
1: وأقاربش،
0: ما كان بش جهة رسمية أنها دعمتش أو ساعدتش؟
1: لا.
0: أستاذة أميمة، يعني بأمانة أول ما فعلوا لي اسمش مع عنوان المشروع أننا تفاجأت. يعتبر مشروعكم من الأوائل محليا في تخصص المبيدات المنزلية والآفات، ما هي أبرز المنتجات والأنواع التي تقومون بإنتاجها حاليا وتتميزون بها؟
1: مبدئيا المشروع هذا هو عبارة عن بادرة، أو يعني المنتج هذا هو بادرة مشروع أكبر ومنتجات أكثر بالذات فيما يخص الزراعات المنزلية والآفات المنزلية. يعني هو أنا حاليا أدرس ماجستير وبنحاول قدر الإمكان نحن نجيب أشياء منزلية آمنة في الاستخدام وفي نفس الوقت بتكون فعالة على الآفة ويقدر أي واحد يستخدمها، لأنه صعب أو شبه مستحيل واحد يستخدم المبيدات على آفة تنتشر في المنزل وفيها أطفال، لأنه إذا احتمام تسمم بالأول الأخير إذا هي زراعة منزل لا يحتمام أيضا أنه من التسمم حتى لو لم يكن في نفس اللحظة يكون تراكم، وهذا هو الأخطر. ولكن الأسماء والمبيدات تستخدم فقط في الزراعة الكبيرة الحقول الزيوت المحمية، أما بالنسبة للبيوت الزراعة المنزلية يفضل لها استخدام منتجات منزلية آمنة.
0: نعم. أستاذة أمي، ما فصلي لي الأنواع، يعني هل هو سم صراصير فقط أم أنه يعني بيقتل حشرات ثانية؟ ما هي أنواع السم الذي بتسووه؟
1: هو حاليا بيقتل الصراصير والنمل المنزلي الصغير، في نمل أسود يعني يسبب قرف أو يعني
0: أيوة الذي بيسموهن باللهجة العامية القعامص.
1: أيوة، وفي نمل صغير

0: بإذن الله. الأستاذة أميمة الخليدي، لا شك أن طريق الإنتاج المحلي محفوف بالعقبات، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتكم خاصة فيما يتعلق يعني مثلا توفير المواد الخام أو التصنيع تحت ظروف الحصار؟ ما هي الصعوبات والمعوقات في مشروعكم، مشروع المبيدات المحلية؟
1: في البداية كان أكثر حاجة صعب إني أحط المنزل المصاب في هذا الآفة بالصراصير وأكون أتابعهم بالسمار، لأنه كنت أحتاج نموذج مثالي لإنتاج هذه الآفة، وفي نفس الوقت كنت أشتري أسباب ما تستخدمش أي منتج ثاني غير حد المنتج عشان أتأكد من فعاله. فهذا كانت أكثر معضلة، بس في الأخير حصلت، لقيت ناس معارف وتابعتهم وتابعت المنتج من نفسي، يعني كنت أنا أستخدمه وأخليهم يراقبوا النتيجة وأنا أيضا أراقب النتيجة، وكان الأفضل إنهم ما يتركوش نتاج بين في البيت عشان ما يتركوش بقايلك. الآفات المنزلية بشكل عام السبب الرئيسي لانتشارها هو بقايلك والزبالة المفتوحة، فهذه كانت المعضلة اللي الحمد لله تغلبت عليها وحصلت نموذج ممتاز لعمل التجربة وأكثر من مرة، لأنه المنتج هو ما كانش منتج وخلاص، يعني لو أنا سويته وفشل أو لو أنا سويته يعني تعرض للجفاف، المرة الثانية سويته كان له تأثير يعني مؤذي للبيت نفسه، يعني كان له ريحة. بالأخير وصلنا للنتيجة المناسبة والحمد لله.
0: يعني خضتي تجارب ومراحل طويلة حتى خرجتي بالجودة والضمان يعني المناسب،
1: والمنتج المطلوب صاحب الفعالية الطويلة وفترة بقاء تام لفترة طويلة.
0: هل به اسم خاص يعني بالمشروع أو بالمنتج؟
1: أكيد اسم المنتج إفكت بمعناه تأثير، وهو له تأثير فعال وإيجابي إن شاء الله، وممكن ننتوي يعني تأخذوا عينة ونجيب عينة تجربوا إيا حابين
0: بإذن الله إن شاء الله. أكيد أي منتج محلي نسعد بتجربته. أستاذة أميمة، مع مرور السنوات أو الفترة في العمل قد تكون أحيانا شهور وأحيانا سنوات، كيف تطورت جودة منتجكم؟ هل تلمسون فارقا وتقدما مقارنة بالبدايات في صناعة المبيد؟
1: أنا منتجي يعتبر حديث الولادة، يعني إنتاج 2026 مش له سنة طويلة
0: شهور،
1: ولكن الفكرة هي مش وليدة اللحظة، هي لها يعني عمر وأنا أفكر فيها، بس أجد الوقت المناسب إنه كان معي إجازة صيفية وأنا كنت متفرغة فيها، لأني كوني يعني أدرس ماجستير حاليا ومعايا وظيفة أخرى، فكنت مرتبطة بالعمل. لما جت تفرغ أجد الوقت المناسب لعمل التجربة، وجاء كمان نموذج بيت أقول لك عشان ينفذ التجربة، فأكيد في فرق من ناحية أنني أخذ هذا النوع من التجارب العملية والمادية في نفس الوقت، لأنه كمان الموضوع فيه فلوس مش بس يعني الغرض القضاء على الأفضل.
0: نعم، يعني شهور ما زلتي في البداية وتميزتي وقدرتي انك تدخلي الى السوق ويشتهر مشروعش بجودته بإتقانه. أستاذة أميمة، كيف تصفين وعي المستهلك اليمني اليوم وإقباله على شراء وتجربة منتجكم المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة؟
1: المنتجات المستوردة الخاصة بالقضاء على آفات الصراصير المنزلية والنمل مكلفة، يعني يوصل سعرها $20 أو $18 على حسب، فهي غالية وفعالة. السبب فيها اللي هو ثباتها العالي، المنتجات المحلية فهي كمان فعالة وتجيب نتيجة مربية جدا للمستهلك، لكن فيها مشكلة بسيطة يمكن أنها تعرض للجفاف بسرعة فقط، يعني سواء منتجي أو المنتجات الثانية، لأنه في غيري كثير بينتجوا هذا النوع من السموم، فأكيد أنه مرضية جدا. وأجمل شيء في وعي المستهلك أنه بيقبل يجرب أصلا، وأحسن شيء أنه بيرجع للمنتج نفسه ويقول له عيب حبيت المنتج كذا وكذا، لو كان وزنه كذا، لو كان أقل سعرا، لو كان في عبوة ثانية، يعني هذه الميزة بحد ذاتها تطويرية يحتاجها أي منتج في أي مجال من المجالات، فلاتكم ولا موضوع بعيد.
0: نعم أستاذة أميمة الخليدي، أنت الآن أصبحت رائدة أعمال وأصبحت صاحبة مشروع محلي خاص بش، من واقع تجربتش نزولش إلى الميدان، نزولش إلى سوق الخميس أو إلى غيره من المهرجانات، برأيك أستاذة أميمة ما هي الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لليمن في هذه المرحلة؟
1: الأهمية الاستراتيجية أول شيء تكون مبنية على اليقين أن أي منتج يقدم لمجتمعنا هو نافع، سواء كان تكلفة تناسب المستهلك أو لا، يعني تناسبه بيجي الوقت المناسب والناس تجي تشتري وتتحسن إن شاء الله القدرة الشرائية ويشتري. فالأساس المبني الأول هو اليقين، والأساس الثاني جودة وسعر المنتج، والأساس الثالث تعاون المجتمع سواء كحكومة أو كشعب مستهلك.
0: نعم أستاذة أميمة، كلنا دارين نحن تعرضنا لعدوان وحصار تقريبا 11 سنة وأكثر. في ظل الحصار المفروض الذي عاشته بلادنا برا وبحرا وجوا، كيف يمكن للمشاريع الصغيرة والناشئة أن تتحول إلى ركيزة أساسية لكسر هذا الحصار وتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل؟
1: المشاريع الصغيرة هي بمثابة جذرة تحتاج إلى احتواء وإلى عناصر أخرى حتى يتم نموها بشكل مثالي. هذا يعتمد بشكل رئيسي على الدولة وعلى يعني قدرتها على الاحتواء وعلى التنمية والوقوف أمام المنتج، لأن إذا ما في جهة تساعد البادئ البسيط أو اللي عنده مثلا شغف أو هدف معين أو منتج يشتري وصله يعني لمكان أعلى، إذا ما حصل كمان يحتوي في مستحيل إنه يواصل بأي استسلم، بالذات لما يكون في عرقلة في من ناحية مثلا تسجيل منتج معين أو ترخيص، أو مثلا إذا في معاملات ممكن تكون صعبة فيما يخص الجوانب الغذائية مثل بقية الجودة أو إدارة البقايا أو إدارة الصحة. الاحتواء مهم جدا، والوقوف بجانب واحد لتسهيل المعاملات هي أكثر حاجة بتنمي المنتجات المحلية وبتخليها توصل لأعلى مكان والأعلى جودة. يعني هو مع الأيام المنتج بيحسن، ما في شواء منتج يجي أول يوم يقدم منتج ويجي بعد شهر يقدم نفس المنتج، أكيد بيحسن في جودته وفي تشكيلته وفي سعره، يمكن في تصميمه وفكرته، يمكن تتغير من فكرة لفكرة ونبدأ بفكرة بحيث أنه ما لها شيء قبول يبدأ يغير. هذا بسبب وعي المستهلك هو اللي بيحدد هذا.
0: فعلا فعلا أنه الميدان أكثر ما بيصقل المهارات. طيب أستاذة أميمة، أنت الآن بتتواجدي في سوق الخميس؟
1: نعم.
0: هل قد جربتي منتجات محلية غير منتجش، يعني من شناط من منظفات؟
1: أيوة أكيد.
0: بشكل عام كيف رأيتي واقع ومستقبل المنتجات والصناعات اليمنية المحلية في الوقت الراهن بعد تجربتش أنت للمنتج المحلي؟
1: بالنسبة للمنتجات المحلية بصراحة يعني أنا أشوف أن المنتجات الغذائية تفوز أولا في معظم المجالات وفي المشاريع الصغيرة. لماذا؟ أول حاجة كل منتج بيحاول يجيب نكهة جديدة، يجيب منتج جديد، حاجة جديدة ومش معروفة وفي نفس الوقت جودة ولا غلطة. بالنسبة لي بالنسبة للأشغال الدولية أيضا في مجال تنافس واسع وفي فرصة أنهم يحتكوا بأكثر من فئة في المجتمع اللي هو يعني مهدمين مستوى الدخل أو محدودين مستوى الدخل اللي مستواهم عالي، بيخدم سوق الخميس كل الفئات، وهذه ميزة استثنائية لأنه مش كل الأسواق تخدم فئة المجتمع.
0: نعم أستاذة تفضلي.
1: بالنسبة لنوع المنتجات حق اللي هم الطعوم السامة، هو في معرض خاص للطعوم والأسمدة والمزيلات المحلية تطلع، وأنا أعرض أيضا حقي جزء من المنتج هناك، ولكن أحببت سوق الخميس أكثر لأنه المستهلك بيكون وجها لوجه. هناك بيكون أعتقد أكثر بالجملة أكثر من كونسيوزات، بس أنا أحسي المستهلك يقيم منتجي. فتجربتي أنا شخص ارتبطني في البداية، تجربتي في سوق الخميس وغرض منها معرفة الناس وانطباع الناس على منتجي، وأيضا يعني انطباعهم بعد استخدام المنتج،
0: يعني معرفة
1: تقييمهم الحقيقي المنتج.
0: معرفة الفكرة التي انطبعت لدى المستهلك في المنتج، ما هي الإيجابيات ما هي السلبيات. يعني أنت دخولش إلى سوق الخميس كان للتطوير أكثر من منتجش، تلتمسي من الواقع سلبيات وإيجابيات المشروع.
1: بالضبط بالضبط، بالإضافة أن احنا نعطي برنامج متكامل، يعني هو مش بس الفكرة أبيع المنتج بس.
0: نعم.
1: وموضوع الآفة بشكل عام سواء كانت آفة منزلية أو آفة حق اللي هي تحتاج برنامج متكامل ومكافحة، لضمان فعالية أي منتج تستخدمه.
0: نعم.
1: يعني مثل العلاج، ما فيش واحد يقول له تشرب هذا المضاد الحيوي وبترجع جديد أو بترجع صحي. في لها شروط، لازم الناس تتغذى زي الناس زي الملا، يعني درجة المضاد يعمل مشاكل وأعراض ثانية للكلى والكبد، يعمل دفقاس، يعمل مشاكل ثانية. في العلاج الإنسان نفس العلاج النباتات أو آفات النبات وآفات تطرد المنازل، تحتاجها برامج متكاملة لضمان فعالية. ما فيش منتج ما ينفعش، في منتج ما تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ما تنسى الأخذ بالاعتبار ببقية الجو.
0: نعم. نجي لمحور مهم جدا أستاذة أميمة، والذي يتساءل مستمعينا الكرام وإحنا هم بيسمعوا هذا الحلقة، لتسهيل وصول المستهلك لمنتجاتكم، هل تعتمدون حاليا على نقاط بيع في بقالات أو ما شابه، أو توزيع مباشر أو سوق الخميس فقط، ولا بتبيعي عن طريق التسويق الرقمي أونلاين بالفيسبوك بالإنستغرام؟ كيف يقدروا الناس أنهم يوصلوا لش؟
1: حاليا في سوق الخميس متواجد بشكل دائم، موجود ايضا في شروط في المركز اليمني بشكل دائم.
0: أين؟
1: في سوق الاسمده
0: اين بالضبط في شعوب يا استاذه اميمه؟
1: المركز اليمني شعوب.
0: المركز اليمني في شعوب.
1: نعم.
0: وفي سوق الخميس يعني بقعتين موجود المبيد الخاص
1: وسوق ومعرض الاسمده والمبيدات اللي امام وزاره التجاره، المعرض الدائم للاسمده والمبيدات.
0: المعرض الدائم للأسمدة والمبيدات أمام وزارة الصناعة والتجارة في الحصبة.
1: نعم.
0: طيب معاكم صفحات في مواقع التواصل معاكم؟
1: نعم، توجد صفحة اسمها استشارية الصحة العامة، بتقدم خدمات في المكافحة بشكل عام والتواصل بشكل خاص والمنتج هذا بشكل خاص، في بالإنستغرام أيضا، في بالواتساب رقم المنتج.
0: كم الرقم الخاص الذي يشتي يدخل يشوف منتجاتكم، يراسلكم واتساب أو يتصل بكم أو يطلب حتى أونلاين؟
1: أوكي، 77 02 02 55 55 67 67.
0: لمستمعينا الكرام، أستاذة أميمة الرقم مرة أخرى،
1: 77 02 57 57.
0: إذن لمستمعينا الكرام، لمن أراد يجرب المبيدات المحلية اللي دائما عتكون فاعليتها وجودتها أكثر من المنتج الخارجي، خصوصا وإحنا في فصل الصيف، الصراصير بيخرجين والذر بيخرجين كل أنواع الحشرات، تقدروا تتواصلوا مع الأستاذة أميمة الخليدي على الرقم 77 02 57 57. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام، 77 02 57 57. تقدروا تزوروهم في سوق الخميس، تقدروا تزوروهم أيضا أو تجربوا منتجهم من المركز اليمني في شعوب ومن المعرض الدائم للمبيدات في أمام وزارة الصناعة والتجارة. لمستمعين الكرام الرقم مرة أخرى، تشتوا تتصلوا لهم، تطلبوا يوصلوا لكم، تتعرفوا على المنتج، تواصلوا على الرقم 77 02 57 57. أستاذة أميمة، للمستمعين الراغبين في دعم المنتج المحلي أو الاستفادة من خدماتكم، ممكن تعيدي لنا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم؟
1: استشارية الصحة العامة على فيسبوك، استشارية الصحة العامة على سناب، استشارية الصحة العامة على انستغرام.
0: نعم.
1: أيضا في واتساب الرقم نفسه، ممكن تقديم أي استشارات قدمية للآفات المنزلية والآفات الزراعية.
0: يعني عندكم استشارة سواء كنت مزارع أو كنت ربة بيت بتعانوا من الآفات أو من الحشرات، تتواصلوا على الرقم 77 02 57 57. أستاذة أميمة، الرأسمال الوطني له دور كبير في تبني الطاقات، ما هي رسالتكم، ما هي مناشدتكم التي توجهونها اليوم لرجال المال والأعمال اليمنيين لدعم مثل هذه المشاريع المحلية؟
1: النهوض لأي مشروع بادئ ومميز ومنتج له فعالية يخدم البلاد، بدل ما نستورد صراحة يعني بيكون مستوى دمار مستوى ضرب وما إلى ذلك، يتم عمل منتج أقل تكلفة وجودة عالية، وفي نفس الوقت تشرف المنتج يعني المنتج نفسه والمستهلك. أيضا لاحقا قد تكون في فرصة أن يتم تصدير المنتج هذا بكمية كبيرة، وهذه هي خطتي للأمانة، ونحن في خطة ذلك إن شاء الله.
0: إن شاء
1: لذلك
0: الله.
1: إذا تبني هذا النوع من المشاريع بجدية تامة وبحرص شديد.
0: نعم. إذن لمستمعينا الكرام، أي استشارة خاصة بالآفات الزراعية أو المنزلية أو تحبوا تجربوا المبيد أو تطلبوه، تتواصلوا على الرقم 7702755667، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس وسط ميدان التحرير، أو تقدروا تشتروا منتجهم من المركز اليمني في شعوب أو في مركز المبيدات الموجود أمام وزارة الصناعة والتجارة. أستاذة أميمة، ختاما، ما هي طموحاتكم المستقبلية لخط الإنتاج هذا، وأين ترون مشروعكم في السنوات القادمة بما أنكم ما زلتم في البداية؟
1: في الوقت الحالي أتمنى أن المنتج يستمر في نفس الجودة، ويعني ناس كثير تبدأ تستخدمه في الشمال وفي الجنوب، كون الآفة هذه تنتشر في المناطق في النقاط الجنوبية عندهم حر أكثر، فأتمنى أن يتم انتشاره هناك، هذا أولا. ثانيا يتم توزيعه على مستوى المديريات في محافظة صنعاء بشكل أكبر، يتم مقارنته بمنتجات أخرى يمنية عايشة في محافظة الفرق، وكمان لاحقا خطة تصدير للدول المجاورة إن شاء الله بالذات القرن الجديد
0: إن شاء الله بإذن الله. وأنا متأكدة أن احنا عنشوف مشروع يا أستاذة أميمة من أكبر المشاريع المحلية، لأنك تميزتي في الفكرة، تميزتي في الأداء، وتميزتي في الجودة، وحتى في نوع المنتج نفسه. لمستمعينا الكرام، لمن أراد تجربة المبيدات أو تقديم الاستشارات في المنازل، إذا كنت ربة بيت وعندش حشرات تعبنش، إذا كنت مزارع وعندك آفات تعبنك، تقدروا تتواصلوا على الرقم 7702755667، أكرر الرقم 7702755667، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير أو في المركز اليمني في شعوب، لديهم هناك نقطة بيع، أو في المركز الخاص بالمبيدات في أمام وزارة الصناعة والتجارة. كلمة أخيرة توجهينها أستاذة أميمة من على منبر إذاعة آفاق أف أم في برنامج بأياد يمنية لكل من يستمع إلينا.
1: أولا شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج، وشكرا لوجود برنامج مثل هذا يدعم ويقف بجانب المنتجين ورائدي الأعمال مثل ما ذكرت سابقا، فهي منبر مناسب وأيضا فرصة تشجيعية لكل من يملك فكرة ولا يملك الجرأة أو الشجاعة، وأيضا في شباب وشابات بعمري دارسين في مختلف المجالات لهم أفكار ولهم أهداف، الموضوع يحتاج فقط خطوة، الواحد لا يتردد حتى لو خسر. يعني أنا في البداية المشروع تكلفته مش كثيرة للأمانة، يعني ما كانت أكثر من 100 ريال سعودي، ولكن يعني شجعت أكثر وصح لاحقا خسرت، بس أحس أنني راضية بنسبة 100% في أدائي في عمل هذا المنتج وأطمع أكثر، فأنا أشجع أي واحد مهما كان مبلغ بسيط عشان يعمل فكرة يتشجع ويواصل في عمل الفكرة، لاحقا يمكن يوصل لمكان ما كانت تتخيل، وإحنا مش خسرانين يعني في حالة حسبنا ماديا، على الأقل عملنا تجربة عملية ما نعملهاش نعمل غيرها، وهكذا حتى نوصل للأشياء اللي ممكن تغضيها ماديا ومجتمعيا. الأول والأخير يعني في الوضع الحالي بالذات ما نبديش فقط نكون موظفين عاديين يستلم راتب آخر الشهر، ممكن ما يكفي احتياجاته الشخصية، واجب أن واحد يمكن يصنع المشاريع لأن هي باب الثراء وباب الاستقرار المادي والاستقرار النفسي، لأنه الراتب وحده دائما يعمل أزمة نفسية ومادية، فباب الاستقرار النفسي ينطلق الاستقرار المادي وهو الاكتفاء الذاتي بعمل المشاريع.
0: فعلا فعلا الإنسان لما يكتفي ذاتيا ما عاد يراعيش لأي دخل خارجي، خلاص قد هو مكتفي ذاتيا بدخله، بيشغل أيادي عاملة، وكل ما كبر المشروع الخاص بش أو الخاص بأي صاحب مشروعه بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين وبيفيد المجتمع وبيفيد الوطن. تحية لك أستاذة أميمة الخليدي، تحية لفكرتك المتميزة، ومن هنا ومن إذاعة آفاق اف ام نتمنى كل التوفيق، وإن شاء الله أستاذة أميمة كما انطلقتي انطلاقة قوية خلال شهور أو خلال عام أبصر منتجش متواجد في كل المحافظات اليمنية
1: إن شاء الله.
0: وفعلا
1: أشكركم على هذه
0: الفرصة،
1: جابتني طاقة
0: إيجابية
1: أكثر والله.
0: حفظكم الله ووفقكم. وقبل أن نختم مع ضيفتنا أذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل الخاص بها 77-027-5567، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير أو في نقاط البيع المتواجدة في مديرية شعوب في المركز اليمني أو في شارع الحصبة أمام وزارة الصناعة والتجارة. شكرا لك أستاذة أميمة، دمتم بخير. إذن مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود في هذه الحلقة إلى الفقرة الثانية والميدان.

0: إذن مستمعينا الكرام، من الأستوديو إلى الميدان وإلى سوق الخميس، ميدان التحرير الذي يضم عشرات الأسر المنتجة أسبوعيا كل خميس. سيروا غيروا جو، سيروا تعرفوا على المنتج المحلي. لدينا هنا مقطع صوتي للزميل محمد عز، نذهب وإياكم إلى الزميل محمد ونشاهد أو نستمع عفوا إلى أسر جديدة، إلى منتجات قد قابلنا معها لكنها تطورت أكثر وأكثر. نستمع وإياكم ماذا في طيات الزميل محمد عز وماذا يخفي لنا سوق الخميس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعنا الأعزاء إلى هذا النزول الميداني الجديد في حلقة جديدة ورزق جديد وتسويق جديد للأسر المنتجة في هذا السوق الطيب عبر برنامجنا بأياد يمنية في إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. بداية قبل أن نبدأ بعض اللقاءات مع الأسر المنتجة والتعرف على المنتجات الجديدة، لدينا هنا الإعلامية أنا الماخذي هنا في سوق الخميس التابع لمؤسسة بنيان. السلام عليكم أستاذ أنا.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله أستاذ أنا. عودة جديدة وسوق جديد بعيد عيد الأضحى المبارك، كيف ترون الحركة وكيف هي عودة السوق بكونكم إعلامية في هذا السوق؟
2: كان الإقبال كبير جدا، وهناك أسر يعني عادي جديدة، منها الأسرة اللي بتصنع مبيدات حشرية ومنها ثم الصراصير، ومجرب وقوي يعني فعال. وأيضا كانت الحركة يعني برغم أنه أول أسبوع بعد العيد الحركة ما شاء الله كانت جيدة جدا.
1: جميل. طيب المنتجات الجديدة هي السمومات الخاصة في السمومات الزراعية أو المبيدات؟
2: أيوة، المبيدات الحشرية يعني، هي بس متخصصة في الصراصير.
1: جميل. طيب ايش الرسالة توجهها لمستمع إذاعة آفاق انه بيزوروا السوق، يشجعوا الأسر المنتجة الشراء منهم؟ كوني إعلامي وجه لهم رسالة انه يجوا للسوق.
2: ادعو الجميع يعني للحضور الى سوق الخميس المتواجد في ميدان التحرير لدعم المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني ومقاطعة للبضائع المقاطعة الخارجية، حيث انه احنا بندعم الاقتصاد الوطني وأيضا بنقاطع.
1: إذن هي رسالة كانت من الأستاذ أنا إعلامية في سوق الخميس طبعا المصمم بنيان. إذن أستاذ أنا تدلينا عن المنتجات الجديدة الخاصة في المبيدات الحشرية. إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى هذه الأسرة المنتجة هنا في سوق الخميس، منتجات إفكت للمبيدات الحشرية. السلام عليكم، من بيتكلم؟ السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إيش المشروع هذا حقكم؟ عرفينا عليه.
3: اسم المشروع إفكت، معجون سم صراصير يستخدم للمنازل، للبوفيات، للحدائق. إذا في صراصير كبيرة في الحدائق يمكن استخدامه لغرفة النوم، للصالة، في أي مكان فيه أثاث خشب.
1: وأيضا الأرضة؟
3: لا، الأرضة لها استخدام آخر لأنه طريقة تغذيتها تختلف تماما عن طريقة تغذية الصراصير.
1: هذا فقط للصراصير؟
3: نعم.
1: طيب العبوات ما شاء الله شوفها داخل السرنجة كذا، كم يطلع سعرها هذا؟
3: سعرها 1000 ريال، الحجم 20 جرام، يكفي للمطبخ. هذا أكبر في الحجم، بتكفي الغرفة والمطبخ، وهذا للبيت كامل إذا كان البيت كله موبوء أو فيه عفش مليان صراصير.
1: طيب مستمعي الأعزاء، أنا بشوف الآن الشيء التوضيحي على هذا المنتج للمنازل والمخازن المطاعم الحدائق، يقضي على الصراصير فعالية طويلة بدون رائحة مزعجة. كيف بدون رائحة يعني وهو مبيد حشري؟
3: المادة المستخدمة هي مادة بدون رائحة، تركيز أخف، إضافة إنها بودرة، والمبيدات البودرة ما بتكونش لها رائحة زي المبيدات السائلة. ثانيا فيها مادة غذائية جاذبة للصراصير علشان نتأكد من فعاليتها في التخلص من الصراصير، لأن الصراصير تنجذب للمادة الغذائية أو لها رائحة أكل.
1: جميل. طيب الآن بيستمع لك بعض أصحاب المطاعم، البقالات، المنازل، ربات الأسر، كيف بيتواصلوا معك؟
3: في معنا الرقم موجود في أسفل الإبرة أو المنتج نفسه، ممكن يتواصلوا واتساب أو في الانستغرام أو في الفيسبوك.
1: وين الرقم؟
3: استشاري آفة صحة عامة اسمها.
1: أقرأ الرقم من على الهواء. إذن الرقم مستمعينا 730-313-560. شكرا لكم.
3: العفو.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية وفي هذه الحلقة عبر أثير إذاعة طرفة صوت الوعي البصري. لدينا مشروع شبابي آخر. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. حياكم الله.
1: اللي يعجبني فيك شيء واحد قبل ما نتعرف على المشروع، ابتسامتك طبعا واستقبالك للزبون.
4: حبيبي حياك الله.
1: حياك الله. إيش اللي بتبيعه؟
4: احنا نسوي زبدة المكسرات ومتخصصين بزبدة الفول السوداني بشكل خاص.
1: حلوة هذه زبدة المكسرات، يعني منافسة للمنتجات المصرية في السوق.
4: بالضبط، احنا نسويها طازجة 100% بدون أي إضافات، لا زيوت ولا سكر ولا مواد حافظة.
1: جميل. الزبدة ربما الآن يتساءل كيف بتخليها زبدة بدون زيوت، ايش بتسوي، زيت النباتي وايش؟
4: بعض المنتجات مثل الفول السوداني نسويه مقلي بس مش مغمور بالزيت، نسبة بسيطة زيت، ممكن نسويه كمان مشوي، لكن الفول السوداني بشكل عام هو يجي مليان دهون، فهذه الدهون تخليه ساعة دسم، فالزيت منه فيه.
1: جميل. يلا عرفنا الآن بتنتج المنتجات الزبدة وإيش كمان؟
4: الآن نسوي زبدة الفول السوداني بمشتقاتها، نسويها خام وممكن نضيف لها عسل، ممكن نضيف لها دبس تمر، هذا للتحلية، ممكن نسويها بالشوكولاتة كمان.
1: جميل. أسعارك؟
4: مع أسعارنا تبدأ من 1000 ريال.
1: من 1000 ريال كم؟
4: 1000 ريال عبوة 180 جرام، في عبوة 300 جرام ب1500، وفي 600 جرام 2800، ولا كيلو ب4000 ريال.
1: جميل جدا حقيقة. أنا إذا ما اشتريت يعني بعلق شوف ابتسامتك اشتري طوالي. مستمعي الأعزاء، زيارة إلى سوق الخميس لزيارة هذا المنتج. إيش اسمه منتجك؟
4: الرجاء.
1: منتجات الرجاء.
4: أي زبدة الرجاء. نعم.
1: نتمنى لك التوفيق يا زبدة الرجاء.
4: أهلا وسهلا.
1: وش هذا الزيت؟
4: هذا خل.
1: هذا خل إيش استخدمه؟
4: خل عضوي، خل العنب. هذا مفيد يعني للقلب.
1: لنا نفس سليط الجلجل.
4: نسوي كمان، بس الآن هنا نجيب الزبدة والخل، هذا نسويه من العنب الطبيعي. أي هذا سوينا، جلس معانا 6 أشهر لما خرج معانا بهذه الجودة وينافس الأمريكي والإسباني، لأنه ما لا تسخين سوينا ولا ضفنا له حتى قطرة ماء.
1: طيب لمن أراد الطلب كيف بيتواصل معكم؟ أنتوا بتوفروا كميات كبيرة للمناسبات للأفراح والمقالات؟
4: ممكن عندنا توصيل لأي مكان صنعاء ب 500 ريال، ورقمنا 57-3553.
1: ولا
4: في الفيسبوك والإنستغرام الرجاء، زبدة الرجاء.
1: زبدة الرجاء. شكرا لك.
4: أهلا وسهلا حبيبي.
1: حياك الله. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس عبر برنامج كلية اليمنية، وهذا المنتج الجديد طبعا هذه المرة من ريادة شباب الأعمال منتجات نسعى لمستحضرات موارد التجميل. نتعرف على أكثر. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. إيش اللي بتسوي وإيش ابتكاراتك الجديدة؟ الجميع يشيد فيك في السوق ما شاء الله، حتى أنك تسوي بعض اللقاءات في بعض الخيام هنا وهم يشيرون إليك بأنه لديك منتج جديد مستخلص من لبان الذكر.
5: اولا احنا نتكلم عن واقع المنتج المحلي. المنتج المحلي كان ينتج بطريقه شعبويه عاديه تقليديه، وبالتالي ما حققش كسر حاجز للمستهلك، فعاد بالخسائر كثيره على المنتجين نفسهم، ما وصلش للمستوى المطلوب. احنا اللي سوينا بحكم ان احنا درسنا كدراسه تصنيع، حاولنا الان ان احنا ننطلق من الواقع الشعبي، وصلنا بالمنتج إلى التصنيع الاحترافي، وصار الآن منتجنا أفضل من المنتج المستورد كونه طبيعي، وصار التغليف الآن تغليف يقارب أو ينافس المنتج الخارجي. بالنسبة للأخوة الموجودين في السوق، احنا أشبه بأسرة كبيرة، نسوق لبعضنا وبنعرف منتجات بعضنا، وخاصة المتميزين من الناس يتم التسويق الجماعي بيناتنا بين.
1: جميل. طيب الآن نسمي بعض العبوات الصغيرة، والمنتجات كلها يعني تتركز على مستخرجة من اللبان الذكر، صحيح؟
5: اللبان الذكر هو العنوان الرئيسي، اللبان الذكر هو القلب النابض.
1: المادة التي بتستخرج منها؟
5: احنا بنستخرج من اللبان الذكر سواء الحوجري، الشحري، السقطري، آخر عينات اليوم وصلتني من سقطرة الحمد لله، وكلها خامة محلية. الأصناف عندنا صنف حق البشرة من وإلى، كل أمراض أو مشاكل الجلديات، وعندنا حق الشعر والفروة، وعندنا مناطق حساسة خاصة مع حق التسلخات من لبان الذكر وزيوت طبيعية، بالإضافة
1: التي بتتم في فصل الصيف، يعني
5: التسلخات اللي في فصل الصيف، وفي نفس الوقت التسلخات للأشياء اللي بتكون غير جودة عالية، فبتعمل تسلخات سواء عند السيدات أو عند الأطفال، هذا بيبعد التسلخات ويعقم، بيبعد الريحة ويفتح ويشد.
1: جميل. طيب بعض المستمعين بيتسأل إيش اللي بستفيد من هذا المستحضر؟
5: أول حاجة إحنا ما بنبيعش منتج، إحنا بنبيع فائدة.
1: إيش الفائدة؟ نعم حدد لي.
5: الفائدة الآن إنه عندما بيستخدم المستهلك النهائي، عندما بيستخدم من أول استخدام بيشوف النتيجة، عندما يتوقف عن المنتج ما لهش أي أضرار جانبية. السعر سعر تكلفة مقارنة بالفائدة السريعة والفائدة الطبيعية، لأنه المواد الكيميائية بيكون لها أضرار جانبية مهما كان فعاليتها، هي أشبه بمهدئ ولكن لها أضرار جانبية، بينما المنتج الطبيعي هو بيساعد على تغذية البشرة والجسم، وفي نفس الوقت بيعالج كعلاج جذري وما لهش أي أضرار جانبية.
1: يعني صديق البشرة؟
5: أكيد هو غذاء
1: للبشرة.
5: غذاء للجسم طبيعي، هو غذاء زيوت طبيعية.
1: يعني نقدر نقول هذا منافس للفازلين؟
5: لا لا لا، الفازلين بعيد، والنيفيا وكثير من اللوشينات عديناها الحمد لله.
1: مرطب للجسم هو؟
5: هذا الآن هو بيرطب، تغذية ترطيب عميق، تغذية للبشرة، بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى أنه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد. بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من أي مكان كانت، بيعمل على إزالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالإضافة إلى علاج الأكزيميا، وأكثر من 200 حالة تم إثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب، وكثير من الأمراض الجلدية على شأن.
1: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي، أو
5: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامه في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي ما له شيء إضرار.
1: الفرق بين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره أنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع يعني.
5: الفازلين وكثير من الدهانات بتشكل طبقة طراوة فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة، وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
1: شكرا لكم. طيب كيف أرقامكم؟ كيف بتواصل معاكم؟ عن طريق الأونلاين أو واتساب؟
5: معانا توصيل بأسعار تستطيع تقول أنها شبه مجانية عبر تطبيق تمكين، معانا أرقام التواصل، رقم التواصل معانا 7263315217، 7263315217. الفيسبوك عدى الآن فوق 80,000 باسم إسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، أو نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام. تطبيق تمكين أو أي تطبيق خدمة توصيل داخل صنعاء والمحافظات التواصل معانا، وإحنا على طول بنرسل لهم خدمة العملاء.
1: شكرا لكم. وإذا مستمعي الأعزاء، كان هذا هو منتج
5: نسعى لصناعة مستحضرات التجميل، وأي حد بيجي عبر القناة من المستمعين الكرام له خصم 50%.
1: إذا مستمعنا، أي شخص عن طريق أثير إذاعة آفاق صوت الله البصيرة يزور سوق الخميس ويشتري من هذا المنتج الطيب له خصم 50%. شكرا لكم أستاذنا. إذا مستمع الأعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية الخاصة في حلقة هذا اليوم. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة. هذا محمد عز، وإلى اللقاء.
0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم بأياد يمنية. كل الشكر لضيفتنا العزيزة الأستاذة أميمة الخليدي التي تميزت بمشروعها، مشروع المبيدات المحلية، هذا المشروع المتميز، هذا المشروع الذي أوجد مبيد سم صراصير أو الآفات المنزلية والزراعية محليا. في الختام أذكركم برقم التواصل الخاص بالأستاذة أميمة الخليدي لتقديم أي استشارة خاصة بالآفات الزراعية أو الآفات المنزلية على الرقم 77027557. كما هي التحية موصولة للزميل محمد عز الذي يبذل كل الجهود بالنزول إلى سوق الخميس والمقابلة مع أسر جديدة، التعرف على منتجات محلية جديدة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا إعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا وإبداعا سوسن مجاهد. دمتم ودام المنتج المحلي أقوى وأعلى بإذن الله. فلندعم المنتج المحلي ولندعم الاقتصاد الوطني. دمتم ودامت اليمن بخير، في أمان الله.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الأموال وحق الله تعالى في الأموال على قدرها، فما كان من زكاة فإخراجها عند وجوبها وتسليمها إلى أهلها، فإن أخرجتموها إلى غير أهلها فهي مضمونة لأهلها في جميع المال، وهي إذا لم تخرج إلى أهلها مخبثة لجميع المال، فيجب إخراجها بيقين وإخلاص، فتلك من أفضل الذخائر عند الله عز وجل وهي مقبولة. وإذا توجه العبد إلى الله بقصد ونية أقبل الله تعالى إليه بالخير، وإذا اهتدى زاده الله هداية في هدايته إليه، وبصره وعرفه طريق نجاته، فإنما يريد الله تعالى بنا اليسر وهو الهادي، وهو المسعف بالقوة على صعوبة الحق وثقله على النفوس. ومن علامات القاصد إلى الله إقبال قلبه وجوارحه وإرشاد النفس واستعبادها بالتذلل والخشوع والخشية له، السالمة من الرياء والتخلص من السمعة بالصلاح.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: عدو الظلم، عدو الظلم والظلمة، سأحمل في الهدى علمة وأطلق صرختي علنا وأحمل في الوغى هممة. بصيرته تعلمنا سلاح الحق والكلمة، لماذا؟ لأن منهجه سما في منتهى العظمة. أضاء بنور نهضته كضوء الشمس في العتمة، وحالف ذكر خالقه وخالط كالضياء دمه وقاوم كل
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، أهلا وسهلا بكم على كلام الله، أهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن الكريم. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي تولى الله حفظه بنفسه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولكن في المقابل هو نذير لكل من يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، لكل من يخالف القرآن الكريم. فقال سبحانه: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن فيه الوعد والوعيد، يبشر المتقين وينذر المجرمين، ويرسم طريقا لكل الفئات، ويحدد المسير لكل نوع ولكل فئة من المجتمع. أيها المستمعون الكرام، في هذا البرنامج نستمع من خلاله ما تيسر من كتاب الله، ومن ثم نستمع إلى إرشادات من القرآن الكريم، ومن ثم نستقبل الاتصالات والمشاركات منكم أنتم أيها المستمعون الكرام. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى على مائدة الرحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به

يسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقراءتنا لهذا اليوم أيها المستمعون الكرام ستكون من بداية الفاتحة ومن بداية سورة البقرة، وإن شاء الله نسير على هذا الطريق.

ومن لا

إذن وصلنا أيها المستمعون الكرام إلى فقرة ورتل القرآن ترتيلا. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى: اللهم اهدنا بكتابك، اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

الله يسر.

تَرَكَهُمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: دائما طول حياتي فطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى أحسن الحديث، إلى بيان ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي واجب على الإنسان حينما يقرأ القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله ليست موجودة، ولكن التوجيه الإلهي أمر بذلك. فعلى كل إنسان حينما يبتدئ بقراءة القرآن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أمان ورحمة من قبل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمد على كل نعمة، على كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن الله أنعم على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد مطلوب من كل إنسان على كل نعمة وغيرها، فعلى الإنسان أن يكثر من الحمد، وهو مأجور وله ثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله يجزي العطاء ويضاعف الأجر لمن يحمده ليلا ونهارا، لمن يشتغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لأنه المالك لهذا الكون بكله، ولا يشاركه أحد مهما امتلك من القوة أو من القوة، سواء البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لا يساوي شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. الرحمن هو رحمن على كل شيء، الرحمن رحيم بكل شيء. حينما يصدر الله سبحانه وتعالى أوامره للناس، لبني آدم، للبشرية، منطلقة من رحمته، لأن الله يقول: إن الله كان بكم رحيما. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة أيها المستمعون الكرام هي عنوان لكل القرآن، كأن العناوين تضمنت في الفاتحة كل ما جاء في القرآن: الحمد، الذكر، الوعد، الوعيد، الصراط، سواء الكافرين، المسلمين، الضالين، المنافقين، كل هذا تضمن في سورة الفاتحة. فالفاتحة فاتحة للكتاب، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني. ولقد آتيناك، أي يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم يعني سبعا من المثاني، قيل أنها الفاتحة، وكذلك تسمى الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى السبع المثاني. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك أنت يا الله وحدك، ولا يستحق العبادة غيرك، لأنك المالك وأنت المعطي وأنت المنعم وأنت الرزاق، فلا يستحق الحمد أحد غيرك يا الله. ونستعين بك ونتمسك بك ونستنصر بك، فأنت الذي تنصر عبادك وتؤيدهم وتحفظهم وتهيئ لهم أسبابهم وتهيئ لهم التمكين والنصر على أعدائهم. لأن هذا القرآن أيها المستمعون الكرام منهج حياة، وهو شامل لكل الحياة بكلها، سواء عن الدنيا أو عن الآخرة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن مبارك، ومن اصطحبه صار مبارك لأنه يصاحب المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فأحد الصالحين يقول: وخير جليس، وهو يتحدث عن القرآن الكريم، يقول: وخير جليس، وإن كتاب الله أوثق وشافع، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء. نعم، هو الغنى. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء متفضلة، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. أيها المستمعين الكرام، القرآن الكريم بحر لا يدرك قعره، فيه يعني الأشياء الكثيرة، والإنسان لما يتدبر يخرج بفائدة، لأن التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى مطلوب. الله ذم أولئك الذين لم يتدبروا، فيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويحدثنا أن كل كتاب يعني فيه زيادة ونقصان، إلا كتاب الله سبحانه وتعالى حينما يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله، يعني لو كان كتاب غير الكتاب لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن يحفظنا برعايته، وأن يؤيدنا وأن ينصرنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أهل القرآن، إنه على ما يشاء قدير. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أيها المستمعون الكرام.

0: مساحة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. وصلنا إلى صلوات الله على رسول الله على آله. وصلنا إلى مساحة آفاق. التواصل معنا على الرقم 77 88 88. ونستقبل أول اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نادية علي حسن.
1: نادية علي حسن، أهلا يا أستاذة نادية، تفضلي. سمعتي المقطع حق اليوم؟ الصوت خليه في مكان واحد. لا،

0: لا تكون جيب يا فال.
1: إذ كنتم
0: إذ كنتم اسمعيني يا محمدية. إذ كنتم أعداء
1: إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي
0: يا حمدية لا تكلمي الحروف.
1: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن
0: منكم أمة
1: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا

0: وأولئك لهم عذاب عظيم.
1: عذاب عظيم،
0: عذاب عظيم.
1: أحسنت يا محمد، يا بارك الله فيك. اضبطي الحروف، السواكن، لا تكون تتقلقل عليك. شكرا لك.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: في أمان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذه الآية واضحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مع الاتصال. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معكم هالة منصور محمد الحيمي.
1: هالة منصور محمد الحيمي، تفضلي يا هالة.
2: الحيدي.
1: الحيفي.
2: الحيدي.
1: الحيدي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم.
1: يا هلا. أنت تقرأين من المصحف تمام؟
2: لا والله أقول أوكي، بس أنا قاعد أخلص من حفظ البحث.
1: طيب، كلمة آمين مكتوبة في الفاتحة؟
2: لا، بس أنا قرأت كذا بقى.
1: خيرا إن شاء الله.
2: يعني كلام الفاتحة كله يعني دعاء، يعني أدعو أقول آمين ربي يستر لنا ويرحمنا.
1: خيرا إن شاء الله. يلا، شكرا لكم، في أمان الله. إذا أيها المستمعين الكرام، لما نقرأ سورة الفاتحة فيها دعاء، نعم، اهدنا، طلب للدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معنا اتصال. غير المغضوب عليهم، غير أولئك الذين غضب الله عليهم وكانوا من الضالين. لأن اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله سامعي؟
3: أيوة.
1: مرحبا بك.
3: حياكم.
1: أهلا وسهلا،
3: حياكم الله.
1: تفضلوا يا أستاذ عبد الله. سمعت المقطع حق اليوم؟
3: أيوة.
1: يلا بسم الله.
3: وصلوا للقرآن الفاتحة؟
1: نعم، ما شئت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: نعم، وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي عبد الله، شكرا لك.
3: شكرا لكم.
1: أين هو عبد المجيد؟
3: موجود.
1: مكنوا التلفون.
4: السلام عليكم.
1: أهلا يا عبد المجيد، تفضل.
4: معك عبد المجيد السامعي.
1: حيا بك. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: عبد المجيد. ألف يا عبد المجيد، اسمعني. ألف ألف لام ميم.
4: ألف لام ميم. الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
1: تنذرهم
4: لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
1: ولهم عذاب عظيم أحسنت يا عبد المجيد أحسنت بارك الله فيك شكرا لك. إذن معنا في الآية الأولى في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يضعنا ثلاث نقط يعني ذلك الكتاب لا ريب هنا ثلاث هنا يسموه وقف تعانق. ما معنى وقف تعانق؟ بمعنى إذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية وإذا وقفت على الثانية لا تقف على الأولى. مثلا إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب يعني إيش تفعل؟ تقول فيه هدى للمتقين لأن قد وقفت على كلمة ريب ولا تقول هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يعني إذا وقفت على ريب لا تقف على فيه وإذا لم تقف على ريب فلك أن تقف على كلمة فيه وإن وصلت الآية كاملة فهو الأولى والأفضل. مثلا لو قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني وقفت على الثانية على كلمة فيه وإلا أقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا يصح وهذا يصح. أهم شيء لا أقف على الموضعين على لا ريب وكلمة فيه يعني لا أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا هكذا لا يصح لأنه وقف تعانق. وإن وصلت الآية كاملة فهو الأولى أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا هو الأولى. معنا اتصال. ألو مرحبا أهلا وسهلا من معنا؟ ألو
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: معكم أماني عبد الله حسين أوبا.
1: الأستاذة أماني مرحبا بك.
5: قراءة سورة الرحمن.
1: سمعتي مقطع حق اليوم؟
5: لا عدني فتحت الراديو.
1: بسم الله تفضلي.

0: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
1: خلق الإنسان
0: علمه البيان الشمس والقمر
1: الشمس والقمر
0: بحسبان والنجم والشجر
1: نفس الكلام والنجم والشجر ضم يا أستاذة أمني والنجم والشجر
0: يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
1: أحسنتي أستاذة، إن شاء الله تكوني تستمعين المقطع وتقرأيني تقرأي أكثر.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك. شكرا. في أمان الله. معنا اتصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معنا اتصال ولا ما مش؟ إذا كنا نتحدث قبل قليل عن الوقف التعانق. إذا نعود إلى كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يشتغلون بكلمة آمين، ليست مكتوبة في القرآن وليس لها دليل في القرآن، يعني ولا أنا أعرف أن هذا الكلمة لها خلاف، ولكن تأدبا مع القرآن لا ندخل كلاما من كلام البشر. ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف، لكن لما أقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يعني بندخل كلام من كلام البشر حتى وإن كانت واردة في بعض الأحاديث، لكن ليست في سياق القرآن الكريم. يعني الذي بيقول آمين متشبثين جدا جدا جدا، والذي لا يقول آمين يعني أيضا متشبث جدا جدا، ولكن نحن نقول من قرأ القرآن وهو يرتل القرآن لا تدخل من كلام البشر، لا تقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم. يعني إذا أنت بتدعي، إذا أنت بتتوسل إلى الله قل ما شئت، أنت مخير. وإن كانت يعني نحن نفضل كلمة يا الله يا الله يا الله، لأن الأنبياء والمرسلين كلهم كانوا يقولوا ربنا ربنا يا ربي ربي، يعني حتى بعضهم بدون ألياء، حتى ما عاد بش وساطة بينه وبين الله، ربي لا تؤاخذني، ربي افعل لي، ربي كذا، لكن احنا نقول آمين، يعني عاد فيها لف وعاد فيها كذا، وبعضهم علل ان اللهم فاستجب. نعم معنا اتصال. اذا ليس لدينا اتصال، نذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود اليكم. خلاص

0: الو مرحبا. الو
1: ايوه
0: الو تسمعني؟ تسمعني ولا ماشي؟ يلا بسم الله اقرا. سبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك اسمعني فسبح بحمد ربك واستغفره. يلا شكرا لك يا بطل، مع السلامة. شكرا. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد في كل وقت وفي كل حين. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا حسن عبد الله الطعامي.
0: أهلا يا حسن مرحبا. الحسن عبد الله التهامي صح؟
2: ايوه.
0: يلا حسن عبد الله التهامي، ما سمعتش المقطع يا حسن؟
2: لا.
0: ليش ما تسمع المقطع؟ بترقد ولا بتلعب في الشارع؟
2: لا بلعب اللي داخل.
0: ما بتسمعش الاذاعه. يلا بسم الله، سمعنا سوره الفاتحه.

0: أحسن
1: أحسن دي أحسن بارك الله فيك. في أمان الله ونستقبل اتصال آخر. إذا ليس لدينا اتصال، الاتصال على الرقم 772-88-2088. لدينا اتصال. ألو مرحبا.
0: ألو
1: مرحبا.
0: ألو
1: أيوة معك. الحمد لله، هذا أخت عبد الملك.
0: أنا عم إبراهيم.
1: أهلا
0: أبطل ما
1: تشبه. مرحبا. أيها بسم الله.

ada yang

0: في
1: الله العظيم.
0: هيا قولي لي اسمش مرة ثانية.
1: أحمد
0: ما بين اسمع الأحمد وعبد الله به. ما أنا داري أحمد اسمه مدري ماش واضح الاسم. معنا اتصال انقطع الاتصال. المهم سجلي يا أحمد هبة. ألو مرحبا. وعليكم السلام. من زهاء؟
2: دعاء. ايوه
0: ها دعاء. دعاء يلا بسم الله يا دعاء. احمد احمد العزي.
2: ايوه
0: بسم الله يا دعاء.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب.
0: معنا غنى يا استاذه دعاء في كلمه الف لام ميم، لأنه بلتقي ميم ساكن مع ميم متحرك إدغام متماثلين، لابد من تطويل الغنة. لام نعم.
2: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم. الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون. والذين إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
0: يوقنون
2: أولئك على هدى من ربهم وأولئك
0: من ربهم
2: وأولئك هم المفلحون.
0: الله أحسنتم بارك الله فيكم، شكرا لكم. إذا معنا في كلمة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر. هنا الراء مفخم أأنذر، لأنه يعني الراء ساكن قبل المفتوح. التي اللفظ الذي بعده أأنذرتهم أم لم تنذر، هنا مركك لأنه إيش تنذي الأول، الراء الأول جاء بعد مفتوح فخمنا، وهذا جاء بعد مكسور إذا رققناه هكذا. أأنذرتهم أم لم تنذرهم. تنذرهم معنى اتصال. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألو مرحبا. إذن انقطع الاتصال. سواء عليهم أأنذرتهم، ولا بد من تحقيق الهمزتين هكذا. أأنذرتهم. كذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لما نقرأ عندما يستحب إذا وقف الإنسان على كلمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وبعدين يبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة، لأنه البعض يجي يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وكأن الختم على الثلاثة الأعضاء. لا، الختم على القلب واستمع، أما البصر فعليه غشاوة. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: آلاء إبراهيم محمد حرير.
0: آلاء إبراهيم محمد حرير، تفضلي يا آلاء.
3: أعوذ بالله.
0: أعوذ
3: بالله من الشيطان الرجيم.
0: اكسروا الهاء. لا ريب فيه هدى
3: للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

0: قالك والله اني بين
1: زينب.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إذن الأستاذة سوسن اختارت الرقم 3. القرعة قيل لي أنها طلع من سهم هالة الهلمن ماش منصور الحيدي. الحيدي هو هالة الحيدي. المهم هالة ما هو الاسم؟

0: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن.
1: على أثير إذاعة آفاق اف ام.
2: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الوكالة. قلنا لابد أن يبين ما يريد أن يوكله فيه. فرضا قال وكلتك أن تشتري لي سيارة بأنواع كثيرة ولا يفهم ما يريد من أي نوع، أنا لابد من تبين النوع والجنس والصناعة، يعني صناعة أي بلد وكذا سواء كذا. وكذلك إذا قلب فيما يلتبس، ما هو قال أريد ثوبا بما يليق فيه، فرضا لا يلبس إلا الأبيض وقد والعرف جاري وداري بطبيعته، يشتري موكل فيه ولا ما عاد صحش إذا ما بيّلش الجنس ويدخل لي، يعني إلا إذا كان مفوضا خلاص. طيب إذا جاء وكله وقضى وكالته، قال اشتري لي ثوبا، اشترى للثوب، فأراد الوكيل أن يشتري له ثوبا آخر، ما عبش قد تمت الوكالة وانعزل خلاص بما فعل، ولو مر واحد ما أعذبه خلاص. طيب هيبسروا لو قال له يعني اقضي كل دين، او يعني اقبض لي كل دين، عندما يقول كذا يقبض كل دين في الحال، تمام هذاك، يعني ثبت له دين عند فلان من قبل الوكالة، يصير يستلف. أما إذا لم يكن قد ثبت من قبل سواء يأخذ أول كل قد يدين، أبي يقول له كل دين أفاد العمو. طيب هيبسروا سبق لكم عادكم تذكروا في البيع أنه لا يصح أن يتولى طرفي عقد البيع ما فيه عين مال واحدان، سبق لكم. وما يصح مثل النكاح يصح أن يكون وكيل للزوج والزوجة، أو ما إحنا قلنا ما كان في مال من الطرف هاي كالإجارة كالبيع فهنا ما يصبرش أن يتوكل واحد للطرف هاي. وما لا مال فيه يصرح، ما بيش إشكال، تمام هذا. هيبسروا إذا كان هناك حقوق تتعلق الإيجاب والقبول، يقول لابد من الإضافة، وهبته عن فلان وقبلته لفلان، هذا الإضافة لفلان. أما سبق لهم في النكاح يلزمه أو يبطل، ويصح أن يتوكل تاع المحامي، يعني إقامة الدعاوى يقولوا للمرافعة والمدافعة وتقديم ما يلزم أمام المحاكم بكافة درجاتها والنيابات، وأي شخصية وأي جهة سواء رسمية أو غير رسمية، وهذا كل قدو مفهوم، أو يعني وما تولى بعد يصح أن يتولى إثباته، ثم هذا إلا إذا استثناها الموكل. وإذا كان فرضا وكل في إثبات شيء، يعني إقرار، فإذا طلبها المتهم على اليمين عقيب ردها عليه فقال إن موكل لا يحلف، فنقول عن اليمين كإقرارك قطعة كيف. ولا يحق للوكيل أن يصالح عن الموكل بمعنى

0: إبراء البيع إلا إذا أمر بذلك أو فوض، وليس له أن يوكل غيره إلا إذا فوض أو ذكر، قال وله أن يوكل غيره فيما وكل. أما إذا لم يعني يذكر فلا، وهذا باهرة الصب، لأن عند بعضهم أن من وكل ممن لا يتولى بنفسه هذا الأمر فلهم أن يوكلوا ولو لم يذكر، قلنا ماشي الصد أه؟ وكذا الإبراء أو تعدي الحفظ، هذا كلهن إلا إذا كم قلت لكم مفوض في مفوض. فإذا قال أنت وكيلي في مالي ما بش لحق أن يتصرف إلا فيما يتعلق بالحفظ فقط إلا إذا كان مفوض. وهكذا إذا وكل اثنين فصاعدا وشرد اجتماعهما فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا فيما خشي فوته وامتنع الآخر، فإنه يصح هنا. طيب، يعني إذا عزل الوكيل جعل المحامي يدافع لقضية كذا أو في قضية كذا أمام كذا، تمام، هذا فوكله بعد رفع القضية ويشتي يعزل فيما بعد أه؟ تمام هذا، وقام بالمرافعة وخاصم في بعض، لم يكن له أن يعزيله ولا أن يعزيل نفسه في وجه الموكل إلا في وجه الموكل مع الخصم الذي بيدرافع هو، أو يعلمه بكتاب أو رسول، مفهوم هذا؟ هذا في هذا مهمة. وأما إذا لم يكن كذلك بل هو وكيل مطالبة صح أن يعزل ألو في غيبة، ألو في غيبة الموكل الأصل، ويصح أن يعزل نفسه في وجه الأصل لا في غيبته ولو ما علمش الخاص. طيب، هيا بسروا، هذا من النبي عن خيرات هذولا. وكذلك يعزل بموت الأصل الموكل، مات الموكل، أو بعزل للوكيل باللفظ عزلتك وما قد رافعش في المدافعة، أو بزوال عقل أحدهما صح، لأن قدوا طي الأصل إذا جنن قدوا مولى عليه، أو تصرف الموكل فيما وكل فيه، قال لبع هذا وقام باعه ها. طيب، أو بيريد تهدي، نعوذ بالله، تيهود ولا تنصر، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ويكفي ما فيها هنا. ولو خبروا واحد بأن موكلك قد عزل أو مات أو زال عقله سواء، فلا يصح تصرف بعد ذلك، قالوا حتى ولو كان الخبر من امرأة أو بفعل ما وليه ووكله، قلت لكم يعني بشيء وكله ببيع فباعه ثم فعل بحكم أو نقض العقد من أصله، ما عبش له أن يبيع مرة ثانية، خلاص تفعله ما عاد به، كذا قلنا ما يكررش إلا إذا قال له بكل ما. فإذا يعني قد انعزل وقام بتيك الوكالة يتصرف لغو كله ولا يتعلق ولا شيء، ما يتعلق السوق سوى هذا يزيد يضبطه السوق، خاصة إذا يعني علم بالعزل بأي أمر من الأمور، فالصدق أنهم يضبطون هذا قد تعدي. والوكالة تصح بأجره وبغير أجره، تمام هذا. فإذا حتى دولف فرام 300 ريال، وقد أنجز النصف ما جاء أمر ما لم يتم معه، يعني بقدر ما فعل. وهكذا في كل شيء. يلا يبشروا معنا مسألة مهمة اسمها باب الكفالة. وكفلها مه زكريا، يعني ضمها إليه. وها نبزروا ضموا ذمة فارغة قطعة، أنت بتضمن عليه هذه ذمتك، ما كانش ملزم بشيء، إلى ذمة مشغول الاستيفاء للتثبت، لكن لا تجب الكفالة إن طلبت ممن عليه حق. إذا ثبت فرضا دي على آخر، تمام هذا، فطلب كفي وجب، أي ألزم الحاكم خصمه التكفيل إذا طلب وعلى حق، تمام هذا. أما إذا كان دين مؤجل أو معسر لا يلزم إلا إذا كان يريد أن يسافر ويغي، وأن يكون الطلب من مكلف مختار، ما هذا قد قلت لكم من أول الكتاب، دائما فرضا لم يجد من يكفل عليه وقد طلب منه لا حبس، كان معسر وحقيقة لم يجد الصدق إلا أصل هذا بسروا مع أحلى الإسلام. طيب الكفالة إما أن تكون بالماء سواء كالعين المضمونة أو كالتي، فرضا ضمن بالعين يلزم التسليمها نفسه، ما أقول شتي قيمته، ضمن بسيارة تي سيارتي تي جنبيتي تي بندقيتي، لو تلفت فلا ضمان على الضامن، مثل كفيل الوجه إذا ما خلاص بطلت الكفالة، إلا إذا شردوا على الشرط قالوا زما أنت ضمنت بالسيارة، لكن إذا تلفت أو كذا ترجع تسلم قيمته ورضي بهذا الشرط يضمن. فضو هذا من أهم المسائل، سوى هذا وهكذا في كل شيء حتى تصح الضمانة، ما ببل ما كفاء، يعني الضمان يقول ما يؤذن كفالة بالوجه كما تصح بمه بالماء، يقول لك أنا تكفلت لك عن هذا الرجل الذي تدعي على حقه، فما طالبتني برد رددته، أدلة عندك. سوى هذا فرضا شخص قال ولا عليك يطلب وأنا أكون أدي، فإذا تمرد المكفول على حبس الكفيل لإحضاره، وإذا تعذر على الكفيل إحضاره بطلت، وبعد الحاكم ينصب عن المتمرد في مثل يعني القسم وغيرها، وهكذا. ولو كانت الضمان بعين مشاعة بثلث أو ربع، أو قال هو بينما البيت الثلاث قال حقها الثلث ومدري ما هو، أما في حق الوجه ولو يقول أنا أضمن بنصف وجه ما يتقسمش يدخل الكل كما تصح تبرعا ولو عن ميت، كما فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار، اللهم اهلك المعتدي وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى واختم لنا بالحسنى، اللهم أمنا يا رب، ورحمة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فضل الله وببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب بكم متجدد إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة الله. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام،
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في محاضرة الأمس تحدثنا على ضوء الآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، من الآيات المباركة في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص. وفي سياق الحديث على ضوء قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك على ضوء الآية المباركة: الوادي الأيمن في البقعة المباركة، أن بورك من في النار ومن حولها. تحدثنا عن قدسية المقدسات ما يتعلق بالمعالم الإسلامية والآثار الإسلامية، وأهمية هذا المفهوم القرآني الديني، وذلك لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام، لأن من أهم ما يركزون عليه الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمعالم الإسلامية، يريدون طمسها لما لها من أهمية دينية، ولما لها من تأثير وجداني وروحي، ولما لها من قيمة إيمانية. فالأعداء هم يدركون أهميتها كشعائر ومعالم مقدسة ذات طابع ديني يرتبط الناس بها وجدانيا، ويرتبطون بها فيما يتعلق بالأنشطة العبادية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعبادة لله والطاعة لله، وتعزز من الروابط الإيمانية فيما بينهم. والإنسان كمخلوق في هذه الأرض جعل الله له الشعائر والمعالم جزءا أساسيا مما يتعبد الله به. على سبيل المثال فيما يتعلق بالكعبة المشرفة، شرفها الله، والتي هي في أعلى القائمة فيما يتعلق بالمقدسات، نجد مثلا أن الله ربط بها القبلة للصلاة، وكذلك الحج والعمرة، طواف بها، وكذلك فيما يتعلق بجملة العبادة حولها لله، فضل الصلاة هناك، والأجر والقربة العظيمة في الصلاة، في العبادة، في الدعاء، في الأعمال الصالحة، في قبول الدعاء، في أشياء كثيرة. ثم نجد كذلك مثلا في بقية المعالم الإسلامية في الحج والحج وللعمرة، ما هو منها مثلا مشترك في الحج والعمرة، وما هو للحج أيضا، نجدها أكثرها معالم مكانية.